يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

ليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلى

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره،

الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

توسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكسل.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزور.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا، يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: بالفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أيضا هنا السائل يسأل يقول: إذا لمس الزوج زوجته بشهوة، فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
4: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة، سواء للامس أو للملموس. فالرجل ما هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد، فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
3: كويس.
4: لكن بالنسبة للمرأة، هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا. إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها أو كذا، فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا، لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
3: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
4: نعم، القبلة على الشفتين، هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
3: نعم، الله يبارك فيك شيخ.
5: أن الأخ سعد سأل لمسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونقصد به كل الفريضة، ونقصد به كل الفريضة. وذكر الأخ يعني نفرق بيناتهم باسم الرغيبة. نعم، هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقصد به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة، والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق اللي يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
6: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا. فبالإضافة إلى أن فيه إسراف، حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا رجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه، هذا حرام قطعا راه الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن، الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدأ لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ما ليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها لله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أدى صحي وفيه أدى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راه. يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أدى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفمي، يعني بالدخان، من غير ردة أتى بمأثمي، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهم، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
7: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج، وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، ورقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة على الشاشة في أسفل الشاشة، وكذلك أيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، السؤال عن استمرار تفاقم الأزمات ابتداء من استمرار التكتم عن نتائج التحقيقات بخصوص الخلية التي تم القبض عليها، مما جعل المنفي يستنجد بالجنايات الدولية في التحقيق، ربما لعدم وثوقه في التحقيق المحلي، إلى تدهور الخدمات الصحية وطوابير الوقود وعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة والإضرابات المطالبة بزيادة المرتبات دون وضع الحكومة حلولا جذرية تخفف معاناة المواطن، واعتمادها فقط على التسويات وترحيل الأزمات وعدم وجود خطة شاملة لكل القطاعات لحل هذه الأزمات، فضلا عن غياب الشفافية في الوقت الذي نرى البعثة الأممية لا تخفي فرحها بجلسة البرلمان المزورة باعتماد مخرجات 4+4، وتصم آذانها عن منع ما يسمى القيادة العامة، من منع ما يقرب من 100 عضو عن عقد جلسة قانونية والاقتحام عليهم بقوة السلاح. فما توجيهكم في هذا الخصوص؟ بارك الله فيكم.
8: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نرى هذه الأيام المبكيات المضحكات داخل ليبيا وخارجها، فمن المبكيات في غزة ما نراه من الأطفال الذين يتضورون جوعا، أمعاؤهم وبطونهم خاوية، يتضاغون من الحرمان بين يدي أمهاتهم وآبائهم ولا يملكون لهم شيئا. من المبكيات ما نراه من الصهاينة في القتل الممنهج بعدما سمي وقف الحرب في غزة، يلاحقون الأبرياء أينما وجدوا. تتمدد القوات الصهيونية لتستولي على أكثر من ثلثي غزة، ويلاحقون أهلها ويضايقونهم ويقصفونهم في المخيمات وبين الركام وفي العمارات الآيلة للسقوط، ويحاصرونهم ويمنعونهم من الطعام والدواء وضروريات الحياة حتى الخيام والبطاطين والمساكن، كل ذلك ممنوع بحراسة وحماية الدول العربية، بحماية مصر من جهة رفح، وبحماية الأردن من جهة الضفة. هذه حماية مباشرة، وغيرهم من الدول العربية يعني يبذلون حماية للصهاينة وللأمريكان، ويسيرون في ركبهم وفي مصالحهم.

ويغيرون المعالم والمسلمون ساكتون. من المبكيات ما نراه في الضفة الغربية من قطعان الصهاينة المدججين بالسلاح المحميين بالعساكر في اقتحامهم لحرمات المسلمين في الضفة الغربية. لا أحد عنده حرمة، كل الأماكن وكل الأحياء منتهكة، يقتلون ويهدمون البيوت ويدخلونها ويسرقون المقتنيات والسيارات والماشية ويجرفون الأراضي والمسلمون يتفرجون. وعلى الجانب الآخر في جمعية العامة للأمم المتحدة جمعية العامة للأمم المتحدة نرى المضحكات، أكثر من 660 ولا 170 زعيم ورئيس وملك وحاكم يتقاطرون إلى الجمعية العامة في هذا التاريخ من كل عام. الآن بلغ 81 من هذه المناسبات المهرجانية الخطابية، وفيهم ما لا يقل عن 50 دولة مسلمة يرون ما يفعله أعداؤهم بهم من الأمريكان والصهاينة. أكثر هذه الدول هم منهوبو الثروات، مسلوبو القرار، يتحكم فيهم عدوهم ويأخذ أموالهم. يأتون إلى هذا المنبر الخطابي كل عام ليفضفضوا عن أنفسهم وينفسوا عنها. يأتي كل زعيم من زعماء العرب والمسلمين يتكلم دون سقف. أعطاهم عدوهم الحرية في هذا المجلس وفي هذا المنبر الخطابي أن يقول ما يريد. يتكلم كل واحد منهم عن طموح

ومن شن الأوصاف إطلاق أشنع الأوصاف على أعدائهم وعلى الصهاينة، كل ذلك مسموح به في هذا المنبر الخطابي السنوي الذي يأتي إليه الزعماء والملوك والرؤساء كل عام كأنه نزهة، وينفضون عنه دون أي شيء، لا شيء، يأتون ويذهبون، يذهبون كما يأتون، ليس في جعبتهم شيء، وليس في جعبتهم مشروع، وكأنه ليس لهم مقدسات تنتهك، ولا إخوان يعني يبادون، ولا قضية يحملونها، لا عن بلادهم التي هي مسلوبة القرارات والثروات، ولا عن إخوانهم في فلسطين وغزة وفي غيرها. يأتون فقط لأن يتكلموا وأن يخطبوا وأن يعني يقولون ما يشاءون. وعدوهم أيضا يصعد هذا المنبر ويعتليه ويتكلم، لكن الفرق بينهم وبين كلام عدوهم أن عدوهم يتكلم ويفعل، وهم يتكلمون ولا يفعلون. وإذا فعلوا شيء في هذا يعني الملتقى الكبير على هامش هذا الملتقى، فكله في النهاية يصب في صالح عدوهم لا في صالحهم. قد يعقد معهم الأمريكان صفقات بمزيد من ابتزاز

0: جهازهم وأخذ أموالهم بصفقات طيران ضخمة 24 مليار، 30 مليار، 20 مليار. هذه الطائرات تباع إليهم وتسلب من خلالها أموالهم ولا تطلق طلقة واحدة على عدوهم، بأسهم بينهم تحارب في بلاد المسلمين لا تحارب العدو. وكذلك ما يعني يتم في هذه اللقاءات وكله في صالح الأمريكان في هذه الأزمة الآن الخانقة قبل مجيء الانتخابات النصفية عندهم، لأن رئيس الأمريكان الآن هو في وحل مضيق هرمز، وارتفعت أسعار الوقود في بلاده وهو يبحث عن مخرج، فهو سيجتمع بقادة دول الخليج لا ليقدم له مشروعا عن غزة ولا عن بلادهم ولا أن يحرروا أنفسهم ولا حتى ليطالبوه بالوفاء بعهوده. وما يجري الآن من الغدر بعد اتفاق ما سموه الحرب وقد وقعوا عليه وضمنوه وما إلى ذلك، حتى هذا لا يكلفون أنفسهم عناءه، بل إذا كان هناك شيء هو يكون لصالح عدوهم، ثم ينفضون ويرجو كل منهم إلى بلده، يذهب ويرجع كما أتى. فما يحصل في هذا الملتقى من الخطابات الرنانة والتنفيس هو أشبه ما يحصل في الحديقة الكبيرة في العاصمة البريطانية لندن. هناك حديقة كبيرة اسمها هارد بارك، هذه يأتي إليها الناس من النخب ومن عامة الناس، كل من عنده قضية يريد أن يتكلم فيها. هناك مكان منبر في هذه الحديقة يأتي ويتكلم دون سقف، ينتقد من يريد ابتداء من الملكة وما بعدها، ثم ينفض المجلس ويذهب إلى حاله ولا أحد يلاحقه ولا يسائله. ما يجري في الجمعية العمومية على مدى 81 عاما وبلغت فيها الشيخوخة، قضية فلسطين كما هي، لم يقدم المسلمون فيها شيئا ولم يؤخروا طول هذه السنين الكثيرة الكبيرة، يتكلمون ويندّدون ويتكلمون بالشعارات وينفسون عن أنفسهم، ثم ينصرفون كما ينصرف أولئك الذين اجتمعوا في الحديقة في مدينة لندن الهايد بارك، كما اجتمعوا في تلك الحديقة وانصرفوا على حالهم، كذلك الذين يجتمعون ويتكلمون في هذا المنبر وهذا المهرجان السنوي حال هؤلاء كحال أولئك. من المبكيات المضحكات في الداخل هذه الأيام، والمبكيات كثيرة، المبكيات أكثر من المضحكات، هذا الاتفاق زائد 4+4 منذ أن وقع عليه حواشي الحكومة في تونس ولا في مكان آخر بالأحرف الأولى، تكلمنا في هذا البرنامج وقلنا احذروه يا من توقعون، يا حكومة احذروه فإنكم ستكونون أول وقود لهذا الاتفاق، وهذا الذي تبين لهم هذه الأيام. الخلية التي قبضوا عليها من التسريبات التي ظهرت إلى حد الآن، وما خفي أعظم أنه بالإضافة إلى استهداف المؤسسات الحيوية في البلد لتدمير الحكومة والإطاحة به، بالإضافة إلى ذلك استهداف كثير من الشخصيات داخل الحكومة، منهم من أفصح عنه ومنهم من لا يزال غائبا اسمه لم يذكر. والحكومة للأسف لا تزال تتكتم، هذا من المبكيات، لأن مؤامرة خطيرة كبيرة مثل هذه تقودها دول أجنبية، ولا شك أن الإمارات يعني على رأسها، لأن هذا هو الذي تعودناه منها، وهي المخلب الذي يستهدف بلاد المسلمين وبلاد العرب، مخلب اليهود. الذين يحكمون الإمارات هم الذين يحكمون في الكيان الصهيوني شيء واحد، يبذلون الأموال ويقتلون أينما حلوا، ويتآمرون على كل من يقع في أيديهم. فهذه الخلية هي الآن يعني بعد ما رأينا من القليل الذي تسرب منها، لا زالت الحكومة تتكتم عليها، ولعل هذا هو ما جعل رئيس المجلس الرئاسي يلتجي ويستنجد بمحكمة الجناية الدولية لتنظر في هذه المسألة الخطيرة، لأنه ربما لا يثق في التحقيقات المحلية. التحقيقات المحلية من التجربة جميعا عرفنا، وهذا أيضا من المبكيات، القضايا الخطيرة التي تهدم البلد وتنهب ثرواتها، كلها التحقيقات فيها مجمدة. النائب العام يعني وذن من طين وذن من عجين، هو مكتبه عندما تحدث قضية خطيرة لا تسمع له ركزا، لا يرد، تليفوناته كلها مسكرة، هو مكتبه وكأنه لا يسمع ولا يرى. إذا كانت المسألة خفيفة زي ما تكلمنا في المرة الماضية عن احتراق الطائرة التركية، ما فيش من وراءها صفقات ولا ميليشيات ولا كذا، في 24 ساعة يزودوك بالحقائق ويقولك على الأسباب. لكن في القضايا الكبرى المهمة اللي هي يعني ادعوا أنهم يحققون فيها، مثل المأساة التي حصلت في درنة وقد مضى عليها ذكرها في هذه الأيام، والسد الذي انطلق على أهل درنة وجرفهم جميعا وأخذ الآلاف وأخذ الممتلكات، التحقيقات فيه كما هي، لم تتقدم ولم تتأخر، ولا تستطيع النيابة أن تدخل هذا المجال، لأن الأمر فيه حفتر وفيه ميليشيات وفيه هؤلاء المجرمون الذين هم وراء هذه يعني الخلية التي تكلمنا عليها. وكذلك مثل موضوع شركة أركنو والأموال الطائلة الكبيرة اللي هي بالمليارات تسرق، يقتسمها من هم في الغرب مع من هم في الشرق، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين لا يخافون من الله ولا من حسابه، لا هم ليسوا ممن لا يخافون، ليسوا كذلك، هم أبعد ما يكون عن ذلك، هم لا يخافون الله ولا يرجون لقاء الله ويكون السحت ويأكلون الغلول وينهبون أموال الناس، أموالهم وبطونهم ملئت بالحرام وهم لا يتورعون وماضون على ذلك. ادعوا أن هناك لجنة وتحقق وكان شيء لم يكن. الطائرة التي خرجت من هذا الإمارات وذهبت إلى تركيا وكان فيها وفد الحداد وجماعته انتهت قضيتها، ما في أحد يتكلم عليها وليس هناك تحقيق. وخدروا الناس مدة من الزمن وقالوا حولوهم إلى لندن للتحقيق، كله هو لإسكات الناس. فالقضايا المهمة كلها من خلال التجربة لا يتكتم عليها ولا يصل خبرها إلى الناس، يسكتون عنها. الحكومة في هذه المسألة مدانة إدانة شديدة، وليس هناك ما يبرر التكتم الذي تقوم به، لأن هذا يتعلق بحقوق ناس آخرين. هناك ناس مستهدفون، هناك مؤسسات يقتل أهلها ويقصفون ويسبب أزمات ويسبب مصائب على الناس. هناك ناس عندهم حقوق، ليس هي هذه القضية من حق الحكومة أن تختص بها ويعني تسكت عنها وتختص بالمعلومات، هذا ليس من حقها. تأتي إلى قضايا أخرى الناس يئنون منها وتصل أحوالهم إلى اليأس من الحياة. هناك القطاع الصحي أمره يفوق التصور، مأساته تفوق التصور، لم يترك فيه الطامعون والناهبون شيئا. كل المؤسسات التابعة للصحة أتوا عليها جملة وتفصيلا. كان هناك محاولة للعطاء العام في الأدوية لحماية الأدوية وتوفيرها ولو بصورة جزئية، منذ أن التفوا بمعرفة الحكومة على عينها وسمعها وبصرها. في ذلك الوقت التفوا على العطاء العام وعزلوه وعزلوا من ولوهم عليه، وصارت الأمور تسير في طريق التكليفات المباشرة. من شهر 12 اللي فات إلى حال لم إلى هذا الوقت لم تدخل حبة دواء. الناس في حاجة شديدة للأمراض الضرورية التي فقدها يسبب الموت وأثمانها غالية، ولا قدرة على الناس في هذا الغلاء على شرائها، أثمانها لا تطاق، وأمراض الأورام والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، القلب، كلها الأمراض، كل الأدوية مختفية. شكلوا لجنة لعصابات السراق، شكلوا لجنة في إدارة الإمداد، وكلفوها الآن بشراء الدواء مباشرة، التكليف المباشر. والآن وجهوا الطلبات للحكومة باش تصرفوا لهم الأموال. الحبة اللي كان يجيب فيها العطاء العام ب50 يجيبوها الآن هم ب500، وهكذا والناس يموتون ولا تجد إلا الكذب. قطاعات الصحة ربوها على الكذب، يكذبون، يقولون هناك الدواء، الدواء متوفر، يقول المستشفيات تشتغل، يقول الأجهزة تشتغل، كل هذا لا حقيقة له ولا وجود له يذكر. إذا كان هناك وجود يعني لا قيمة له ولا بال له. علموا حتى المنظومات، علموها الكذب. وزارة الصحة وهيئة الصحة ومؤسسات الصحية علموا حتى المنظومة اللي سموها منظومة محاربة، يعلموها الكذب. عندنا ناس نعرفهم أجيهم رسالة من هذه المنظومة لأنهم دين بطاقات يقول لا عندك الدواء متاعك وجاهز تعالى باش تستلمه، يفرح الإنسان فرح شديد لأن الدواء يسمي 8000 ولا 10000 قريب يطير بالفرح، ويمشي للمكان يقول لا والله ما جاش الدواء قاعدين العام هذا كله ما جبنا شيء. حتى المنظومات علموها الكذب، هذا كله لا تعلمه الحكومة تعلمه وهو في رقابهم وهو في مسؤولياتهم، منغمسون كله في الصفقات والمسائل السياسية وكيف يأخذوا هذا العقد. الميليشيات استولت هذا الأسبوع على مركز العقم، وهذا من أخطر ما يكون. مركز العقم يعني فيه عينات وأخذها من النساء ومحفوظة في مجمدة وفيها كذا، بين عشية وضحاها استولت عليه الميليشيات وأخرجوا الطبيبة الدكتورة اللي تتولاه، أخرجوها وعملوا استلام وتسليم واستولوا على المقر. ليش؟ لأن فيه ميزانية يبوا يسحتوها تعلق بإعاشة بنظافة، عقود وهمية مش موجودة يعني يفرضون على القائمة بهذا المركز أن توقع وتقول دارت العمليات وأنجزنا كذا وأنجزنا كذا ليسوقوا به كذبا وزورا باش يصحتوا هذا المال يكون الصحت. ولكن سمعت هذا اليوم وكذا أنهم أخرجوهم، لكن ما هذا العبث؟ لماذا أنتم من بادئ الأمر تسمحون للميليشيات تتدخل في المرضى؟ عينات خطيرة، أسرار الناس، عينات مأخوذة من النساء، خلوا ناس يعني مجرمون سراق لصوص يأخذونها ويعبثون بها ويفعلون ما يفعلون، هذا قليل من كثير مما هو موجود في قطاع الصحة. وكذلك في القطاعات الأخرى نرى المبكيات. عندما نقول وقلنا مرارا وتكرارا أن هذه الفوارق الكبيرة بين مرتبات الناس اللي هي مبنية على غير أسس حقيقية وقانونية وشرعية، هذه ستؤدي إلى إفلاس ليبيا وهلاكها. فهم الآن بعد أن كانت هذه المزايا اللي يأخذ في 7000 و8000 في يعني عسكر حفتر وفي الرقابة الإدارية وفي دور المحاسبة، الناس أمثالهم لهم مؤهلاتهم مثلهم وظائفهم مثلهم يأخذون في وزارة التعليم ولا في الصحة 2000 دينار، قالوا هذا لا يمكن أن نقبله، هذا ليس عدلا، هذا ظلم، بأي حق هو ليخدم مع حفتر يأخذ 8 ولا يخدم مع الرقابة دي أخذ 8 ولينأخذ 2000 ولي مثله وأنا مثله ولا أحسن منه. قلنا الفروق هذه المبنية على غير المؤهلات وعلى غير الخبرة هي ظلم واحتقار للناس، وكأن الناس فيهم نبلاء وفيهم أتباع وخدم وعبيد، يجب أن يتوقف. وطلبنا بوضع يعني الجدول الموحد للمرتبات الذي يتمشى مع الغلاء، الغلاء كل يوم يزداد كل يوم يرتفع، الناس لا طاقة لهم الآن بالغلاء، الدولار صار يلامس 10 دينارات الآن، إلى أين أنتم ذاهبون؟ ما السبب؟ سبب هو السرقات، سبب هو الإنفاق الذي يسرقه أولاد حفتر وعصاباتهم هناك ما لا يقل عن 70 مليار هذا العام، وتتكلم الحكومة بسذاجة يعني يخادعون الناس أنهم عندهم اجتماعات الآن للصرف الموحد للإنفاق الموحد. طيب إنفاق موحد هو إلى حد الآن ساحة 70 مليار، شو الإنفاق اللي بتوحده أنت؟ الديون الآن الاحتياطي بلغت، أخذوا يعني هذا الإنفاق غير المشروع في ليبيا استولى على نسبة كبيرة من الاحتياطي، بلغ مبلغا لم يبلغه من قبل، وهذا هو ليجعل الأسعار والغلاء يتفاحش ويزداد يزداد بصورة كبيرة فاحشة، والدينار الليبي يفقد قيمته، والدولار يصعد، لأن الإنفاق الموازي والإنفاق في الحكومة في المنطقة الغربية غير مقنن وغير محدد مع انهيار الخدمات. ذكرنا في الصحة ماذا يعاني الناس، ومع ذلك البلد مقبل على الإفلاس، لأنها الآن تصرف من الاحتياط، والاحتياط سينتهي. وهذا كثير قليل من كثير من المبكيات، ولذلك يعني القطاعات صار يتبع بعضها بعضا. في الأول المعلمين قالوا نديروا اعتصام، هاي الدراسة متوقفة إلى حد الآن، لأنهم أيضا يقولوا شنو الفرق بينه وبين الرقابة الإدارية والديوان المحاسبة. تبعتهم يعني الحرس المنشآت النفطية، وقفوا التصدير من الشرارة ومن غيرها، ردتهم الحكومة وزادتهم المرتبات، ناضوا جماعة الصحة قالوا هي شو الفرق بيننا وبين هؤلاء اللي الحكومة أعطتهم المرتبات، حتى احنا بنديروا إضراب نوقفوا العمل. وهكذا القطاعات كلها سيتبع بعضها بعضا، وستعمل إضرابات، وتضطر الحكومة أن تعطي الزيادات كم عندها من أموالها، كم تستطيع أن تعطيها. هذا إفلاس، هذا إفساد، هذا تدمير للبلد. الأمور يجب أن تحل حلا جذريا، الحل الجذري لإنقاذ ما بقي إنقاذه من الثروة الليبية تتمثل في أمرين. الأمر الأول هو جدول المرتبات الموحد دون استثناء، وما تعمليش فيه لا علاوة كذا ولا علاوة كذا، لأن إذا دخلت العلاوات معنى اخترق هذا الاتفاق. إنفاق مرتب جدول مرتب موحد لجميع القطاعات، هذا لأن هذا هو العدل. إذا ميزت أحد لأنه مبتكر ولأنه يعني عند خبرة خبير ولا ابتكار ولا كذا، فذلك مشروع. لكن إذا كان هو من عامة الناس ولا يتقن شيء، وترسلوا فيهم لملحقيات يأخذوا فيما يساوي 90 و100 ألف دينار في الشهر، وهو محتاج حتى إلى من يترجم له في تلك البلد، لا يتقن حتى لغة ولا يعرف شيء، وكثير من هو مقيم في داخل ليبيا ولا يذهب حتى إلى الخارج. أي ظلم وأي قهر هذا؟ هذا الأمر الأول يمكن أن تعالج به الأمور معالجة جذرية، هو جدول المرتبات الموحد. الأمر الثاني وقف الدعم فورا، لأن السرقات هذه في أركن ولا فيما يفعله صغار حفتر من يعني اللصوصية وتهريب النفط والفساد الموجود في مؤسسة النفط مع التعاون مع الإمارات، هذا كله يتوقف عندما يرتفع الدعم، عندما الدعم يحول من دعم يذهب إلى السراق يعطى في كتيبات العائلة إلى الليبيين. ثم نأتي بعد ذلك من المضحكات في هذه المسألة البعثة الأممية، تتعجب يعني تهرول ولا تخفي فرحها وسرورها بقرار عقيلة صالح في جلسة تعرفها، هي أول من تعرف أنها جلسة مزورة وليس فيها نصاب ولا قانون ولا هي منقولة ولك، تعرف ذلك جيدا، لكن فرحت بها وتلقفتها وأثنت عليها وأشادت بها وبعثت بها، وكذلك حتى الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بها وهو يعرف أنها مزورة. هذا من المضحكات، على حين أن آذانهم يعني صم وأعينهم عمي عما حصل من محاولة اجتماع ما يقرب من 100 عضو مما يسمى هذا البرلمان في بنغازي، واقتحمت عليهم قوات حفتر المكان وطردتهم ولم تمكنهم من الاجتماع. الاجتماع اللي فيه الأغلبية ويمكن أن يكون نصاب على علاته لم تلتفت إليه ولم تسمعه ولم تبصره البعثة الأممية ولا الأمين العام للأمم المتحدة. هذا من المضحكات. لكن قرار آخر في الظلام فيه 30 ولا 20 عضو يذهب بهم عقيلة ذات اليسار وذات اليسار ويملي عليهم ما يريد، هذا هو الذي أشادت به البعثة الأممية والأمين العام للأمم المتحدة للأسف.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخ عبد الله من طرابلس.
2: لا، عبد الله من طرابلس.
1: من صراطة، تفضل أخي الكريم.
2: تحية لك يا دكتور، تحية من التلفزيون، تحية للدكتور الصادق الغرياني ولجميع مشايخ دار الإفتاء ولكل مخلص للوطن والدين. والله يا شيخ، طبعا استفسارك بسيط، يا ريت فضيلة الدكتور الشيخ يوضح لنا شيء جانب يعني وجه الحرمة في برنامج $200 هذا. بارك الله فيك.
1: طيب، نعم، في اتصال آخر؟ نعم، ما فيش اتصال آخر. طيب، إذن يبقى شيخنا الأخ لعل يريد أيضا التفصيل في قضية سبب الحرم. نعم، عذرا شيخنا حتى لا نطيل على المتصل. الأخ من سرمان؟ الأخ صالح من سرمان. نعم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا يا شيخ.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
3: طيب.
1: أعطيني سؤالك، بارك الله فيك.
3: أنا صالح من سرمان.
1: أخي صالح، أعطيني سؤالك.
3: بارك الله فيك، نشكر العلامة الشيخ الصادق الغرياني. بالله ليش قاعد عندي 8 صغار، هل يشملنا المتقاعة، هل يشملنا جدول المرتبات التضامن والمتقاعدين ولا لا؟
1: نعم.
3: جدول أنا ناخذ 900.
1: نعم صالح.
3: أنا نبو التضامن والضمان والمتقاعدين على رحمة والديك يا شيخ الصادق، حتى ما نبوهم في التوحيد المرتب على رحمة والديك، نبي نسمع كلام أنا وصغاري.
1: طيب، الأخ عبد الله. نعم نعم، الأخ عبد الله الغربان.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ عبد الله. نعم يا عبد الله. نعم يا أخ عبد الله، تفضل. نعم يا أخ عبد الله. طيب، تسمعني يا عبد الله؟ في اتصال آخر. الأخ مفتاح من بغازي، تفضل يا أخ مفتاح.
5: مرحبا يا أخوي، شنو حالك؟
1: أهلا وسهلا، تفضل.
5: الله يبارك فيك، شخبارك يا أخوي؟
1: الله يبارك فيك
5: يا أخوي. معلش الشيخ لو يسمع فيه يا أخوي.
1: أي، نسمعك جيدا، تفضل.
5: الشيخ لو كان ينصح بالناس اللي بيين يلموا على بعضهم وفي كلام الحروب وفي كلام المشاكل.
1: يا ريت
5: والله يا أخوي. ولا لا،
1: والله أمني عظيمة، الله يبارك الله فيك. نسأل الله أن يصلح الحال ويجمع الكلمة إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا. نعم، الأخ من؟ أبو أحمد من مصراتة.
6: مصراتة؟
1: أي، تفضل أخي. نعم، مصراتة، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: يا أهلا وسهلا، عليكم السلام.
6: والله العظيم نقول لك يا شيخ المفتي راهم لا ينفع فيه لا ينفع فيه جودة، إنهم رجعيين خونة يريدون تحطيم البلاد دون قيام 17 فبراير مرة أخرى، لا ينفع فائدة فيهم كلام سراق، هؤلاء ما ينصح فيهم النصيحة، نصحتهم فرجعوا بالعكس، هؤلاء خونة رجعيين مع بعضهم كلهم، ما عادش في إنسان تقول هذا راهو ليه قيمة، هذا الكبار هذا ما خلاص انتهوا إلى الأبد، ولا تنفع نصيحة فيهم ولا يمكن إلا بالتحريض 17 فبراير مرة أخرى.
1: نعم، شكرا لاتصالك يا أخ أبو أحمد، تفضل. في أحد ثاني اتصال؟ نعم، الأخ عبد الله من عربان، تفضل يا أخ عبد الله. اسمعني، خليك في التغطية يا أخ عبد الله، يكون صوتك واضح. نعم، معي يا عبد الله. طيب، أعطيني اتصال آخر إذا كان. نعم يا أخ عبد الله، في اتصال آخر؟ طيب، نعم شيخنا بارك الله فيك، ورد أيضا سؤال حول عدة المطلقة، يقول ما الواجب على المطلقة في فترة العدة؟
0: أن تبيت في مسكنها، في مسكن زوجها لين تنتهي من عدتها السكنة واجب ونصح لاش تخرج من في العدة لبيت آخر إذا أمكن أن تسكن في بيت زوجها ما لزهاش وما ترضوهاش وما يحق لهم أنهم يطردوها لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن كي القرآن يقول لهم من تلقاء أنفسهم يخرجوا ولا يجوز للزوج ولا لأهله أنهم يخرج المرأة في وقت العدة من بيت الزوجية وعليها أن تبيت بالليل في البيت ما تباتش خارج البيت يجوز لها أن تخرج بالنهار وتسعى لشانها وكذا وما يجبش عليها أن تترك الزينة زي المتوفى عنها ليس عليها حداد المطلقة لها أن تتزين ولها أن تحضر العرس ولها كذا ولكن لا تبيت من صلاة العشاء يجب عليها أن ترجع إلى بيتها مثل المتوفى عنه
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم الأخ عبد الله من مصراتة يسأل عن سبب تحريم أو وجه التحريم في معاملة $2000
0: هذا البيان يقرأ في قناة التناصح اللي أصدرته يعني أصدره مجلس البحوث وذكر فيه الأسباب واضحة كل من يريد من يعني يتملى فيه يعرف الأسباب وإذا كانوا من طلبة العلم هناك رابط في صفحة دار الإفتاء يذكر فيه توثيق هذا البيان هذا الرابط فيه توثيق هذا البيان من كتب الفقه كل جزئية موثقة وبصفة عامة التحريم مبني على أمرين الأمر الأول أن الطلب هذا الذي يقدم من الشخص يتفق فيه على السعر سعر المصارفة لما يقدم الطلب صحيح الطلب هذا بينظر فيه له يعني أسباب ودواعي أخرى من التوثق من أن رقمه الوطني وأنه مستحق وأنه ما خداش قبل لكن هم يذكروا فيه في السعر يصير فيه الاتفاق على السعر وقت هذا الطلب والوعد بالصرف إذا كان فيه كلام على السعر واتفاق على السعر هذا الفقهاء كلهم يقولون حكمه حكم العقد فكأنك عندما يذكر لك السعر عند الطلب كأنك تعاقدت على شراء $2000 والقبض لا يتم في ذلك الوقت يتم إما عقب النهار كان أنت محظوظ ولا يتم في يوم آخر ولا بعد أسبوع ولا أشبه متى يتم فالتقابض غير موجود وهذا حرام بالاتفاق المصارفة لابد فيها من التقابض وقت العقد يدا بيد ولما يذكر السعر عند الطلب هذا هو حكم حكم العقد وهذا مجلس البحوث اقترح عليهم حاجة ممكنة ما فيش حتى مشاكل وكذا قال ألغوا ذكر السعر ليقدم طلب ما تقولش السعر السعر ما تقولش عليه إلا لما يمشي للشباك ويبي تخصمه عند وتبي تخصمه منه من حسابه وبتعطوه الدولار عندما يكون واقف على الشباك يقول راه السعر كذا وكذا بتشري ولا ما تبيش تشري بهذه الصورة يصح العقد لكن هم ما يبوش يدروا حال الصحة يقولوا هذا الوعد غير ملزم احنا مش نتكلموش على الإلزام وعدم نتكلموا على أنهم يذكرون السعر وقت تقديم الطلب وذكر السعر عند المواعدة بالصرف هذه بالاتفاق حكم العقد لا تحل ولا تجوز حتى لو أعطوه الخيار لا الخيار لا يجوز الصرف لا يجوز فيه الخيار حتى لو قالوا له عندك الخيار تترك ولا ما تتركش مع أنه الخيار ما عنداش هو محتاج هو مضطر باش بياخذ ما عنداش مناص إلا أن يمشي ما عنداش خيار أنه يترك هل يمكن ما يصيرش ويبطل من العقد هو المركزي أما اللي يقدم الطلب هذا ما عنداش خيار لأنه محتاج إليه يسعى إليه بالواسطات وبعد تالي حتى لو كان عنده خيار حقيقة الصرف عقد الصرف لا يجوز فيه الخيار فهو محرم لا يجوز وكذلك فيه آفة أخرى وهو أن شركة الصرافة، شركات الصرافة قالوا لنا هذه وكيل، مش هي ما تشريش هي في الدولار وتبيع فيه، قالوا هي وكيل على المصرف المركزي. باي ما دام وكيل، الوكيل ما يجوز لاش ياخذ أجرة من العميل، الناس أصحاب الحسابات ياخذوا منهم في مصاري. يعني في المدة العام هذا فات 34 مليون أخذته شركات الصرافة من الزبائن. الوكيل أجرته على الموكل، والوكيل يعطي في ضمان، شرطي عليه ضمان حساب يحط في حساب المركزي باش يضمن لهم أن الفلوس كلها تتم وتصفى وكذا. في هذا الضمان تطبع منه هو يعني ويا ومستفيد، هذه الشركة الصاهب تضمن لك الأموال وهي مستفيدة منك من المصرف المركزي، هذا من الضمان بجعل المحرم الذي لا يجوز. وهناك أشياء أخرى في البيان اتكلمت على المضاربة المطلقة. المضاربة المطلقة ما فيهاش عقود، المشتركون فيها اللي هم عقود ما يندروش على عقود استكتاب شن فيها. تقول لهم المركز يقول لهم راهو كذا وعندكم 7% وراهو من الأرباح، لكن هذا مش موجود في ما عندهمش عقود هم. هل يجوز لإنسان أن يعقد عقد في الدنيا سواء كان مسلم ولا كافر، حتى الكفار ما يديروش فيه، يدير عقد مجرد على كلام يدعى في التلفزيون من غير أن يكون هناك عقد يوقع عليه ويطلع على فقراته وعلى بنوده؟ ما في هذا، وهذا بالإجماع فاسد. أي عقد يعقده إنسان دون يعني الاطلاع على شروطه وعلى ما يلزمه وما له وما عليه وما له وما عليه هو محرم بالإجماع، لأن الجهالة تفسد العقود بالإجماع، لا يجوز الإقدام على هذا. وهذا شن فيه من مشكلة لو مجلس البحوث قالهم حطوا العقود في المصارف، في فروع المصارف، باش المستكتبون يطلعوا عليها. شن فيه من مشكلة هذا لو كان هم مش إذا كانوا لا يريدون أن يتكتموا عن شيء يعرفون أنه ليس من مصلحتهم إظهاره. لو كان الأمور هي يعني بريئة وظاهرة وفيها شفافية يقولوا ما هو العقد، ما عندناش مشكلة، هو العقد اللي تعيش كتاب وطلع عليه. لكن طالبنا به، طالبت به دار الإفتاء، طالب به مجلس البحوث، لا يبدونه ولا يظهرونه ويعقدون عقود غميضي ما فيهاش حد يعرف حاجة. هذا كله لا يحل ولا يجوز، والتفصيلات موجودة لما أراد أن يطلع على الأسباب.
1: أيضا العمولات شيخنا كريم، أخذ العمولات من في أثناء السحب من الحساب الجاري
0: انقطاع.
1: نعم شيخنا،
0: الصوت ما عادش نسمع في شيء. يعني
1: تسمعني الآن؟ بارك الله فيك. نعم، إذا عذرا على عطل هذا الخلل الفني. إذا كان يوجد اتصال رغم حتى نعود إلى شيخنا كريم. نعم نعم، من معي في اتصال؟ نعم الأخ، نعم الأخ علي، تفضل يا علي. نعم علي غريان، تفضل يا أخ علي.
4: السلام عليكم الشيخ عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام،
4: ربي يبارك لنا في المفتي إن شاء الله ويطول في عمره إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل.
4: بالله يا شيخ عبد الله، أنا مشيت العمرة مرتين قبل من باب الحرف في مكة، أجبرت نسوين على النقاب، ما عنديش خلفية أن الطواف ممنوع يعني. رسمنا علي وعليهم بارك الله فيك.
1: طيب أثناء الإحرام. نعم الأخ صالح، منين؟
4: فترة الاختلاط.
1: ايه نعم، أثناء الإحرام علي ولا يا علي؟ تسمعني علي؟
4: نسمع فيك شيخ عبد الله.
1: قلت لك أجبرت النساء على النقاب أثناء الإحرام.
4: أثناء الإحرام ايه، طيب. أثناء الطواف والإحرام.
1: طيب يجيب إن شاء الله.
4: كل لبس النقاب يعني من باب الحرص على الاختلاط وكذا يعني.
1: واضح يجيبك الشيخ إن شاء الله.
4: نعم بارك الله فيك.
1: الأخ أبو أحمد من طرابلس، تفضل.
7: عبد استاذ عبد الله، تحيه ليك، تحيه للدكتور الفاضل غريان، الفاضل غريان.
1: اهلا وسهلا بك، تفضل.
7: الله يبارك فيك يا اخوي. بالله يعني بدنا نتكلموا يعني تو على السفرات، يعني ازدحام الموظفين بالسفرات، يعني تو احنا المتقاعدين يعني تو مهمشين يا اخي الكريم، تو احنا يعني تو هذه حكومه يعني يعني تعدي في السفرات ومصرف ليبيا المركزي يعني تو مغلي علينا الاسعار يعني 6 دينار و36 يعني تو كيف يعني نبوا من فضيله الدكتور يعني وجه رساله للمسؤولين، يعني مصرف ليبيا المركزي بالذات بيصرف يعني تو بالله اللي يعني موظف السفارة 10,000 دولار يعني تو احنا نعم. متقاعدين، وبارك الله فيكم جزاك الله خير في الدنيا وفي الاخره.
1: نعم شيخ تحدث الان في هذه الحلقه عن هذه المواضيع، بارك الله فيك، ووجه عدة رسائل للمسؤولين. تفضل في اتصال آخر. نعم طيب، محمد من طرابلس، تفضل أخ محمد إذا أمكن التواصل مع الشيخ نعود إليه. الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد. نعم محمد معي. طيب إذن فقدنا الاتصال مع الأخ محمد، في اتصال آخر. الأخ صالح من سرمان، تفضل.
8: مرحبتين بك، الله يرحم والديك.
1: نعم.
8: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخ صالح، تفضل.
8: بارك الله فيك، لرحمة والديك، وجزاك الله خير، إن شاء الله ربي يطول في عمرك أنت والشيخ الصادق وعلمائنا.
1: الله يبارك فيك.
8: بالله التضامن، التضامن والمتقاعدين، علاش ما يديرهمش في توحيد جدول المرتبات؟ ناس قدموا، بالله يا شيخ الصادق العابينا.
1: نعم
8: قاعدين والتضامن نبوم حتى هم في جدول توحيد المرتبات.
1: حاضر يا اخ صالح، حاضر يا اخ صالح، خليك مع الكنترول، خليك يا اخ صالح، خليك مع الكنترول. حاضر، اعطيني. طيب اعطيني الشيخ. نعم نعم شيخنا، شيخنا كريم بارك الله فيك، المعذره عن هذا الانقطاع. نعم. لحدوث خلل فني. اذا احببت شيخنا، عندنا الاخ علي من غريان يقول انه هو في عمره كان معه نساء وأجبر النساء على النقاب، لبس النقاب أثناء الإحرام، فيسأل ما الذي عليه وعلى تلك النسوة.
0: كان يعني هما من مما لا يخشى منه الفتنة، عليهم أن يعطوا فدية، أن حرام المرأة في وجهها وكفيها. لكن إذا كان في عذر لهذا أنه صغار يخشى من الفتنة فلا حرج في ستر الوجه.
1: جزاك الله خير بارك الله فيك. إذا شيخنا في اتصال آخر؟ لا يوجد اتصال. طيب شيخنا، إذا هذا لعل آخر سؤال، وهو يسأل عن حكم استبدال الذهب الجديد بالذهب القديم، مع يخلع التاجر الفصوص من الذهب القديم ويبقي ذلك في الذهب الجديد.
0: لا، هو إذا كان استبدال الذهب بذهب فهذا لا يجوز، هكذا واحد فيه فصوص واحد ما فيهش فصوص، كان يوزن فيه ذهب بذهب هذا لا يجوز. لكن إذا كان يبيع الذهب الجديد بالنقود، يبيع فيه بالفصوص بالنقود، لأن والذهب القديم يشري فيه من غير فصوص، هذا مش ممنوع، كان يشري بالنقود، لأن النقود والذهب سواء كان جديد أو قديم هما صنفان وليس صنفا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني أي ثمن، فما يسماش هذا غش ما دام رضي به أن بيشريه بالفصوص لكن بالنقود مش بالذهب، هذا جائز. أما إذا كان بيستبلى ذهب بذهب، واحد فيه فصوص واحد لا، فهذا لا يحل.
1: طيب نعم، أخيرا شيخنا، في قضية بيان مجلس البحوث تعرض لمسألة العمولات، هل يجوز للمصرف المركزي والمصارف التجارية؟ نعم
0: قطع الصوت.
1: إذا نشكرك شكرا.
0: في قضية ماذا؟
1: في قضية العمولات، أخذ العمولات من السحب، من عملية السحب،
0: أخذ العمولات
1: من عملية
0: من السحب. أي هذا مما تضمنه بيان مجلس البحوث اللي كنا نتكلموا عليه المتعلق بمصارف 2000 دولار والمتعلق بالمضاربة المطلقة، وأيضا قضية ثالثة اللي هي منحها مجلس البحوث هو أخذ الأموال والعمولات من فروع المصارف من أصحاب الحسابات يأخذون أحيانا عمولات ليس لهم الحق في أخذها، لأن العقد بين المصرف وصاحب الحساب هو عقد إذعان مجبر عليه صاحب الحساب، ما عندهش في خيار، فلا يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة أو عمولة إلا على خدمة حقيقية، ويجب أن تتقيد هذه العملة هذه الخدمة يجب أن تتقيد هذه العمولة ليأخذها بأجرة المثل، لأنه إذا بالى وأخذ أكثر من أجرة المثل زي ما يعمل هم يأخذوا في نسبة، لما تسحب من حسابك 20,000 ولا 15,000 يأخذ 1.5%، يأخذ منك في 20,000 أكثر من 300 دينار، هذا ظلم لا يحل ولا يجوز. ما دام تسحب من حسابك ما يصحلاش يأخذ هو أجرة مقابل السحب، لكن إذا كان يستعمل السحب في ماكينة ولا كذا تبي صيانة للمصرف أن يأخذ أجرة مقدار الخدمة اللي تتطلب هذه الماكينة من الصيانة والرعاية، لكن لا يبالغ في ذلك، لا تكون بنسبة عالية، لأن هذه عقود إذعان، وعقود الإذعان أخذ المال فيها من الطرف القوي، أخذ الطرف القوي فيها من الطرف الضعيف هو من أكل المال بالباطل، لأنه يؤخذ بالإكراه وعدم الرضا، لأن الطرف الضعيف لا يملك أن يرفض، محتاجه إلى المصرف ودير حسابه، فأنت ما يصحلكش يا مصرف أن تستغله، حتى إذا كنت تقدم في خدمة خذ منه أجرة أجرة المثل التي يأخذ فيها المصارف في العالم الآخر، مش تاخذ نسبة في المية ليصرف من حسابه يسحب من حسابه 20,000 تاخذ منه 300 دينار، هذا لا يحل ولا يجوز، أكل مال بالباطل، وبيناه في أثناء يعني في ضمن بيان مجلس البحوث الذي أشرنا إليه في مسألة 2000 دولار.
1: نعم، نشكرك شكرا جزيلا الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: طيب عندنا الأخ خالد الغرياني يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات. الشك اللي هو تساوي الطرفه، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين عن الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح، خلاص بيبني على ما ترجح عليه. لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة، خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة. هل صلى وحدة ولا اثنين، يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا. يبقى الموسوس يبني على الأكثر، ثلاثة ولا أربعة، لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم. صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي. المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة. لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب، يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
3: الأخت أم محمد سألت سؤالين. السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
4: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة. أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة والله حد ناش هموس ولا شينا انسكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء. إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة، كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهذي، الأشياء هذه اللي تخرج معروفة عدها سبعة، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج الجبل والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه.
3: نعم. النوم الثقيل وكذا.
4: والنوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
3: نعم. بارك الله فيكم.
5: شيخنا لا نشير لمسألة يكثر السؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفي يعني الوضوء؟
6: يكفي. نعم مسألة هذه مسألة خلاف من النية هذه يدخل يعني الله أعلم. مسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في البحر بالإغتسال بالكامل هكذا من طرف الحد.
5: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
6: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا واجب.
5: والله شيخ. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
6: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطلع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف لأنها لم تطبع لأجل القراءة.
5: نعم.
6: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد مروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة ما تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. وعرض الامتهان الشيخ شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته نتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا.

0: لأنه هو عرضة للامتحان يا شيخ. أو شيء ورقه لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تجد الورقة بعد الورقات تجدها ساقطة، وهذه عرضة للامتحان، يدخل حتى الإنسان في عقيدة يعني. تعرف أنت الامتحان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يحفظ المسجد، يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني، يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
1: والله شيخ بارك الله فيك،
2: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
3: يا أستاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
2: آمين
3: وبارك الله فيك.
2: آمين،
3: ودني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
2: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
3: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
2: إيه تفضل.
3: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
2: إيه ولد أخوك. إيه
3: ابن أخويا في خصام أخوته هاجر بوه أمه، أمه وبوه يقولوا لي برانا بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي نرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد وألا تسيبوه لله؟
2: ها هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله. هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش فهو واجب طاعتهما في المعروف، والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كانك الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا. نعم، وانصحوا له وذكروه بالله، وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من أئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير. هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه، هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته، وبيمنع التوفيق والعياذ بالله. فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
4: الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله، ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ معدش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أروا الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني إحنين الآن يديروا فضانية وبيان، وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. رأوا الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفوا إحنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد إن فسخ لأي غرض، البنت تقعد معادش يقربها حد، يقولك كيش بحشم فيه أكيد، علاش فسخ هذاك منها؟ وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطته، بعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني إحنا الآن نعيش

0: في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا، هذا ما يجوزش لك. لا ماذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لما بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هيك أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو ما دخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بال3، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها، ما عادش يقدر. لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة الرجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علشان نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى، مش 3. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع، لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص يعني. أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت، شن ليك عليها؟ هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش؟ هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق، بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
1: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال أنه كان في لحظة أو كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بال3 وعلي اليمين كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسال الان عن هي قال هو هي لحد الان ملتزمه يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسال عن الطلاق، هل يعني لو سلمت او هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
2: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني، هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كدت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف في الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلت المرأة في عهده، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء، فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
4: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة سمناه نقاب، والله جلباب، والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى،
3: ويس.
4: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر، زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة، لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر، أو قصر في الإنفاق أو كذا، أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى، أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله مش لأجل الزوج،
3: كويس.
4: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقوا الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق، يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب يعني من الغرائب، وتبدأ هي ذات دين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجتك هكي لقيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هكي شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد، فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هكي لقيتك في الشارع، وقدي لي هكي باه يا سيدي انت في حوشك ما فيش باس، تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها الا زوجها، يعني ترضيه الزوجه، ترضي الزوج بالكيفيه اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس، بل هذا من الحكمه ان الزوجات يعني يعطوا حق ازواجهم بالمظهر الطيب، بالمظهر والمنظر اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع، لكن بمجرد ما يكون في حد اخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج، عند الزوج إخوة، عند أبناء عمومة، أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى، فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
3: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى أنا في المقابل مش حندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
4: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل، فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب، وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليك، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها، إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، سواء الزوج يعني غاضبة عنهم راضية تكشف وجهها، ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة والله تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع.
3: صح،
4: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى ما عشان لك أجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعملي نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع، لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيظ فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها، فهذا يعني ما ينبغي للمسلمة أن تقع أن تصل لمثل هذا المعنى.
3: الله يبارك فيك يا شيخ.
0: وهذه السائلة الأخت مريم تقول هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي بهذا لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي، المذهب الشافعي هناك تردد فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفع وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية، وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة، يعني قال هذا مثلة يعني فيه تشبه بالنساء وهو بدعة، وقال يعني ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب، قال يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك، من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعذر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهها باتجاه وجه الحمار وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة، فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب، يعني ما يحتجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقها. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من يعني زي ما نقول إحنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقولوا إحنا الكريمة ولا كذا يسويه، يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا، وكل ما سمي في العرف لحية يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
5: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات الدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
0: الإسلامية. نعم، جيد.
5: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
0: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
5: تشجيع على المعاصي.
0: نعم،
5: تشجيع على المعاصي.
0: نعم، ذكر الخمر وذكر
5: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست امرأة معينة. نعم، امرأة عامة
0: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
5: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
0: بدايات
5: صحيح. طيب،
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيفي البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
4: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عن البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وقد شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين وعن السلم في مجهول القدر. فقد روي عن دعلج بن أحمد السجزي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال زيد بن سعنة فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت نعم، فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم واللفظ له بإسناده، والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من ورر الحديث. ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية يذكر فيه إلى أجل معلوم. وهذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري فجاء فيه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، بعد أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن هذين الحديثين من حيث صحة والضعف، وعرفنا بعض الألفاظ الغريبة التي وردت في الحديثين، جاء شيخنا في عنوان الحديث الأول لفظ السلم، وفي عنوان الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما لفظ السلف، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم. شيخنا، فما المراد بالسلم والسلف؟ تفضل شيخنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. تطلق كلمة السلف شرعا على وجهين. أحد هذه المعاني، تطلق كلمة السلف على القرض الذي لا منفعة فيه، إذا أراد أن يستلف الإنسان أي يقترض من أخيه شيء، فهو القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وإنما غايته أن يتحصل على الأجر والشكر، يتحصل على الأجر من الله عز وجل، والشكر ممن أخذ المال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، ولا ينتفع بزيادة على ذلك. وهذا النوع من السلف هو الذي يسميه الآن بعض أهل المصارف بالقرض الحسن، بالقرض الحسن لا منفعة لهم فيه، ويطلقونه أي السلف كذلك على معنى آخر غير الاقتراض، وهو أن يكون بمعنى السلم. والسلم هو الموضوع، هو المعنى الذي نحن الآن بصدد الكلام عليه، وهو نوع من البيوع، بيع من البيوع كان يجري في عهد الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم مع أنه أقره، ولكنه ضبطه صلى الله عليه وسلم بما يدفع عنه الغرر ويدفع عنه أسباب الخصومة. فالسلم إذن هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل المعلوم، يعطي مالا لأخيه، يعني لأحد الناس مالا، يعطيها 1000 دينار 10,000 دينار إلى أجل، يقول له راه بعد 6 شهور بعد سنة بتجيب لي كم قنطار من الشعير، بتجيب لي كم لتر من الزيت، بتجيب لي سيارة نوع كذا وهكذا. فهذا إذن هو المعنى الثاني لكلمة السلم، وهو الذي عبر عنه الحديث الآخر، وهو كلمة السلم. هذا المعنى بالمعنى يعني نقوله احنا الظاهر للعبارة، وعرفه بعض العلماء منه ابن عرفة رحمه الله، فقال: السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين. فقوله رحمه الله عن السلم هو عقد معاوضة، إذن هو عقد يحتاج إلى طرفين إجاب وقبول، وهو مبني على المعاوضة، من عقود المعاوضة يخرج،
1: ليس من عقود التبرعات، يعني
4: ليس من عقود التبرعات كالصدقة والهدية وكذا
1: والهبات،
4: وإنما هو عقد معاوضة، يعطي واحد التمن والآخر ينتظر السلعة. هذا العطاء يوجب عمارة ذمة، وعمارة الذمة بمعنى أن السلعة التي هي مطلوبة إنما هي في ذمة صاحبها، ليست معينة، بخلاف من يشتري شيء معين الآن في السوق يقول له بكم هذه السيارة، بكم هذه الشاة، فهذه في الواقع هي ليست في ذمة صاحبها، ولكنها معينة، لو هلكت أي ضاعت أو ماتت أو كذا لانفسخ البيع، لأن البيع منصب على هذه الذات، على هذه الذات، بخلاف البيع في السلم إنما هو في ذمة المسلم إليه وهو البائع، في ذمته، أنه وصف سلعة بالوصف وقال: نعم سأحضر هذه السلعة التي هي من وصفها كذا وكذا، فصارت في ذمته. هذا الأمر الذي هو في الذمة طبعا لا يكون عين، لأنه إذا قدم عين وينتظر العين سيترتب عليه مبادلة أو صرف مؤخر. يعني إذا قدم الإنسان 1000 دينار ما يجيش يقول له والله بعد كذا شهر ولا غيره بتجيب لي 1000 دولار ولا بتجيب لي كم يورو أو ذهب. نقول لا، لابد أن يكون، لا يكون الشيء الذي ينتظر فيه هو عين، وإنما لابد أن يكون عرض من العروض. طبعا هذا يعني بإيجاز المعنى المراد أو الفرق ما بين السلف والسلم.
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بعد هذا العرض لبعض المصطلحات، ما الصورة الممنوعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وما علة هذا النهي؟
4: هو أولا في لبيان الصورة المعنية بالنهي لابد من مزيد إيضاح لكيفية عقد السلم. عقد السلم يأتي إنسان برأس مال مثلا ويجي لصاحبه يقول له بنعطيك مثلا 10,000 دينار أو 100,000 دينار على أن تأتيني مثلا رأس السنة أو السنة التي تليها بكم قنطار من الشعير، أو تأتيني بالنوعية المعينة، حتى الصناعات الحديثة، يعني غلب التمثيل بالشعير والزيت، لكن حتى الصناعات الحديثة بتأتيني بكم من السيارات، بكم من الثياب، والآن بنعطيك رأس المال. هذا هو السلم، هذا هو السلم. والواقع هو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقيده بقيود، لأنه كما تقدم هو رخصة، هو رخصة استثنية من أصل ممنوع، لأن في الواقع في الأصل أن هذه السلعة هي غير موجودة، غير موجودة. وإحنا عندنا بيع المعدوم ممنوع، بل حتى بيع ما ليس عنده الإنسان، ما الشيء الذي ليس في ملكه.
1: هذا مرة معنا شيخنا، مرة معنا الكلام عن بيع ما
4: لا، بأنه من الممنوع. فهذا في الواقع بيع السلم، هل هو في ملك بائعه في واقع الأمر؟
1: لا،
4: ليس هو في ملك بائعه. وهل بالضرورة يكون هو موجود في أرض الواقع؟
1: لا
4: لا، مع أننا هذا علة أخرى، لأن لعلها ستأتي أو لعلها تقدمت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل بدو صلاحه. لا أدري هل تقدمت
1: لا.
4: أو
1: لا.
4: نعم، هناك حديث نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى فيه عن بيع الشيء، بيع الثمار قبل بدو صلاحها. يعني لو أن عند إنسان محصول من برتقال أو الزيتون في بداية الانعقاد، لا يجوز له أن يأتي للفلاح التاجر يقول له بيعني هذا المحصول الآن، والحال أنه بداية الانعقاد. نقول هذا بيع باطل. لماذا بيع باطل؟ لأن هذا محفوف بالمخاطر الجائحة والهلاك، لأنه بداية الانعقاد. به إذا كان في بداية الانعقاد وموجود في أرض الواقع لكنه صغير جدا، قالوا له هذا بيع فاسد. من باب أولى بيع المعدوم، بيع المعدوم هو المحصول الذي لم يخلق بعد، قال بتبيع المتاع محصول متاع 2 جهيات، يعني لم ينعقد ولم يظهر حتى زهر الشجر، هذا يسموه بيع المعدوم. فبيع المعدوم هو أبلغ من بيع الذي هو قبل بدو صلاحه. ومع هذا بيع السلم في الحقيقة توفرت فيه مواصفات بيع المعدوم، قد تتوفر فيه مواصفات بيع المعدوم من ناحية، وتوفرت فيه بيع ما لا يملك الإنسان الآن، توفرت به. إذن هي في أصل الأمر هو بيع غير صحيح، ولكن رخص فيه. والشأن في الأشياء التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون يعني لها شروطها حتى لا تعود إلى الأصل الممنوع. فهذا إذن هي الصورة لبيع السلم، أن الإنسان يقول لصاحبه أنا بنعطيك 10,000 دينار أو 1,000 دينار بعد 3 سنين بتجيب لي زيت جديد بتاع هذاك العام. طبعا بعد 3 سنين هو أصلا لم يوجد الزيت، لم يخلق في أمه، لم يوجد حتى حب، يعني نقول هذا بيع فاسد، هذا بيع فاسد. باهي هذا الأمر، هذه بصورة عامة هذا هو السلم. الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما الشرع استثنى جواز بيع السلم، أن لا يكون في معين، أن لا يكون في معين. يعني مثلا الشرع لما جوز بشروطه أن يشتري الإنسان ويقول لصاحبه بنعطيك 10,000 دينار على أن تأتيني العام القادم أو بعد 3 سنين بكم لتر من الزيت جديد، يعني هذا تحقق فيه أنه لم يوجد لكنه جائز بشروط. من هذه الشروط ألا يكون في معين، ما جيش يبقى عنده نقول نحن كم شجرة من الزيتون، يقول له من هذه الشجرات، يقول لها ثمار هذه الشجرات من الزيتون بعد عام القادم مثلا أو الذي يليه بتبيع لي منه كم لتر من الزيت وكم حب كم كيلة من الحب. أو أنت مثلا يعني أي شيء عند مزرعة تنتج في حب الشعير أو غيره ما جيش يقول لاني من هذا المحصول الذي ينتج بيبيع لي منه بعد سنة، فهذا معين. قالوا لما يكونش معين لأنه هو أقرب إلى عدم الحصول،
1: الغرر فيه كبير، يعني
4: الغرر فيه كبير،
1: قد تموت هذه الشجرة وقد يعني السيارة ممكن قد تسرق أو قد
4: نعم نعم قد تسرق السيارة، قد يعني يحصل حتى عطل في المضخة الماء عاش يعني يصبح الإنتاج الزراعي جيد محفوف بالمخاطر. ولهذا قالوا لا يكون في معين وإنما يكون في أمر شائع مطلق،
1: يكون في ذمة، في ذمة البائع،
4: في ذمة البائع. لم يكون في ذمته احنا معاش يعلينا، جابه من ارضه الخاصه، جابه من جيرانه، مش شراه من السوق، شراه من دوله تانية. المهم انت عندك مواصفات، تبي تحضر المواصفات حتى ولو احترقت المزرعه عنده. نقول احنا لا قدر الله، نقول احنا مش مربوطين اصلا في المزرعه متاعك باش تاتينا منها بالشعير، او حتى هو يخدم في مصنع ينتج في انتاج معين، حتى ولو صدر المصنع واحترق نقول احنا اصلا بيع السلم لم ينصب على انتاج هذا المصنع بخصوصه بعينه، وإنما هو في العموم في ذمتك. فهذا هذا الشرط اللي المراد.
1: إذا شيخنا مثلا اللي تسلف مثلا 10,000 دينار
4: نعم
1: كاش بوضهم يعني نعم. مثلا عشرات مثلا من سلسل معين وطلع بيهم بعد مثلا شهر ولا أسبوع نحرق الحوش ونحرق الفلوس
4: نعم.
1: هو تسلف ومسلف ففي ذمته بيجيب 10,000 دينار
4: بالضبط،
1: دخلناش فيه فلوس نخنبه نحرق الحوش
4: أي بالضبط نعم. إذن هم خشوا في ذمته
1: نعم.
4: في ذمته، لما يكون في ذمته معاش يعني عين المال
1: نعم،
4: بخلاف ما لو كانت وديعة
1: نعم.
4: انت ضربت مثال بارك الله فيك نعم. للفرق بين ما هو في الدم وما هو في عينه،
1: في عينه نعم.
4: يعني لو جاب واحد 10,000 او كذا اعطاه واذا بها هي بعينها سرقت او احترقت، ضاعت بعينها لم تكن في ذمته
1: بالنسبة للوديعة يعني نعم.
4: الوديعة ما فيش تفريط، لكن الدين بمجرد انه بمجرد القبض دخل في ذمة القابض، حتى ولو قد الله سرق منه بعد خطوات، حتى ولو كانوا قاعدين واقفين احد بعضهم مد الا فيه جاء واحد مثلا اخذ منه المال
1: ضمانه عليه،
4: ضمانه عليه لانه في ذمته. فهذه اذا هي الحقيقه ما يتعلق
1: بالصوره المنهي عنها، يعني
4: الصوره المنهي عنها
1: يعني لازم تكون في معين. هل في شرط اخر شيخنا؟
4: هي ما تكون في معين، وكذلك سأتينا الأحاديث التي تأتي كلها تناولت شروط،
1: لكن بالنسبة للحديث الأول إنه ما تكون شيء معين،
4: ما تكون شيء معين. أما العلة
1: تفضل شيخ.
4: أما العلة التي هي من أجلها ورد النهي في المعين، لأنه في الأصل كما تقدم السلم فيه بيع ما لا يملك، وهذا عرض لأن يجد أو لا يجد، وفيه بيع ما معدوم الذي نقول قد يكون معدوم لأنه مش بالضرورة هو
1: نعم،
4: لأنها يصدق بالمحصول الزراعي اللي لازال اللي يحتاج إلى سنين وهذا معدوم، ويصدق على اللي بيجيبه بعد شهر ونصف وهو موجود في أرض الواقع. نقول نعم. لذلك قد يكون معدوم، فهذا من الغرر. فإذا لما يكون هو في معين ازداد الغرر، ازداد الغرر. لما نقول له أنت والله عندك مثلا كومة من الشعير بتبيع لي منها بعد 6 شهور كذا، كومة الشعير قد يأتيها ما يدعو إلى فسادها حتى فأر أو غيره وغيره، لكن لما يبدأ في ذمته أنت بتجيب لنا شعير نقي سليم اشريه من السوق ولا جيبه من جيرانك ولا من تشريه يعني أو من مزرعته سواء. فإذا المعين نهينا عنه لما فيه من شدة الغرر، لأنه قد لا يسلم، لأنه قد لا يسلم من هذا المصاب الذي قد تصاب به. فهذا إذن الحكمة أو العلة شدة الغرر.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، شيخنا قد يقول قائل يعني هل يوجد في زماننا المعاصر مثل هذه الصفقات اللي تكون بالصورة المنهي عنها، الصورة الممنوعة اللي تكون فيها سلم ويكون المسلم فيه معين؟
4: هو بارك الله فيك على هذا السؤال، بل في زماننا صور جمعت تكاد تكون كثير من العلل أو كل العلل، يعني لم تفقد هذه الصورة بعينها فقط
1: نعم،
4: وإنما فقدت نقول إحنا قيود وشروط كثيرة، مما أدى بالصفقة أنها ترد إلى أعمال الجاهلية، لأنه كما تقدم هو قد يردها إلى أعمال الجاهلية، ولكنه رخص فيها من وجوه الترخيص كما ذكروا، من وجوه الترخيص حاجة التاجر لرأس المال، حاجة التاجر لرأس المال، وحاجة صاحب المال للسلعة بعد وقت. يعني هو ما الذي دعاه صاحب السلعة إلى أن يشتري الآن مخزون من الصناعة المعينة ولا من الحبوب ولا من الطعام حاجة لهذه السلعة محتاج؟
1: نعم.
4: لكن التاجر مش بالضرورة يكون عنده متوفر رأس المال اللي بيوفر به حاجة المحتاج.
1: صحيح.
4: فبالتالي هو حاجة لتوفير رأس المال لأجل يتحرك برأس المال.
1: والمشتري بيأمن المحصول هذا مثلاً أو لسنوات قادمة.
4: يعني. نعم، كخطة غذائية زي ما ذكرت. نعم. بيأمن.
1: نعم.
4: بيأمن حوائجه وحاجة المؤسسات متاعها في وقتنا هذا وغيره، بيأمنها وتكون موجودة. ولهذا في زمننا هذا يا شيخ عبد الرحمن موجودة، بل ياريتها تطبق بشكل شرعي. مثلا كما أن قد تحصل الصور نقول التقليدية اللي سميناها بكري، يمكن يجي واحد مثلا من سكان الجبل، واحد من أهل الساحل، يقول له والله عندكم زيت طيب من في الجبل باعتباره بعلي، راه بعد عامين أو بعد السنة القادمة بتجيب لي مثلا 100 لتر من الزيت. يقول له هذا ما يبقوا 1000 جنيه، هم 1000 جنيه وننتظرك بعد كذا. هذا وجه من الوجوه، قد يكون في منطقة معروفة بالحرث، هذه الصفقات التقليدية. يقول له راه أنت من أهل البادية عندكم حرث، وهو بنعطيك الآن 1000 دينار على أساس تجيب لي 10 قناطر شعير في وقتهم.
1: بالنسبة للمزارع أو الفلاح قدر باش يتحرك، يعني خدا باش يجيب مثلا الآلات أو العمال يخلصهم، والمشتري ضمن يعني المحصول بعد سنة أو بعد سنتين، ضمن الزيت أو ضمن الشعير يعني.
4: نعم، وفي نفس الوقت لا بد أن تكون له رؤية لمن أراد الطلب الشراء، حتى الثمن ديما لأجل إيه دور في الثمن.
1: نعم.
4: بيكون السعر أرخص من اللي يبقى هو جايبه وباعه.
1: صحيح.
4: وبالتالي هذا بيكون أوفر ليه، فهي محتاج البائع ومحتاج المشتري. هذا في زماننا هذا من أبرز ما يحصل من صفقات بعض رجال الأعمال اللي يمونوا في المؤسسات العامة، يمونوا في المؤسسات. أبرز هذا يعني من هذا على سبيل المثال، ممكن نجد بعض رجال الأعمال عند شركات تمون في المستشفيات، تمون في الجامعات، في الجانب الغذاء، في المطاعم غيره. فهذوما في الغالب يتعاقدوا معهم على فترة زمنية طويلة، ما يشريش من السلعة الآن اللي حاضرة بين يديه. يقول له أنت عندك مثلا كم كيلو لحم بنشروه منك الآن، يعاينها الآن بعينه ويشريه، أو الفاكهة هذه الموجودة كم صندوق وارفعها ونقولها لا. في الغالب تبدأ عقود هي طويلة الأجل، وبيقول له مثلا أنت بتمونها العامين 2 أو 3. هل يترى لما هو بيمونها متاع سنتين بمواصفات اللحوم من نوع معين أو الفواكه، هل هي موجودة في أرض الواقع الآن؟
1: لا، مش موجودة.
4: بل وإن كان فيه نوع من التخزين، لكن أحيانا بعيد جدا، وخاصة لما يشترط عليها أن تكون جديدة أو طازة وكذا، يستحيل أحيانا أن تكون هي موجودة في أرض الواقع. فالآن هم بعض رجال الأعمال يخشوا على هذه العقود طويلة الأجل، لكنها ممنوعة شرعا بالطرق التي تنفذ بها أحيانا. بهي كان هم بينفذوها بالطريقة الشرعية، هل يقول قائد والله هذه الجانب الشرعي، يعني رجل أعمال، أتكلم عن الاستاذ رجل أعمال، هل بيقول رجل أعمال والله هذا بيعقد الأمر، الصفقة اللي بنديرها بتعقد بالجانب الشرعي؟ نقول لا، نقول أنت لو اطلعت على الحكم الشرعي أول من ينادي بتطبيق هذا العقد رجل أعمال راه.
1: نعم.
4: والله لو يطلعوا على حقيقة عقد السلم الشرعي،
1: لأن فيه حفظ لحقه يعني.
4: نعم. ولذلك نقول له أنت من أول الشروط هذه اللي ستأتي إن شاء الله قبض رأس المال في خلال 3 أيام. قبض رأس المال في خلال 3 أيام. وبالتالي تصور شركة بتمون جهة معينة إلى 3 سنين ولا 10 سنين، هذا المبلغ بيكون مليون أو ملايين. هذا الشأن يعني.
1: نعم.
4: يمونوا في شركات ويمونوا في أمور كبيرة. باهي نقول أنت لما يجي الشرع ويقول لا هذا العقد باش يكون سليم، الآن اضربوا له الحساب كم يحتاج لتمن هذه، كم تعاقدته بمليونين ب3 مليون، توه خلال 3 أيام قبل يبدأ تعطوه رأس المال كاملا. هني ضمن رأس المال ولا ما ضمنش؟
1: ضمن رأس المال.
4: ضمن رأس المال. وبالتالي نقول إحنا أي تاجر أو أي رجل من رجال الأعمال ينبغي يكون هو من أحرص الناس على تحقيق الحكم الشرعي الآن، لأنه يصب في مصلحته. وطالب السلعة أقام الحجة على التاجر، ما عليه إلا أن يضبط بالضوابط القانونية والقوية اللي تنفذ هذا الأمر. لكن الآن يا شيخ عبد الرحمن للأسف احنا طبعا ما نعموش في الكلام، لكن نتكلم على بعض الشخصيات لا يقبض حتى شيء قليل ويدخل على هذا العقد، السلع التي هي لم توجد في قبضته، يبيع ما لا يملك ولم يقبض شيء من رأس المال، وبتوالي الظروف أحيانا هو يحتاج إلى زي ما يشكي بعضهم يقول لأني عندي فلوس في المكان الفلاني، قالوا لي تبي تخلص تبي تأخذ فلوسك أدفع عليه كذا وكذا، رشوة هذه ولا مش رشوة؟
1: صحيح رشوة. نعم
4: نقول أنت عقد حرام باطل وقبضت به رشوة.
1: لو من الأول يعني نفذ الشرط الشرعي وقبض رأس المال كامل لما اضطر بعدين أن بيطلع فلوسه بالطريقة المحرمة يعني.
4: نعم نعم. وإحنا طبعا هذا على ألسنة أصحاب.
1: في نفس الوقت شيخنا حتى اللي بيدفع اللي هو طالب السلم اللي بيدفع على رأس المال هو بيستفيد إنه لو صار مثلا بعد سنة أو بعد سنة ونص مثلا تضخم أو ارتفاع في الأسعار أو اختلاف في سعر الصرف أو شيء، ما معاش ال البايع بيقول له بيتحجج له مثلا نراه السعر ارتفع ولا بيغلي عليه السعر او شيء.
4: نعم.
1: ده حتى هو ضامن حقه
4: من ناحيه هذه، ومن ناحيه اخرى هو داخل على طمانينه نفسه ان فلان قابض حقه ما يجيكش بعد عامين
1: يقول له ما عنديش باش نجيب لك البضاعه ولا كلام زي هيك.
4: حتى اللي في ده المال احيانا هو تاتيه ظروف ما عادش عنده السيوله اللي في ده.
1: صحيح.
4: ما يبقاش هو محرج امام التاجر يقول انت وردت لي عامين والان ما عنديش باش نخلصك وتنتظر بستف عليك، يبدا محرج يبدا هارب منه. هذه الحقيقه وهذا المطل كله يدخل في عموم المطل. لكن لو كان هو تقدمت كما تقدمت طبقت الاحكام الشرعيه لكانت المساله منضبطه اكثر لرجل الاعمال الخاصه والبلاد العامه. فاذا هذا اذا جواب لسؤالكم هل تجري الان او لا تجري؟ تجري بل بكثره على ايدي رجال الاعمال. نعم. لان
1: بل حتى الشيخ حتى على نطاق يعني او على مستوى اقل حتى بين الناس عموم الناس، لان الان في مثلا بعض الشركات تطرح مثلا منتج للبيع لكن في البدايه تطرح او تتيح الطلب المسبق.
4: نعم.
1: يعني ممكن الانسان يدخل عليه يخش على موقع من مواقع الشركه يطلب منتج معين مثلا هاتف.
4: نعم.
1: او سماعه او في الغالب في الهواتف هي او الاشياء الالكترونيه يعني منتجات الكترونيه، يطلب الهاتف طلب مسبق ويدفع السعر مسبقا يعطوه طبعا تخفيض زي ما قلت ذكرت شيخنا قبل قليل.
4: نعم.
1: انه هو في الغالب لما تكون يدفع مسبقا يكون الثمن اقل يعني
4: اكيد
1: ليه او لو ليه يعني ميزه
4: انه ميزه. نعم.
1: إيه حتى في السيارات موجوده لان بعض الشركات الاجنبيه تتيح الطلب المسبق للسياره.
4: نعم.
1: عبد موقع يعني تطلب السياره مسبقا تكون ثمنها اقل من لو طلبتها بعدين بعد ما تولي متاحه للبيع بشكل فوري يعني.
4: نعم.
1: حتى يصل من صورة للسلام يعني.
4: وهو رجال الاقتصاد بصفة عامة بيسلموا قطعا بأن السعر بيكون أقل.
1: نعم.
4: لأنه السعر اللي الموازي لقبض السلعة هذا هذا هذا وجه الاعتدال. وإذا كان هو الأجل يعني كان الثمن مؤجل بعد السلعة زي ما يقول الأجل له حصة من الثمن بيزداد السعر غالبا.
1: صحيح.
4: إذا كان هو بيقبض اليوم السيارة وبيخلصها بعد 3-4 سنين زي بيع المرابحة الآن في المصارف.
1: نعم.
4: بيع المرابحة في المصارف الآن شنو السبب أنه يزداد سعرها فوق؟
1: إن الزمن ليه حصة من الثمن يعني.
4: الزمن ليه حصة من الثمن هذا تأجيل. باهي لو العكس تقدمت
1: الدفع. نعم.
4: تقدم الدفع بيؤثر عند أهل الاقتصاد.
1: صحيح. نعم.
4: بيؤثر. فحني لذلك من هذا الباب هذا يتجلى فيه حقيقة حكمة الشريعة.
1: نعم.
4: تجلى فيه حكمة الشريعة وأن هذه الشريعة سامحة.
1: بس يعني يجب التقيد بالشروط والضوابط الشرعية.
4: لازم التقيد. ولذلك لما نقوله ما يكون شيء معين نجوته اللي لو جينا لهذا الشرط في وقتنا هذا ما جيش رجل الأعمال يقول لي والله بنجيب لكم سيارات من مصنع المعين أو بنجيب لكم من منتج المعين نقول حي صناعة من تياب من أدوية من كذا ما يربطناش بمصدر معين ونقول احنا نبو مواصفات عالية صفتها كذا كذا كذا كذا وانت هو قبضت مننا المال وبتورد هن بأجال معلومة ومنين بتجيبها جيب
1: دبر فيها يعني
4: دبر فيها بيخزنها من تو في مخزنها يبي يشريها يتنقل ما بين المصانع يتخير الأولى من بحسب المواصفات يعني هو يتبقى في ذمته.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا، قبل الفاصل عرفنا الصورة المقصودة بالنهي في هذا الحديث، وعرفنا أيضا علة النهي، وعرفنا الصور المعاصرة للسلم في معين في وقتنا الحالي يعني المعاصر. طيب شيخنا، بعد أن عرفنا ذلك، ما حكم الشراء بهذا النوع من العقود؟ يعني ما حكم الإقدام عليه ابتداء، وما الحكم بعد الوقوع؟
4: هو الحق الدخول عليه كسلم بصفة عامة مع الخلل الموجود، هذا عقد فاسد بالعموم إذا تخلفت الشروط جميعا، وإذا كان تخلف فيه شيء معين، يعني مثلا قيد من القيود، من بينها القيد الذي ورد عندنا الآن
1: اللي هو أن يكون في معين، يعني
4: أن يكون في معين، هذا الحق اتفق الفقهاء على تحريم هذا السلم لما تقدم فيه من هذه العلة، أنه ممنوع محرم،
1: يعني حكمه التحريم،
4: حكمه التحريم،
1: الإقدام عليه حرام لا يجوز،
4: حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. وبالتالي إذا كان هو ممنوع أحيانا يوجب حتى الفسخ، ولكن قد يقول قائل هو أصلا الحديث اختلف في
1: تصحيحه،
4: نعم،
1: كما مر معنا في الحلقة الماضية،
4: نعم، نقول هو صحيح من سلم بنص الحديث وهم كثر حقيقة،
1: وجمهور العلماء،
4: جمهور العلماء الآن أبطلوا هذه الصفقة بسبب الحديث، ومن لم يقل به فالعلماء يعودوا إلى العلل، العلة الشرعية، لأن العلة الشرعية مسلمة، علة الغرر وعلة الجهالة وعلة الربا، هذه حتى ولو لم يأتي بها نص معين فهي مسلمة عند الفقيه، ولذلك أحيانا نرى الحكم الشرعي يتفق فيه الفقهاء، وإن اختلفوا في
1: تصحيح الأحاديث، نعم،
4: في تصحيح الأحاديث، واختلفوا في نقول إحنا في الدليل على هذا الفساد،
1: نعم،
4: هل الدليل هو النص أو الدليل العلة،
1: هو الأصل الشرعي، نعم،
4: الأصل الشرعي، نعم، الأصل الشرعي، ولذلك اتفقوا على تحريم الحقيقة السلم في البيع المعين لهذه العلة. ومن هذا الباب يعني رتبوا عليه صور أخرى، هذا إذا كان هي معين في ذاته، كما كان قال يعني ثمار هذه الشجرة بعينها، كل هذه الثمار، فإذا هي عرضة لأن يتخلف كل الثمار أو بعضها فهذا فاسد. أما إذا كان هو في جزء من معين، هو في جزء منه، يعني مثلا لو تصورنا أن إنسان عند مزرعة فيها 10 هكتارات من الزيتون أو من العنب، جاء صاحبه قال له والله عين هذا البستان أو هذه المزرعة، قال النبي منها مثلا قنطار من الحبوب أو 1000 لتر من الزيت، مع أنها هي تسع أكثر من هذا، كل ما كانت المساحة أكبر كلما
1: ضعف الغرر، يعني
4: ضعف الغرر، نعم، ضعف الغرر. ولهذا قال إذا كان هي في حديقة معينة أو قرية صغيرة، وكان هذا بعد بدو صلاحها، هذه كلها قيود لتقليل الغرر. طبعا لما تكون هي قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح، هذه اصلا هي
1: المخاطر اعلى،
4: المخاطر اعلى، وهي كذلك مخصوصه بالنهي،
1: نعم، ممنوعه،
4: مخصوصه،
1: نعم،
4: بالنهي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
4: في النهي عن شيء قبل بدو صلاحه. اما اذا تجاوزت هذا المعنى وكانت هذا بعد بدو الصلاح، الحق مع ذلك نظرا لهذا الاصل جمهور العلماء قالوا بالمنع لعموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن سعنة رضي الله عنه قال: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان؟ تمرا معلوما أي مقدار، ولكنه من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني نهاها أن يتم هذا البيع، وقال ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، وبدون أن يسمي حائط بني فلان.
1: كان بإطلاق، ما قالش أن الحائط صغير أم كبير، وهل الثمر قبل بدو صلاحي أم بعده، أطلق النهي،
4: أطلق دون أن ولا أسمي، قال ولا أسمي ولا أسمي حائط بني فلان، وإنما نجيب لك من عموم الموجود، من عموم الموجود، هذا المعنى. فكان من شروط صحة السلم أن يكون مضمونا في ذمة صاحبه دفعا لهذا الغرر. هذا الحق ما قال جمهور الفقهاء في هذه المسألة. نقل بعضهم، بعض العلماء الفقهاء المالكية، قالوا بجواز السلم في البستان المعين، يعني كما تقدم واحد عنده مزرعة فيها 3-4 هكتارات، ويجي واحد قال أنا بدي أبيع لي مرطة شعير منها. طبعا كلما كبرت المساحة وصغر المطلوب قل
1: الغرر. نعم
4: قل الغرر، قل الغرر، لكنه ما زال في شائبة الغرر، لأن له علاقة بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فقالوا هني، قالوا ابتداء هذا من المكروه، ابتداء من المكروه، وبعد وقوعه قد يمضي بقيود، ولكن إذا نظرنا إلى هذه القيود التي ذكرها فقهاء المالكية، هي في الواقع أخرجته عن
1: السلم،
4: أخرجته عن السلم، أخرجته عن السلم. فمن بين هذه القيود التي ذكرها ابن بشير رحمه الله وغيره، قال هي أصلا، هي حتى التسمية بهذه القيود هي مجازية ليست حقيقية. هذه الشروط شرطوا فيه بدو الصلاح في الثمار في البستان، وبالتالي لا يصلح أن يقول له في مزرعتك هذه العام القابل، والحال أنه لم تنعقد
1: الزهرة نفسها،
4: الزرع نفسها أو الثمار، نقول حب الزفير لم ينعقد، بل حتى ولو انعقد لا يفيد، لابد أن يكون بدأ فيه الطيب، هذا بدو الصلاح، لابد أن يكون يعني بدأ صلاحه، وأن تكون سعة الحائط والبستان يعني للقدر الذي اتفق عليه كيلا مع زيادة البستان في إنتاجه، يعني حققت المطلوب وزيادة. إذا كان طلب منك قنطار، معناها البستان هو ينتج عشرات القناطير من هذا،
1: نعم،
4: يعني تحقق المطلوب وزيادة، تحقق المطلوب وزيادة. كذلك
1: الحكمة شيخنا من هذا، من هذا الشرط، أن لو مثلا أصيب بجزء من البستان، الباقي يقدر يوفي المطلوبه،
4: يقدر يوفي المطلوب، نعم يستطيع يوفي المطلوب،
1: نعم.
4: كذلك من هذه الشروط قال إذا سميت الصفقة سلما وجب هني، إذا عبر البايع والمشتري بالسلم، وجب هني بيان كيفية القبض، يعني هل بيجيب الثمار دفعة واحدة، نقول احنا الكمية، كمية الحبوب الشعير بيجيبها في دفعة واحدة، او المصنع اللي صنع به في اوروبا بيجيبها في دفعة واحدة، ام هي متفرقة كل مرة زي ما يجيبوا الان الموردين في دفعة بحسب الطلب. فيجب ان تكون هذه الازمان معلومة، ان تكون معلومة. واذا سميت الصفقة بيعا ما عبرناش بالسلم، قال بيع لي من مزرعتك، ما لم يعبر بالسلم، قالوا هذه حملت على الحلول، حملت على الحلول، ولا تولى بدت أعجل بتسليم الصفقة.
1: يعني كان سموها سلم، عندهم الخيارين، إنه يا أما يجيبها دفعة واحدة أو يجيبها متفرقة،
4: نعم.
1: أما كان عبروا بالبيع، واجب عليه أن يجيبها فورا على الحلول، نعم.
4: مع ملاحظة أن بدو الصلاح معناها إنتاج هذا العام،
1: نعم،
4: إنتاج هذا العام الذي بدأ فيه الطيب،
1: نعم.
4: كذلك من شروطهم، من شروطهم أن يكون المسلم إليه مالكا للحائط، بمعنى يعبر الحائط للبستان،
1: نعم،
4: يكون مالك للمزرعة،
1: اللي مطلوب منه يوفر مثلا كمية من المحصول من الزيتون أو من الشعير، يكون هو مالك للمزرعة،
4: المزرعة ما يكونش مجرد تاجر ومعتمد على مزارع القرية ويسمي له بستان معين، يقول له حاضر أنا نتكفل نجيب لك حتى مرطة شعير من مزرعة فلان، هني
1: ما ينفعش، لأن ممكن المالك المزرعة يرفض لأي سبب إن كان،
4: نعم، لأي داعي من دواعي، ممكن حتى يموت ويورث عنه المال. على كل حال نقول الآن قد يتعذر التسليم لاحتمال الرفض، هذا أن يكون المسلم إليه مالكا. كذلك من شروطهم شروع المشتري في أخذ التمور، وطبعا لما نقول إحنا بنشرع في أخذ التمور في زمن لا يتجاوز 15 يوما، في الواقع هذه ليست من ضوابط السلم، لأن السلم على المشهور أن يكون بعد 15 يوما، يعني من نصف شهر فما فوق، هذا هو السلم. لكن هذا الذي جوزه فقهاء المالكية أن يكون قبل زمن نصف شهر، قبل 15 يوم.
1: هذا علشان ابن بشير قال ان تسميته سلم مجاز هنا بس
4: مجاز. اذا هي لما نظرنا للشروط ما يقدرش الواحد يصرح يقول راه المالكيه جوزوا السلم في معين، نقول لا انظر للشروط تلقاه مانعينه،
1: تلقاه بيع اصلا ما هوش سلم،
4: بيع يعني. بيع ليس سلما هذا. اذا وطبعا اذا قلنا انه بيع يبقى هنا لا يشترط فيه تسليم راس المال، ما هو تو التاجر تجار. وهذه راهو الحقيقه من حكمه التصرف، تو كان عمر رضي الله عنه

0: تولي بيشتري من احد الناس سياره بعينها وعرف وقد عينها، نقول له مش واجب عليك انت تدفع له المال الان، حتى ولو بتاجله سنه الى الامام. سياره معلومه، كونه بيجيبها لك بكره والله بعد بكره تستلمها معينه، راس المال يعني اللي هو الثمن حتى بيجيبها بعد سنه، اذا فهمتوا على التاجيل.
1: نعم.
0: لكن لو عبرته بالسلم لابد من توفير راس المال في بحر 3 ايام، وهذا هو وجه الضمان الحقيقه لمن اراد ان يزاول هذا النوع من العقود. هذا هو الضمان لمن اراد ان يزاول هذا النوع من العقود، نقول انت الزمن اللي بتغطيه بالشيء اللي بتوردها او تجيبها، او عباره عن طعام مطبوخ في الفنادق والله في المطاعم الجامعات والله في المستشفيات، انت قابض حقه في بحر 3 ايام قبل ان تبدا، وهذا فيه ضمان لا شك.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعض رجال الأعمال والمقاولات يعني اللي تاجروا في العقارات ممكن يستخدموا السلم، فما حكم السلم في العقارات؟
0: الحق بيع السلم في العقارات، نص الفقهاء على أن العقار لا يمكن أن يدخل في السلم. طبعا قالوا لأن في الواقع الأراضي والبيوت وسائر البنيان هذه لابد فيها من أن تباع بالوصف، ممكن تباع بالوصف لكن ما تباعش للسلم، لأن المكان له دور. لو بقية السلع مثلا، بقية السلع منوطة بوصفها بحجمها ونوعها، وبالتالي تجلب من أي مكان،
1: منقولة
0: منقولة منقولة. لكن العقار له مكانه، وهذا له غاية في نفس المشتري أحيانا،
1: يعني هو حيكون معين، حيكون معين يعني
0: بيكون معين، بيكون معين،
1: لا يمكن الفرار من التعيين،
0: لا يمكن الفرار من التعيين، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون في الذمة. بيع العقار ما يكونش في الذمة، ولكن يكون في،
1: وأول شروط السلم أنه ما يكونش معين،
0: وأول شروط السلم ما يكونش معين. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، قد يكون الشراء أحيانا بالأكوام، فهل يجوز فيه السلم؟
0: لا، هذا بيع الأكوام ستأتي إن شاء الله إن لم يتقدم حكمها، وهو يعبر عنه بالجزاف أو الجزاف، أن يبيع الإنسان بالكومة، يقف على كومة ويقول لك داش تعطيني فيها الكومة هذه، يتفقوا لها شروطها كذلك، لكن السلم لا يمكن أن يكون جزافا هكذا بالكومة. لماذا؟ لأن الأحوال متناقضة، الجزاف شرطه الرؤية والوقوف على المكان
1: والمعاينة. نعم.
0: والمعاينة شرطه المعاينة، لأنه كل واحد بيقدر كم الموجود، والسلم هو على خلاف ذلك، هو خيال لم يخلق بعد، وبالتالي كيف يقدر الكومة؟ لا يتنافى بيع الجزاف مع بيع السلم.
1: نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل يمكن لمن يبحث عن نوادر الأشياء أن يبحث عنها بطريق السلم، يعني يطلبها بالسلم، يطلب شيء نادر، شيء نادر الوجود، يطلبها من شخص أن يوفره له ويعطيه ثمنه معجل؟
0: هو هذا الحق من الأشياء اللي نص عليها الفقهاء بأن بعدم جوازها. لماذا؟ لأنه كما تقدم هو السلم مأخوذ من أصل ممنوع وجوز فيه للحاجة، ولما يكون هو شيء نادر هو أقرب إلى عدم الوجود،
1: إمكانية أن يلقاه المسلم إليه ضعيفة،
0: ضعيفة.
1: نعم.
0: أقرب إلى عدم الوجود، فيقول أنت في الواقع وكأنه رده للأصل الممنوع، لذلك السلم ما يكونش إلا فيما هو متوقع الوجود عند التعاقد. يعني مثلا زي نحن الآن والحمد في ليبيا يكثر، نقول احنا وجود الحب الحبوب الحارث بصفة عامة في وقتها، توفر الزيت الزيتون في وقته، يمكن بعض المصنوعات في أوروبا توجد بكثرة زي الأدوية غيرها غيرها، هذه أمور شائعة، لكن يسبق إليها المشتري لضمان وجودها في الأيام المستقبلة، زائد أنه هو ممكن يضرها من ناحية اقتصادية، وفر رأس المال قبل إيجاد السلعة بيضرها كناحية اقتصادية، والمشتري هو قد يكون محتاج للمال، وبالتالي رضي بالسعر الهين، هذا البائع اللي هو المسلم إليه قد يكون رضي بالسعر الهين على أن يوفرها بعد حين، لأنه امتلك رأس المال. ماذا امتلك رأس المال؟ هو يمكن يشغل فيه، بدأ بالتشغيل فيه من الآن لصالح نفسه، لصالح نفسه، لكن عليه أن يوجد السلعة. فلكن إذا كان هو من النادر معناها خش وكأنها أصبحت مخاطرة مقامرة.
1: يعني شيخنا الآن ما يقدرش الإنسان أن يسلم في مثلا نوع معين من الماس النادر، النادر الوجود يعني.

0: موجود بكميات نادرة وقليلة، لأن احتمالية أن المسلم إليه ممكن يحصل لها الماسة هذه ضعيفة هلبة.
1: نعم، أي حاجة يضعف نعم. ويندر وجودها لو سمى له حتى نوع من الحيوان اللي يقال له احتمال انقرض أو قد يوجد منه
0: نعم يعني عدد قليلة. نعم
1: عدد قليلة، نقول هذا أصبح نادر الوجود، تأتينا بحيوان منهم من قال موصوف حتى بالانقراض وقد يوجد نادر، لكن لو كان هو موجود بكثرة زي ما احنا عندنا تقول المواشي ولا الحمل، وهذه رجال الأعمال المواشي نقول احنا الضأن الأسباني كذا الأبقار غيره
0: متوفر موجود
1: متوفرة في كل الأوقات، غاية ما في الأمر نعطي رأس المال للتاجر الآن باش هو لما يعطوه رأس المال أعطيناه فرصة لأنه يجوب العالم البرة ويأمننا على مدار العام أجود الأصناف وأنقاها وأرخصها.
0: نعم.
1: لأنه وفرنا رأس المال بيجيب لنا أرخص شيء.
0: نعم.
1: وأنقى شيء من المبيدات ومن الأضرار البيئية اللي موجودة خير من أن احنا نجوع لغفلة هكذا يمشي يعني يجمع الشيء اللي يعني ممحص وغير ممحص.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، من التعليقات التي جاءت على حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه مسلم أنه تفرد به الرواة، فما المراد بتفرد الرواة شيخنا؟ وهل يعتبر هذا التفرد طعنا في الحديث؟
1: هو الحق قضية التفرد هذه تعود إلى طبيعة الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام يحدث الفرد ويحدث الاثنين من الناس ويحدث الجماعة، يعني يسير بين الناس على حد سواء. من الحديث ما هي قيلت في بيته عليه الصلاة والسلام وفي يعني وهكذا. فإذا قضية التفرد هي ليست غريبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الواحد، وقد يخاطب الاثنين، وقد يخاطب الجماعة الكبيرة في الخطب الجمعة ولا في الغزو ولا غيره ولا غيره. فمن هذا الباب يأتي التفرد أحيانا لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذه لها ظروفها. مثلا لما كان مع أبي بكر الصديق في الغار، لا شك أن ما حدث بها أبو بكر في الغار كله تفرد بها أبو بكر في نقله.
0: نعم.
1: وهكذا تأتي بعد ذلك قد يبقى التفرد محصور على عصر الصحابي فقط، وقد يعني تكون من يعني تأتي نفس الظروف حتى التابعي الذي كان في عهد الصحابة رضي الله عنه هو الوحيد الذي ينقل عن هذا الصحابي. لما نقول هو الوحيد مش بالضرورة هو الوحيد في الواقع الذي سمع من الصحابي، لكن هو الذي نقل عنه،
0: هو الوحيد الذي روى أو نقلت روايته.
1: نعم. هو الوحيد الذي نقلت روايته.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني هذا الصحابي لربما أخبر جمع من الناس في الواقع الأمر، أخبر جمع من الناس، لكن من الذي تعنى بالرواية ونقلها لتابع التابعين؟ هو واحد اعتنى بها ونقلها إلى عهد تابع التابعين. ونحن عارفين أن في العصر الأول من الناس من هو مقل في الرواية، إما لانشغاله بشؤون الدولة وغيرها كبر الصحابة رضي الله عنهم، وإما حتى تورعا لخوفهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأحيانا الصحابي لربما خاطب جمع من الناس كبير، ولكن من الذي اعتنى بنقل هذه الرواية بعينها؟ هو واحد، ثم الذي بعده كذلك. فهني عندنا في هذا الحديث الذي قالوا تفرد به يعني جماعة، نعم تفرد به عبد الله بن عباس في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد عن ابن عباس أبو المنهال وهو عبد الرحمن رضي الله عنه ورضاه، وكان رجل ثقة روى عن البراء بن عازب وروى عن زيد بن أرقم، ومنه روايته عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الرجل تفرد عنه عبد الله بن كثير رحمه الله، ابن عبد الله بن كثير الداري هذا المكي القاري تفرد بهذه الرواية، وتفرد عنه عبد الله بن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح وهو قال اسمه يسار، هذا الرجل تفرد بهذه الرواية عمن قبله. ثم شاعت بعد ذلك في عصر هذا الراوي في عصر
0: شيخنا التفرد ما كانش في طبقة الصحابة فقط، وإنما في طبقة التابعين وطبقة تابع التابعين وطبقة تابع تابع التابعين.
1: نعم. ثم رواه جماعة عن هذا الصحابي رضي الله عنه. ولكن كما ذكرتم هل يؤثر فيها ولا يؤثر؟
0: نعم.
1: الغرابة هذه صفة غير قضية لا يعني
0: هل يعتبر طعن هذا في الحديث؟
1: لا يعتبر طعنا، لأن عندنا نحن أقسام الحديث من حيث الورود كونه ورد عن جماعة كثيرة وهو المتواتر، أو عن جماعة محدودة وهو المشهور، أو عن اثنين وهو العزيز، أو عن واحد وهو الغريب. هذه الأصناف من المشهور ونازل، طبعا المتواتر هذا قطعي الثبوت، لكن من المشهور والعزيز والغريب هذا لا يقتضي لا تصحيح ولا طعن فيه. قد يكون من الصحيح وقد يكون من الحسن وقد يكون معلول بعلة أخرى فهذا إذا ما يتعلق بهذا الحديث، ولكن هذا حديث صحيح، هذا رواه البخاري ورواه مسلم، لا يضره التفرد.
0: نعم. نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نكمل فيها الكلام عن الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى ضيف البرنامج الدائم، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
3: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما، والكلام نقول فيه للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أراه ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجتي ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة، والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلف لك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة، واللي قال إلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا أنت بيز زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح، فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك، إذا كان الزوج صادق، الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مش صادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأوا الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لي كنت رأوا يعتبر زنا والعياذ بالله، لأن مطلق ثلاثة قبل، ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها، فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عنديني. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع لك أنت، إذا كان حق تبتل أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش حق تطلب الطلاق، لأن خلاص هو كان نقول بتضرر بالمرأة، والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أن فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب، وهذه مش المرأة، وما ننصحكش أنك تشدي فيها وتصل عليها، لأن مرات تكون النتيجة زي الأول اللي قلناها، إذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبا مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد، على كل حالة وحالتها، عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب، الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قل له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى، هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة، يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش، يعني أو تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تو حتى دارت قصة نقوله لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور النساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك إنها حلال ولا كذا، لكن يعني كان بكون مرأة بتدير هيك معاش تقعد حتى مرأة مع رجلها، أو يقعدوا بكون اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونها هو ولا في تلفونها هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش، أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن أنبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
4: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، و تكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا، يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقول لها بنقول لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

بالنسبه لصلاه الفوائد، الانسان مش مطالب انه يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين او ايام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الانسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشي بيشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل

0: شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دع عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة، هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان، كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي ما هو الموسوس، هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت ثلاثة، لما شك ثلاثة ولا أربعة بنعتبر نفسي ثلاثة، ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه الثالثة ولا الرابعة يجعلها الثالثة ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أن أربعة يمشي أربعة ومعاش وسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس، يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي دين ما يأتيه الوساوس، ويجيه وسواس في الوضوء، ويجيه وسواس في الصلاة، ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: التي طلبتها منها دار الإفتاء.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن، الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
2: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: قالت: هل اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر؟ وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العامة، وسروال نقوله الفراد متاعه واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابق، الدرع والخمار السابق هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش. ولا حتى مثلا اللي تحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل، ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: السؤال الثالث للأخت أم أنس، وهو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة، هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة الدعاء

0: الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
1: هذا أيضا سائل يقول طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي، فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه. ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل شيخ ثاني ونسأل شيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذن له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات GPT وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوز. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات GPT هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات GPT هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له شات GPT هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية، ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل، والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه، والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ كريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لأن يتزوجها شخص آخر، ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 46 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، وشرعت شيخنا في الكلام على مسألة قضاء الأقوال وبناء الأفعال بالنسبة لما يفعله المسبوق. فيريد شيخنا لو تزيد المسألة بيانا وشرحا مع التوضيح بالأمثلة للحالات التي قد تقع للمسبوق. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الشيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين، في الحلقة الماضية تعرض المصنف لشروط الاقتداء الثلاث قبل أن نتكلم يعني على ما يتعلق بالمسبوق و القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال وكذا. أذكر بشروط الاقتداء الثلاثة التي ذكرها لنا المصنف رحمه الله، وأولها وهو نية الاقتداء، وهذا عندنا بالنسبة للمأموم يعني واجب، لابد، لا تصح، لا يصح الاقتداء إلا بنية الاقتداء. ولهذا ذكره ابن عاشر في واجبات الصلاة، قال نيته اقتدا، نيته اقتداء، أي المأموم لابد أن ينوي الاقتداء. وهذه النية تكون في البداية في الأول، يعني من دخل على أنه فذ في صلاته، بعد ذلك رأى من يصلي مثل صلاته لا يستطيع أن ينتقل، يلزمه ما دخل به من نية الاقتداء أو نية كونه فذا أو يصلي لوحده. وهذه النية يعني التي هي نية الاقتداء أو نية كونه فذ، هذه خاصة بمن؟ بالمأموم، تجب عليه. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في أربعة مسائل فقط كما أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي في الجمعة وفي الاستخلاف وفي الجمع والمستخلف في حالة الاستخلاف، لأنه كان قال في هذه الحالات الأربع يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، لأن الجمعة لا تصح من غير جماعة، لابد للإمام أن ينوي الإمامة. والاستخلاف إذا يعني هو كان مأموما وبعد ذلك بينتقل بعد أن كان مأموما يصير إماما، فهذا ينبغي عليه أن ينوي الإمامة. وكذلك الجمع بين الصلاتين لأجل المطر مثلا كذا، بين المغرب والعشاء. كذلك في صلاة الخوف إذا صليت بالهيئة التي هي الإمام يصلي ببعضهم ببعض القوم بعض الصلاة ثم ينصرفون ويأتي الطائفة الأخرى، الصفة التي ذكرها أو أشار إليها ربنا عز وجل في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففي صلاة الخوف ينبغي على الإمام أن ينوي الإمام. في غير ذلك، في غير هذه الحالات الأربع، لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. طيب، وعندنا الشرط الثاني للاقتداء اللي هو المساواة، لا بد من المساواة في ثلاثة أمور: في ذات الصلاة، يعني أنا عندما أقتدي بك يا شيخ عبد الرحمن ينبغي أن تكون نفسها الصلاة، ما تجيش عصر خلف ظهر أو بالعكس أو مغرب وراء عشاء، لا بد من التساوي بين المأموم والإمام في ذات الصلاة، مغرب وراء مغرب، صبح وراء صبح، وهكذا في ذات الصلاة. وعندنا الصفة يا شيخ، لأن الصفة يعني من أداء وقضاء، طبعا ما أدي داخل الوقت أداء وخارج الوقت فقضاء، فينبغي من اتحاد أو مساواة الصفة في بين المقتدي والإمام الذي يقتدى به. يا إما نكون ما فيش بأس إن يعني قضاء وراء قضاء أو أداء وراء أداء، ما تكونش بالعكس قضاء وراء أداء. هذا إذن في ذات الصلاة أو عينها وفي صفاتها وفي زمنها. الزمن يعني حتى ولو كانت قضاء يا شيخ، مثلا أنت عليك قضاء صلاة الظهر مثلا ليوم الثلاثاء، وأنا عندي قضاء صلاة الظهر عن يوم الأربعاء، لا يجوز أن أأتم بك ولا أن تأتم بي، لأننا وإن استوينا في ماذا؟ في ذات الصلاة، هي الظهر الظهر نفس الشيء، واستوينا كذلك في صفاتها، فكلانا قضاء، لكن زمنها اختلف بيننا. فلهذا ينبغي الاستواء عندنا من شروط الاقتداء بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة وفي صفاتها وفي زمنها. ولهذا يعني ومما استدل به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقالوا ما فيش عندنا يعني أشد من اختلاف النية بين الإمام والمأموم، يعني الصلاة أو في صفاتها وكذا. والشرط الثالث من شروط الاقتداء يا شيخ اللي هو المتابعة، والمتابعة في تكبيرة الإحرام والسلام هذا واجب، ولهذا ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه في الواجبات واجبات الصلاة، فقال: تابع مأموم بإحرام سلم. لابد من أن المأموم لا يساوي ولا يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، فإن فعل وساواه في إحداهما أو فيهما أو سبقه فهنا تبطل الصلاة. فإذا لابد من متابعة في تكبيرة الإحرام وفي السلام. أما المتابعة في الانتقال داخل الصلاة في الركوع والسجود ورفع منهما وكذا، هذا قالوا عندنا إن ساواه مكروه وإن سبقه فهو محرم، ويجب عليه وأمر أن يرجع إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل، مثلا أن سبقت الإمام وركعت قبله، مأمور أني أني نرجع. طبعا حرام علي لو درت هذا عمدا، ولو خطأ وكذا عمدا أو خطأ أنا مأمور بالرجوع، طالما أني يعني سأدركه قبل أن تركع نرجع حتى أركع بعدك. وهذا الأمر يعني في المذهب قيل وجوبا وقيل استنانا عندنا في المذهب الرجوع، لكن لا تبطل صلاتي، لا تبطل صلاتي إن أنا سبقتك في تكبيرات الانتقال وكذا داخل الصلاة، وإن ساويتك للكراهة فقط. أما المساواة أو السبق في تكبيرة الإحرام وفي السلام فهما مبطلان للصلاة. وبعد ذلك المصنف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام المسبوق، وقال إن المسبوق ينبغي عليه أن يكبر، قال يعني ما يقعد يدخل في الصلاة، والتكبيرة الإحرام لابد من قيام، لأن عندنا تكبيرة الإحرام والقيام لها كلاهما واجبان، وقلنا الظرف يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام واجب فينبغي أن ننتبه إليه. وقال إن المسبوق إذا كبر، دخلت أنا مسبوق في الصلاة وإمامي إما أن يكون راكع وإما أن يكون ساجد وإما أن يكون جالس وإما أن يكون قائم واقف، فإن أدركته راكعا أو ساجدا فهنا يجب علي ونقول لا يجب علي لكن يسن، السنة خفيفة تكبيرة الانتقال، بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أكبر تكبيرة الانتقال، ولو لم أفعلها يرفعها عني الإمام، ولكن مطلوب يعني تسن في حقي. إذن وأشار إلى هذا ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه. إذن يا شيخ أنا مطالب كمسبوق أني ما نقعدش ننتظر تو نشوف بعض المسلمين وكذا، يأتي مسبوق يستنى الإمام لين يدير السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين ويدير السجدة الثانية وهو واقف يستنى فيه في الأعلى، ولا في التشاهد يستناه، لا ما تستناش، ينبغي أن تدخل معاه في الصلاة على الهيئة التي كان عليها، وأنت لا تطالب إلا وجوبا تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك ننظر، إن وجدته جالسا لا تكبر تكبيرة أخرى تكفيك تكبيرة الإحرام، وإن وجدته ساجدا أو راكعا تكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تكبر التكبيرة الأخرى. ومما بينه أيضا حتى نربط يعني بدرس اليوم ما يتعلق بالقيام بعد أن يتم إمامي صلاته وأنا مسبوق، هل أقوم مكبرا؟ طبعا أنا سأنتظره يا شيخ لين يسلم، لين يقول السلام عليكم، وبعد ذلك أنا سأقوم. هل أكبر عند القيام أو أقوم من غير تكبير؟ قالوا هنا بحسب، إن أدركت مع الإمام ركعتين أو لم تدرك ولا ركعة، يعني هذا شفعة، الركعتين شفعة والصفر يعني شفعة، إن أدركت شفعا أو لم تدرك مع الإمام شيئا فهذا تقوم مكبرا، وإن أدركت مع إمامك وترا يعني أدركت معه ركعة أو ثلاث ركعات هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله كبر إن حصل شفعا يعني ركعتين أو أقل من ركعة وسهو ذاك احتمل. قال يعني والسر في ذلك ماذا؟ علاش بتكبر؟ قالوا لأنك أنت كانك حصلت شفع يعني التشهد هذا في محله، التشهد في محله، وأنت تقوم من التشهد يعني القيام من اثنتين تقوم بتكبير، لكن إن أدركت معه واحدة أو أدركت ثلاثة أنت التشهد ليس في محله هنا، فقط أنت تنتظر الإمام حتى يفرغ من الصلاة ويسلم حتى تقوم وتأتي بما عليك وتدير لها ركعة وتبني يعني هنا بناء، وهنا بعد الركعة التي ستضيفها سيكون موضع التشهد، وأنت قد كبرت من السجود إلى الجلوس فما فيش داعي للتكبير الأخرى لأن التشهد منك ليس في محله، فقط أنت تنتظر الإمام ليفرغ من صلاته. طيب جينا للنقطة المهمة وهذه التي هي فيها اختلاف ويعني يخطئ فيها البعض وتلتبس على البعض، اللي هي كيف سآتي بما فاتني من صلاة؟ هل أبني في صلاتي كلها أقوالها وأفعالها أو أبني في الأفعال وأقضي في الأقوال؟ ولأهل العلم في ذلك مذاهب، وسبب الاختلاف في ذلك الروايات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا يقضي الإتمام البناء، يعني لو حصلت أنت ركعة بتزيد عليها ركعة أخرى يعني وبدير تشاهد حتى تصبح ركعتين. فإذن وعندنا قول آخر اللي هو صلي ما أدركت واقضي ما فاتك، قالوا هنا القضاء، وإمامنا رحمه الله أعمل الروايتين. فلهذا عندنا في المذهب يبني في الأفعال، والأفعال عندنا في هذا الموضع كل ما عدا القراءة، حتى القنوت في صلاة الصبح يعدونه من الأفعال، والتسميع والتحميد كلها يعدونه من الأفعال، والتشهد كل ذلك أفعال يعتبر، وكله فيه البناء. فقط عندنا القضاء في ماذا؟ في الأقوال، يعني أنت بتبني في صلاتك وما أدركته يعتبر هو أولها وبتبني عليه في الأفعال، وفي الأقوال تجيبها بالصفة التي فاتتك من جهر أو سر أو سورة وفاتحة وغيره. وعلى فكرة يا شيخ ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وكذلك ذكره ابن قدامة في المغني رحم الله الجميع أن هذا الذي هو فيما يتعلق بالقراءة تأتي بها بالصفة التي فاتتك ليس فقط هو مذهب مالك وأنه خالف في ذلك الجمهور، بل بالعكس تماما مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المجتهدين أنك فيما يتعلق بما فاتك قالوا رأوا تأتي به على الصفة التي فاتتك في القراءة، نتكلم على القراءة البناء، نحن قلنا بالبناء أصلا في مذهبنا، ولم يحكوا في ذلك خلافا إلا عن داود وإسحاق وكذا طائفة يسيرة من أهل العلم، يعني وكأن الذي يروج له الآن والذي هو مشتهر بين الناس على أساس أن يعني الأولى البناء والأفضل. نعم هم أهل العلم المسألة التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا هي الذي أدركه هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، نعم هذه مسألة اختلفوا فيها هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، لكن بعض أهل العلم قال هذه مسألة أصلا الاختلاف فيها لفظي، بعض أهل العلم قال لفظي، لأن أغلب حتى اللي بيقول إنها أول صلاته باه قالوا أراه مع ذلك يأتي فيما يتعلق بالقراءة بالصفة التي فاتتك، فهذا أمر ينبغي الانتباه إليه. نجول للتطبيق الفعلي يا شيخ. مثلا أنا أدركت مسبوق يا شيخ، أنت إمام وأنا أدركت معك في صلاة العشاء الركعة الأخيرة، سلمت تو بنكبر ولا ما نكبرش؟ لبا بنقوم ما نكبرش. لماذا لا أكبر؟ لأني أدركت معك وحدة يا شيخ. أمتى أكبر عند القيام؟ عندما أدرك معك شفعا أو لا أدرك معك ولا ركعة. هنا أدركت معك ركعة، إذن عندما تسلم أقوم من غير تكبير، وآتي بركعة بفاتحة وسورة جهرة. وننتبه إحنا لو الأمر في المسجد وفيه مصلين آخرين غير مسبوقين وكذا، ينبغي ألا أرفع صوتي حتى أشوش عليهم. تقدر تقرأ بأدنى الجهر يعني وكذا، أو بأعلى السر حتى يعني تسمع نفسك حتى لا تشوش على المصلي. ركعة فاتحة وسورة يا شيخ، وجلست للتشهد. شوف إذن قضيت في الأقوال، أتيت بها مثل ما فاتتني، مثل الركعة الأولى اللي فاتتني يعني، وجلست بعد ذلك باعتبارها هي الثانية لي في الفعل، بنبني بناء لأني حصلت معك ركعة وزدت ركعة هذه ثانية، بنبني عليها تو بندير تشهد، وبعد ذلك سأقوم للركعة اللي هي ثالثة لي أنا، لكن في القول هي ثانية، بنجيبها على الصفة الثانية، على الركعة الثانية اللي فاتتني، فبنجيبها فاتحة وسورة جهر، وبعد ذلك ننزل وما نجيبش تشهد لأنها ثالثة لي، ونجيب الركعة الرابعة فاتحة فقط، ثم بعد ذلك يعني نجلس للتشهد وأسلم. أظن هذه الصورة واضحة يا شيخ.
0: واضحة.
1: به. طيب. وهنا ننتبه لشيء أو يعني يسميها بعض علمائنا اللي هي الصلاة خالية الأركان عامرة الوسطين. يعني الركعة الأولى لي اللي هي أدركتها معك أنت يا شيخ فاتحة فقط، ثم أتيت بركعتين فاتحة وسورة، ثم الركعة الأخيرة جبتها فاتحة فقط. فهذه لما نشوفه للأركان أو الأطراف خالية من السورة فاتحة فقط، والوسطين الركعة الثانية والثالثة فاتحة وسورة، وأحيانا تكون معكوسة يا شيخ، عامرة الأركان خالية الوسطين. إذا أدركت معك ركعة، عفوا فاتتني معك يعني فاتتني ركعة، أدركتك في الركعة الثانية في صلاة العشاء، طبعا لحقت معك فاتحة وسورة هذه أنت الركعة الثانية، وبعد ذلك جلست للتشهد أنت، بعد ذلك أتيت بالركعتين فاتحة فاتحة، فإذا الركعة الأولى لي كانت فاتحة وسورة والركعتين الأخريين فاتحة فاتحة. عندما تسلم سأقوم من غير تكبير لأني أدركت معك ثلاث ركعات، أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة على الصفة التي فاتتني، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية وغيرهم، وينبغي الانتباه لهذا، وليراجع من أحب أن يراجع فليراجع في ذلك التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لما في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكذلك المغني لابن قدام، موسوعتان من موسوعات الإسلام، فليراجعهما ولينظر أقوال أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فالأكثر على ما ذكرنا وعلى مذهب مالك رحمه الله في ذلك. فإذا هنا في هذه الصورة يا شيخ أنا ركعتي الأولى
0: عكس الماضية
1: كانت فاتحة وسورة، والركعة الأخيرة فاتحة وسورة، والوسطيين اللي هي الثانية والثالثة كانت فاتحة فقط، فهذه عامرة الأركان أو الأطراف خالية الوسطين. وعندنا أحيانا الصلاة تكون مقلوبة يا شيخ، اللي هي لو أدركت معك الأخيرتين أو الأخريين في العشاء ركعة الثالثة والرابعة، عندما سلمت يا شيخ أنا سأقوم مكبرا هنا لأني أدركت معك ركعتين، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، قلنا لما نحصل معك شفع يعني ركعتين ولا أقل من ركعة سأقوم مكبرا لآتي بما فاتني من صلاتي، وإن أدركت معك ركعة أو ثلاث ركعات أقوم من غير تكبير، فهنا سأقوم مكبرا لأني أدركت معك ركعتين وآتي بهما على الصفة التي فاتتني فاتحة وسورة فاتحة وسورة. وقلنا يا شيخ قالوا البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال يقصد بالأفعال هنا في المذهب عندنا كل ما سوى القراءة، التسميع والتحميد، يعني أجمع بين التسميع والتحميد، أنا لما نقوم نأتي بما فاتني مع أني كنت مأموم، أنا المأموم طبعا يقول ربنا ولك الحمد بس عندنا وقول ربنا لك الحمد عدا من أما. فهنا إذن قالوا لا يجمع بين التسميع والتحميد، لأنك أنت بديت في البناء عدناك وكأنك فذ بروحك، لأن هذا يعتبر آخر صلاتك، ما جيباش مثل ما فاتك أنت، يعني فاتاتك هي بصفة المأموم ينبغي أنك ما تجيبش التسميع. وكذلك قالوا عندنا في القنوت، فإذا التسميع يعتبرونه من الأفعال والقنوت يعتبرونه من الأفعال، هو مع أنه قول يعني، لكن تعريفه عندهم هنا قالوا لا أراه القول المقصود به القراءة، فتأتي بالقراءة على الصفة التي فاتتك. أما فيما يتعلق بغير القراءة فكله يعد من الأفعال، ولو كان قنوتا أو تسميعا أو تحميدا أو غير ذلك. فمثلا أنا أدركت معك يا شيخ الركعة الثانية في صلاة الصبح وأنت قنت، هذا الركعة الثانية لك، والقنوت في صلاة الصبح عندنا مندوب، وأنت قنت وأنا مسبوق، أدركت معك هذه الركعة، ثم بعد ذلك سأقوم وآتي بالركعة التي فاتتني على الصفة التي فاتتني، فاتحة وصورة طبعا جهر، هذه بالنسبة هنا لم يختلف فيها العلم، لأن هي الركعتان متمثلتان بالنسبة للصبح، فاتحة وصورة وجهر، قلنا الجهر اللهم إلا إن كنت ستشوش على مسبوقين آخرين فعليك بأدنى السر بأعلى السر أو أدنى الجهر، يعني بحيث أنك لا تشوش على غيرك من المصلين. وهنا في هذه الركعة مطالب بالقضاء في الأقوال اللي هو القراءة، والبناء في الأفعال، وقلنا الأفعال عرفها أو يعني بينها لنا علماؤنا أو قصدوا بها ما سوى القراءة، حتى القنوت عدوه من الأفعال، فلهذا قالوا يعني في الركعة الثانية ينبغي علي يندب في حقي أن أقنت. علاش؟ مش لقول هذا والقول أنت، هي مش لقولت أنت باعتبارها الركعة الأولى في الأقوال، نعم قالوا هذا في القراءة، لكن فيما يتعلق بالقنوت لم يعدوه من الأقوال فأبني فيه ولا أقضي فيه. نعم، وهذا يعني ممكن أشار إليه المصنف لو تقرأه لنا يا شيخ. وقضى القول،
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة.
1: نعم،
0: فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه يا شيخ.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: ممكن نجيب مثال آخر، لو في المغرب يا شيخ.
0: نعم،
1: أدركتك يعني أنت الإمام، أدركتك في الركعة الأخيرة، ماذا سأفعل هنا؟ عندما تسلم سأقوم من غير تكبير، لأنها أدركت معك ركعة فقط، وقلنا إحنا إنما أكبر عندما أدرك شفعا أو أقل من ركعة، وهنا أدركت ركعة، إذن أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة باعتبارها الأولى في القراءة لي، يعني أقضي قضاء، وبعد أن أكمل هذه الركعة أجلس للتشهد، أبني في الفعل لأنني حصلت معك ركعة ودرت لها ركعة ثانية وبنبنيها عليها هذه في الأفعال، وبعد ذلك أقوم لآتي بالثالثة على صفة الثانية لأن فايتتني الثانية، يعني في القراءة بنقضي قضاء، وبعدها أجلس. في الأفعال بنعملها أنها ثالثة، يعني البناء هنا مع أنها هي ثانية، وأجلس للتشهد الأخير وأسلم بعد ذلك. وعندنا فيما يتعلق بالسجود المسبوق يا شيخ، إن كان على إمامي سجود، إما أن يكون عليه سجود قبلي وإما أن يكون عليه سجود بعدي، فإن كان قد ترتب على إمامي سجود قبلي فينبغي علي أن أسجده معه، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. يعني ما تقولش يا شيخ عبد الرحمن أنا لم أدرك السهو هذا، أنا أتيت في الركعة الرابعة وهو السهو صار له في الركعة الأولى أنا لم أدركه، لا، ينبغي، أنت مطالب بالسجود، إذا أدركت مع الإمام ركعة بسجدتيها فتطالب بالسجود، إن كان قبليا تسجده معه، وإن كان السجود للإمام لأنه عليه زيادة ترتب عليه السجود بعدي نقول لك ما تسجداش مع الإمام، عندما يسلم تأتي وتقضي ما فاتك من أقوال وتبني ما فاتك من أفعال، بعد أن تكمل صلاتك تسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. ولا بد من الانتباه لشيء يا شيخ عبد الرحمن، اللي هو يعني فيما يتعلق بالسجود القبلي وكذلك البعدي، لكن البعدي الأمر فيه خفيف شوية وما يبطلش الصلاة، وهذا أشرنا إليه وذكره المصنف عند حديثه عن مبطلات الصلاة، أن السجود القبلي إن أنا لم أدرك معك يا شيخ عبد الرحمن أنت الإمام، ولم أدرك معك ركعة بسجدتيها، وأنت عليك سجود قبلي، لا أسجد معك، لا أسجد معك السجود القبلي، وإن سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاتي، لأنها زيادة في الصلاة هذه، لأن لا أطالب بهذا السجود. من لهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد، لا السجود القبلي ولا السجود البعدي. ولكن إن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت السجود البعدي بعد السلام، هذا لا تبطل صلاتي. وإن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت مع إمام السجود القبلي، فهذا تبطل صلاتي.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى، ولازلنا في الكلام على أحكام المسبوق، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع، وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أن المسبوق إن خشي فوات الركعة، وهو يعني بتفوت الركعة وهو قاعد ما وصلش للصف، قال يكبر قبل أن يصل إلى الفرجة أو إلى الصف هذا الذي سيقف فيه، إن ظن إدراكه قبل أن يرفع الإمام، يعني مازال صفين أنا كبرت ويبغي أن أنتبه حتى تحسب لي الركعة أن أكبر من قيم، فإذا أنا كبرت حال الانحطاط انحطيت وكبرت وإن نويت بها تكبيرة الإحرام، لأن يعني واجب من واجبات الصلاة أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام، فلو كبرت قائما وأكملتها حال الانحطاط، بدأت فيها وأنا واقف وأنهيتها حال الانحطاط، قالوا هنا الصلاة صحيحة، يعني تحسب لي تكبيرة الإحرام وإني أدخلت في الصلاة، لكن لا تحسب لي الركعة، وسيأتي ذكرناها فيما مضى وسيأتي يفصل فيها أكثر المصنف ونتناولها بالشرح. إذن ينبغي أن أكبر وأنا قائم، وبعد ذلك أكبر تكبيرة أخرى للركوع، لو لم تكبرها ما فيش بأس يرفعها عنك الإمام لأنها سنة خفيفة التكبيرة الثانية. قالوا إن أنا خشيت كمسبوق أن تفوتني الركعة فلا بأس أن أكبر دون الصف، قبل أن أصل إلى الصف أكبر وأركع، وبعد ذلك أدب، يعني نتحرك نمشي نوصل للصف في يعني في أثناء الركوع أو عند الرفع من الثانية كما سيأتي للمصنف. نعم. عند الرفع للثانية، فالدب هنا إذن يكون في الركوع سواء في هذا الموقف، وكذلك عندنا من المواقف التي يجوز فيها الحركة للمأموم، وقالوا نحو يعني الصفين كالصفين، وقالوا الكاف هنا أدخلت الصف الثالث، ولا يحسب يا شيخ الصف الذي خرجت منه ولا الذي دخلت إليه، يعني في حقيقة الأمر تستطيع أن تتحرك خمسة صفوف لسد فرجة أو خمسة صفوف لإدراك الصف فيما يتعلق، خمسة صفوف ليس أكثر يا شيخ، خمسة صفوف بالذي خرجت منه والذي دخلت إليه، لو حولناهم وما حسبناهمش يعني ثلاثة صفوف. متى هذا تقدر تتحرك؟ لو أنت رأيت وأنت في الصلاة في فرجة في الصف اللي قدامك ولا اللي قبله، تستطيع أن تتحرك وتسد هذه الفرج في الصلاة. وكذلك في التكبير، إن خشيت أن يفوتك الإمام بركوع، خشيت أن الركعة تفوتك، قالوا لك كبر عادي، هذا ما في مسافة خمسة صفوف أقل، كبر لا بأس أنك تكبر وتركع حتى تدرك الركعة، وبعد ذلك تدب وانت راكع، ما فيش بالك بأس حتى لو سعيت تدب وأنت راكع، يعني تقدم حتى توصل للصف هذا وتقف فيه. ما الذي حمل على هذا؟ قالوا الذي حمل على هذا خشية فوت الركعة، وقال لكن شوف الشرط يا شيخ، الشرط إن ظن إدراكه قبل الرفع، إنه هو بحصله وبيقدم قبل الرفع، وكذلك إن ظن إدراكه لما هو كبر وهو بعيد إنه بيحصل الركعة، أما إن لم يظن إدراكه فهذا قالوا لا، يستمر في المشي حتى يقف في الصف، اللهم إلا إن كانت الركعة الأخيرة. طبعا هذا أشار إليه المصنف بقوله إن ظن إدراكه قبل الرفع، يعني يفعل هذا الأمر ويركع دون الصف، إن ظن أن يدركه قبل أن يرفع، يعني يدب للصف قبل أن يرفع إمامه، فإن لم يظن هذا الأمر قالوا ينبغي عليه أن يتمادى، ما يركعش دون الصف، يستمر حتى يصل إلى الصف، قالوا إلا أن تكون الركعة الأخيرة، كان هي الركعة الأخيرة يركع حتى بعيد ما دام هو في المسجد يركع، لأن حتى لا تفوته يعني لئلا تفوته صلاة الجماعة في هذه الحالة، إذن يا شيخ
0: يركع لو كانت الركعة الأخيرة يركع قبل الصف حتى وإن ظن أنه لن يدرك الإمام في
1: قبل أن يركع. نعم. نعم. في غير هذا لا ينبغي له أن يركع دون الصف قبل الصف إلا إذا ظن أنه في أثناء ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا أو ساجدا.
1: نعم يا شيخ، تو سيأتي يعني حتى هو بضدها تتميز الأشياء والأحكام، يعني الفروق لما تذكر الفروق الفقهية أو كذا. هنا بالنسبة لسد الفرجة أو من ركع دون الصف، قالوا لا ينبغي له أن يدب وهو جالس، يعني بيتحرك حتى يدرك الصف ولا يسد الفرجة وهو ماذا؟ وهو جالس ولا هو ساجد؟ قالوا لأن يعني هذا أمر قبيح، واحد هو ساجد يقعد يتحرك، تو يدب وهو راكع ماشي، وهو قائم يتحرك ماشي، لكن ما يدبش وهو جالس بين السجدتين لأن الأمر فيه صعوبة، ولا يدب كذلك ويتحرك ويقرب من الصف وهو في موضع السجود. بخلاف كما سيأتينا في المصنف سيتكلم على أحكام الاستخلاف بعد ذلك، بيقول بالنسبة لمن استخلف، ها يعني هو شنو هو الاستخلاف؟ الاستخلاف هو أن يستنيب الإمام غيره من المأمومين ليكمل بهم الصلاة، يعني كان مأموم بيصير إمام المستخلف هذا. إذا استخلف من مندوبات الاستخلاف أنه يتقدم عليهم، أنه يتقدم حتى يعني ينظر إليه الناس ويأتمون به. طيب قالوا له أن يدب وأن يتقدم المستخلف ولو كان في أثناء الجلوس أو السجود أو الركوع أو القيام من باب أولى، لكن فيما يتعلق بمن ركع دون الصف أو من رأى فرجة فإنه لا يدب للصف ولا يدب لسد الفرجة إلا في موضعين، وهما أثناء القيام للقراءة أو أثناء الركوع، لكن أثناء الجلوس أو أثناء السجود أو أثناء الرفع من الركوع قالوا لأنه قصير هذا الوقت هذا، قالوا لا يدب فيه. إذن وين يدب يا شيخ؟ وين يتحرك بالنسبة لمن يريد سد الفرجة أو إدراك الصف إذا ركع دون الصف؟ قالوا ينبغي عليه أن يدب في موضعين، في الركوع أو عند القيام. لكن هنا يا شيخ هو قبل قليل المصنف قال إن ظن أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع، يعني صحيح. قال لا يركع دون الصف المسبوق إلا إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل ماذا؟ إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل الرفع من الركوع. قالوا أحيانا هو ظن، أنا كمسبوق ظننت هذا الأمر فركعت دون الصف وخاب ظني فرفع قبل أن أصل إلى الصف، فقالوا إذن لا أدب وأنا قائم يعني بعد الرفع من القيام، ولا أدب وأنا جالس، ولا وأنا ساجد، وإنما أدب بعد أن أرفع للثانية. نقدر ندب. واضح الكلام يا شيخ؟
0: واضح. نعم. نعم. يعني لما يرفع من الركوع ما يدبش،
1: ما يدبش. نعم. عندنا قالوا لي قصر
0: الوقت قصير
1: الوقت. نعم. أو قال ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته، يعني مش
0: قائما بعد رفع من الركوع. نعم. نعم. لا جالسا أو ساجدا. نعم.
1: هو حقيقة حتى قائما يعني وإن ذكر علماؤنا هذا الأمر، يعني الأمر فيه قريب، من دب وهو قائم بدأت كان المسافة قريبة، يعني عندما يرفع الإمام من الركوع الأمر قريب وعارف روحه يدرك الفرجة أو الصف وكذا، الأمر فيها قريب، لكن ليس هذا مثل من يدب في السجود أو يدب وهو جالس، الأمر فيه بعيد. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله: وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد سلامه.
1: نعم. هو يا شيخ سبق وأن ذكر لنا المصنف رحمه الله ما تدرك به الركعة، يعني متى أنا أقول أني أدركت الركعة وأحتسبها؟ قالوا إذا أنا أدركته وهو راكع، يعني هو قال الله أكبر وهو في الركوع وأنا كبرت وأنا قائم كبرت يعني للركوع، أو حتى لو لم أكبر، المهم أدركته وهو راكع، هذه تحسب لي الركعة. عندنا في المذهب هذه قول واحد، ما فيهاش خلاف هذه. وكذلك تحسب لي الركعة

0: مشيت أنا أنت إمام يا شيخ، وأنا رأيتك أنت رفعت من الركوع واعتدلت، وأنا نقول الله أكبر ونركع، تبطل صلاتي يا شيخ. أنت عمدت هذا، أنت عمدت هذا الأمر، تبطل صلاتي. لكن قالوا إن كان سهوا أو غلطا حصل هذا الأمر، يعني أنت رفعت من الركوع، الإمام رفع وأنا المسبوق، قلت الله أكبر دخلت في الصلاة وبنجيب الركعة، مدامك أنت اعتدلت قائما حتى ولو كان المأمومون لا يزالون يعني راكعين، ما عادش نركع. فإن فعلت أنا وكبرت بعد أن رأيتك معتدلا قائما رافعا من الركوع وركعت، قالوا صلاتي تبطل، إلا إن فعلت هذا سهوا أو غلطا، غلطت غلط أو سهوا. في هذه الحالة قالوا لا أرفع من الركوع يا شيخ، لا تبطل صلاتي ولا أرفع من الركوع، وإنما أنتظرك حتى تهوي ساجدا وأسجد معك، لألا لأن الركوع ينعقد بالرفع منه يا شيخ. فليتنبه إلى هذا الأمر. إذن إذا رفع إمامي من الركوع، إذا رفع إمامي من الركوع واعتدل قائما، خلاص معاش نجيب أنا الركعة المسبوق، معاش نجيب الركعة، نكبر ونستمر مع إمامي ولا تحسب لي الركعة فاتتني. لو أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل قائما وإن بدأ في الرفعة، يعني أنا قلت الله أكبر هو بدأ يقول سامع الله كيف رفع وننزل، تخطينا هو رفع وأنا نازل، تحسب لي الركعة فيش باس، وإن اطمأننت في الركوع بعد أن اعتدل هو قائما، طالما أنا بديت في يعني في النزول أو في الهوي للركوع الانحناء للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما، إذن تحسب لي الركعة. واضحة يا شيخ؟
1: واضحة.
0: إن شككت أني يعني ما عرفتش هل أدركت الركعة ولا لا، قال ما تحسبهاش، ابني على اليقين، خلاص هذه احسبها انها فاتاتك، لما يدخل يعني يدخل لك الشك، يدخل لك في هل انا ادركت لم ادرك، قال لا تحتسبها هذه الركعة، واحتسب انها قد فاتتك وابني على باقي صلاتك. واضح الكلام؟ هذا معناه المصنف بقوله وان شك في الادراك، يعني الركعة يعني ادركتها مع الامام ولا ما ادركتش، الغاها وقضاها بعد سلامه. وينبغي التنبيه على شيء يا هنا يا شيخ، او ينبغي التنبيه على شيء، ألا وهو يعني المسبوق ينبغي أن يكون قلبه حاضرا. يعني من المشكلة أن يعني ندخل أنا يا شيخ غير منتبه وما نعرفش في أي ركعة أدركتها، لأنه ركع بعتالي أنت بتنوض، إن سلم الإمام قام قاضي أقواله في الفعال بانية. إذن لابد بنحرص أنا مدامني مسبوق نثبت هذه أي ركعة اللي أدركت فيها الإمام، حتى أعرف ما أدركت وحتى أعرف ما فاتني، وأعرف كيف أرقع صلاتي، وأعرف كيف أقوم لقضاء ما فاتني أو البناء أو كذا. فهذا أمر مهم. المسبوق انتبه، لما تكون مسبوق ركز في صلاتك، وربنا عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا من باب أولى يتطلب هذا التركيز وهذا الأمر لتعرف كيف تكمل ما فاتك من صلاتك. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. يعني شيخنا المسبوق إذا شرع في التكبير للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما تحسب له الركعة.
0: نعم.
1: سواء يعني شيخنا الإمام كبر
0: سمع
1: بدأ يعني
0: في التسميع،
1: بدأ في التسميع أو لا سوا يعني
0: ما فيش بس،
1: حتى لو كان أكمل التسميع كاملا،
0: العبرة يا شيخ
1: بالاعتدال مش باللفظ.
0: نعم. لو أنا رأيت إمامي معتدلا قائما خلاص معاش نجيبها الركعة، ولو أنا يعني قاعد ريتها في النص، أنا كيف بديت نقول الله أكبر هو كيف بدي يرفع
1: هي.
0: ولا في النصف، المهم
1: نعم.
0: قاعد ما اعتدلش،
1: نعم.
0: قاعد مرفع لم تنتصب قامته، هذا الاعتدال يا شيخ،
1: يباح لي التكبير.
0: نعم، نجيب تكبير الحرم، نجيب الركوع،
1: حتى لو كان الإمام قال سمع الله لمن حمده كاملة قبل ما نكبرني.
0: هو في الغالب يا شيخ لما يقولها كاملة ما تتمش إلا وقد اعتدل، إن فرض أنه اللهم إلا كان قالها وهو منحرف
1: استعجل،
0: يعني غالب التسميع ينتهي من الإمام عندما يعتدل، يقول سمع الله، لأن عندنا تكبير والتسميع وكذا أثناء الشروع، تكبيره لدى الشروع، وهذا من المندوبات مرة معنا.
1: نعم.
0: وهو تلقاه مش بيقول لك سمع الله لمن حمده وهو منحرف وبيكملها فوق، لكن في جميع الأحوال إحنا لا عبرة بالتسميع، حتى ما قالش التسميع نهائيا، إحنا العبرة باعتداله وانتصابه، إن انتصبت قائم يعني قامته واعتدل قائما خلاص أنا معاش نجيب الركوع، واتصل إلى بطلان صلاتي لو أنا جبته الركوع بعد أن رأيت الإمام قد اعتدل قائما، وإن باقي في الانحراف

0: أنا شفتك كيف بادي هو في الرفع، وأنا كبرت قلت الله أكبر ونزلت للركوع، ما فيش بأس. حتى ولو كان هو قد اعتدل قائما قبل أن أطمئن أنا في ركوعي، جبت الاطمئنان بعد أن اعتدل هو قائما، ما فيش بأس. لكن لا أبدأ في يعني، أو لا أشرع في الابتداء أو في الإتيان بالركوع إذا هو قد اعتدل. أما إذا هو لم يعتدل إلا بعد أنا ما أنا شرعت، وإن اعتدل قبل أن أطمئن أو أن أطمئن في ركوعي فلا بأس يا شيخ.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه.
0: نعم يا شيخ، قال كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه. طبعا هنا المسألة مرت معنا عدة مرات يا شيخ، وقبل قليل كنا أو قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عنها نوعا ما. هنا هذا عطفا على ماذا يا شيخ؟ كاف والتشبيه، هذا التشبيه على ماذا؟ في عدم اعتبار الركعة،
1: عدم الاعتداد بالركعة وإلغائها.
0: نعم، يعني إن شككت أن هل أدركت أو لم أدرك هذه الركعة، قال لا تعتد بها وألغيها، وابني على أنها قد فاتتك ولم تدركها مع إمامك. كذلك إن أنت أدركته في الركوع وكبرت للإحرام في الانحطاط، يعني إمام أنت شيخ ركع إمام وأنا أتيت وكبرت
1: تكبيرة الإحرام،
0: تكبيرة الإحرام في الانحطاط. أراه شوف يا شيخ، إن كان يعني التكبير بدأت فيه في الانحطاط، هذه قولا واحدا لن تحسب، ما فيهاش خلاف، بل هل تحسب لك الصلاة؟ لأنه ينبغي، بل لا تحسب لك حتى، يعني لأن عندنا من واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام واجب والقيام لها واجب، وقلنا الظرف له حكم المظروف. الظرف الذي هو قيام هذا ظرف للتكبير، والتكبير واجب، فإذا ظرفه وهو القيام له واجب. فعلى هذا ينبغي أن آتي بالواجبين، ما هما؟ تكبيرة الإحرام والقيام لتكبيرة الإحرام. وعندما عدد ابن عاشر الفرائض قال: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفر، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترم. إذن عندنا القيام، عندنا تكبيرة الإحرام وعندنا القيام لها. يغتفر لموضوع القيام للمسبوق خاصة أنه إذا بدأ نوى بالتكبير، تكبيرة الإحرام مش تكبيرة الركوع، أو غفل ما منوى شيء، يا إما نوى بها هذه التكبير تكبيرة الإحرام أو منوى شيء، ومش منقول منوى شيء يعني ما أعمدش هل هي تكبيرة إحرام أو تكبيرة ركوع. قالوا إذا ابتدأها قائما فإنه يعني قد أتى بالفرض، أتى بالفرض اللي هو ماذا؟ اللي هو القيام لتكبيرة الإحرام. يعني هذا وكأن وجوب القيام لتكبيرة الإحرام بالنسبة للمسبوق خففوا فيه شوية على غير المسبوق. غير المسبوق ما يقدرش يجيبها من انحناء أو هو متكئ أو جالس أو كذا، طالما هو قادر على القيام.
1: لو بدأ بها هو قائم وحتى لو أكملها هو منحط تكون الصلاة صحيحة، يعني
0: الصلاة صحيحة، لكن ليس الركعة قد أدركت. الركعة عندنا فيها تأويلان هل هي تدرك أم لا، لكن الذي اعتبره المصنفها هنا وفيما مضى هي كما قلنا عندنا فيها قولان في المذهب، هل تعتبر تعتد بها الركعة التي أدركتها على هذه الحالة أو لا يعتد بها. الذي المعتمد في المذهب أنها لا يعتد بها طالما بدأت في تكبيرة الإحرام من قيام وأكملتها حال الانحطاط، فإن هنا الركعة لا تعتد بها، الركعة خيرها ما تعتدش بها. وهذا يعني أشار إليه المصنف عطفا أو تشبيها على الحالة التي قبلها. طبعا هو قال وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد السلام، يعني شككت هل أنت أدركتها الركعة مع الإمام أم لم تدركها، باهي كويس. وكذلك تلغي، كأن أدركها يعني، وكذلك تلغي الركعة إذا أنت كبرت لتكبيرة الإحرام حال الانحطاط، بدأت فيها وانت قائم وكملتها حال الانحطاط، بل ولو انتهت حال ركوعك، قالوا في هذه الحالة يلا نحسبها لك أن تكبيرة الإحرام والواجب جبت به وخفف لك في ذلك، لكن الركعة لا تحسب لك. نعم.
1: أما شيخنا اللي أصلا يعني انحنى قبل أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وإنما انحنى مباشرة ثم شرع في تكبيرة الإحرام وهو منحني، هذه صلاتها باطلة أصلا.
0: نعم إيه اللهم إلا بعتالي
1: هذا قد يحدث
0: لبعض عند القيام لو نوى وهو قائم تكبيرة الإحرام وكذا، ذاك أمر آخر. أو نوى عند القيام يعني هذه الركعة لا يعتد بها هو لم يدرك من ركعة لا يعتد بها، عند قيامه للثانية نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنه يعتبره كأنه ما دخلش في الصلاة الأولى.
1: نعم.
0: لأنه لم يأتي بالواجب. وإلا فمن أتى بتكبيرة الإحرام حال انحطاطه لا تحسب له، لأن عندنا تكبيرة الإحرام يا شيخ من الواجبات، والقيام لتكبيرة الإحرام من الواجبات، فلينتبه المسبوق ولا يضيع هذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فمن استطاع الإتيان بهذه الفرائض من قيام ولم يأتي بها من قيام تبطل صلاته. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب. فإذا ينبغي الانتباه، يعني المسبوق ينتبه، هو استعجال كذا حتى يدرك الركعة يكبرها وهو منحط
1: ممكن يضيع عليه صلاته بالكامل،
0: ضيع صلاتك أنت. لا، كبر قائما، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني حتى فيه ملاحظة اللي هي السرعة الزائدة يا شيخ، ما تقول جلبة، يعني جلبة خيل أو في حلبة سباق وكذا والإمام راكع. وقد مر معنا أن الإمام يكره أن يطيل الركوع،
1: ما يراجيش
0: ركوعك العادي، تقعدش أنت تزيد فيه زيادة، لأن من يأتم خلفك أولى بالمراعاة من الذين لم يدخلوا في الصلاة بعد، قالوا إلا لضرورة. مر معنا في المكروهات أنه يكره على الإمام أن يطيل الركوع ليدركه المسبوق، إطالة زائدة يعني طويلة، لأن المسبوق اللي يأتم بك أولى بالمراعاة من المأموم الذي يأتم بك اللي معاك في الصلاة هادهم أولى أنك تراعيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيتجوز فيها بأبي هو وأمي إذا سمع بكاء الصبي، يعني خفف فيها خشية وجد أمه عليه، فهنا المراعاة للذي في الصلاة ليس للخارج عن الصلاة.
1: وبالنسبة شيخنا للمسبوق، المسبوق اللي بيلحق على الصلاة مع الإمام وبيلحق على الركعة قد يقع يعني في بعض المحذورات، منها أنه زي ما ذكرت شيخنا ممكن يخش بيحدث يعني جلبة ويدير صوت، منها في لبعض اللي يضع يعني أحاديثه في أمام الباب المسجد أو في طريق الناس الأحذية، ممكن يعني الخارج يتعثر كبير السن ولا المريض يتعثر بها، وفي من اللي يضع يخلي مثلا سيارته في الطريق ويسكر بها طريق.
0: بالفعل يعني شوف
1: هذا وقع يعني
0: لا ضرر ولا ضرر، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبالنسبة لي خصوصا يا شيخ مسألة ركن السيارة، وخصوصا في يعني الطرق العامة والمزدحمة، يعني في بعض الطرق الداخلية أو الترابية وكذا الأمر فيها قريب يا شيخ، ما تسكرهاش بكل طالما فيه السيارات يفوت الأمر فيها قريب، لكن تجي في الطريق السريع، طريق الشط غير الطريق العامة يعني عندنا الكبيرة هذه، وانت تركن فيها السيارات من أجل الصلاة، هو فضل عظيم الصلاة هذه وأمرها مطلوب جدا، لكن من غير أن تؤذي غيرك، لا يؤذي ولا يؤذى.
1: في اللي يدرس قدام الباب حوش جار المسجد أو قدام الكنشيلو قدام الجراج يمنع من الخروج لو كان بيخرج بسيارته أو
0: يعني كلها نعم. أمور يعني من أداب لأن
1: يكون مسبوق
0: يعني القيادة السيارة وكذا فن وذوق وأخلاق يا شيخ، ليس نعم. فقط مجرد فن أو تعلم للقيادة أو مهارات معينة تقوم بها، وإنما هي ذوق، لابد من الذوق ولابد من الأخلاق فيها. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير لفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف برنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: طيب، عندنا الأخ خالد الغرياني يقول: الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفة، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين عن الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح، خلاص بيبني على ما ترجح عليه. لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة، خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة. هل صلى وحدة ولا اثنين، يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة، لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم. صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضئ أو غير متوضئ، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة. لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب، يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال: فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
4: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني يتكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها، هل يصلى خلفه أو لا؟
5: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحه غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليه أنه ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق، أنت عندك دور جايك ما تندري عليه، ما زال أيام ولا ما زال شهور، واللي مات أنت باش لا ينتفع بالحزن وإنما ينتفع بالصالحات، امشي يخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة الرحم القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فحنا نقولوا لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام، ممنوع أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبدأ يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
4: نعم،
5: ومدايرة فردة مهني وفردة مهني الحداء متاعها، وتلود بين حياة العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها. لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عنده تقصير ينبغي نشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكر لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قالوا يعني جتي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسرها هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرحه مع شعره كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض، لا، المسلم يكون في اعتدال ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
4: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
5: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته، هو الزوج إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية، لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج،
4: نعم،
5: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هاجرته فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها ثلاثة أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة؟ حتى الأم في البيت ما هي عندك أبناء غيرها وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة. لكن الزوج لا لا، ما عليه، عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها، كونها هي ما استجبتش علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عند معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور، في الوضوء ما يعرفش يتوضأ، يوصل في رجل رجل، لا لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قالوا نصلي خلف البر والفاجر، كانوا يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تقدرش تشغب عليه، عنده زوجته عنده كذا، مالك وماله، وضوء صحيح، غسل صحيح، قراءة طيبة، خلاص.
4: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء التي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهما العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاق للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به، ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
7: عندنا الأخ علي ذكر لنا أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه أن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت، يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار خون علي، أكثر من الأعمال الصالحة. الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت ذكرت أن ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط. أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال. ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك، وأكثر من الدعاء أخونا علي وربي إن شاء الله
8: في كل سجودي ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
7: يعني أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
8: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، خير جديك
7: آمين.
9: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق. فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا مسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعملهمش المعاملة الفضة هذه.
10: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
11: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
10: نعم.
11: أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في شروط البيع. نعم. شروط البيع هي تكون نفس شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان. بالتالي يدخل الحكم، يتبع الحكم الشيء المبيع يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومدى ما محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا؟ على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل، أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر،
10: ممحوق البركة،
11: ممحوق البركة. يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب تعب، يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي يقول والله عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما طبعا عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة، أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني هو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني يعني احنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. احنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاذ، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم، قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا وحاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا، ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف نسدد لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ويريد يفتح محل دخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمعه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل إقداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني يعني مش هذا كل الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة لو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا، يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
10: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا، الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري. أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء. ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما؟ هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو يبي يسأل، قال بيتزوج امرأة والمرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي إحنا لما بنعقدوا العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقولوا هذه بكر رشيد باش نجنبوا الحرج أمام الناس. وبعدين قال أني نعدل أوراقها في المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين: حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة: الولي والمهر والشهود. صحيح العقد، صحيح لا يفسخ كذا، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه من مزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخلها الدولة ما دام العقد صحيح؟ لاش تحشي في رأسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة، وتتزوج واحد ثاني ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولين مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله ينتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما يصيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارته البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بأي مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثق لك بمأذون ونحبسوك ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها أنت قلت متزوجة ومطلقة بتزوجت الآن وقلت بكر وتميت وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت هذه أصلا مطلقة أو عندنا إحنا متزوجة لأن لم توثق طلاقها في المحكمة فأنت على أساس تزوجتها لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناها معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن ناحية القانونية أسأل المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم قولوا والله في وحدة كذا وكذا وما هما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا يقول لك والله يحبسوك طول أو يقول لك ما تلقاش مأذون يعقد عليه هذا العقد معناه أعرف إن مخالفتك لي حرام وكان قالك لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير فما يكونش فيه إحراج من هذه الناحية يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الرأس من لو نخوض الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي العقد من حيث صحته صحيح ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام لأن لو مشات لمأذون مش هيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني هذا أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي كان قال لكم لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
4: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
5: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يشبهني لدار الإفتاء نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة فيه اللي هي عنده تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز أن الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك وفي اللي هي ملك للدولة ولكن تطلع على وجه الانتفاع والانتفاع لا يقتضي الملكية وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة جمعت منهم ما يسمى عنده بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار واحد هكتار واحد كذا كذا مزارع الناس عادية سواني
4: نعم
5: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة 4 هكتارات أو 6 هكتارات أو كذا وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم، نقول إحنا 0.5 هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية، ولا حصلوا في الجديدة. والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعه، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا. هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهو لصلح، ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة. حني نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم، راهو الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا للي في ايديهم الأوراق واللي في ايديهم الأرض، يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما جي الوارث شنو يقولوا له؟ يقول لا، هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة. ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
4: نعم،
5: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وانت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها. ولما جي الوارث تجيه أخته والله جيه أخوه، يقول لا، هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث. يعني صنف يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
4: نعم، بارك الله فيكم.
13: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأحقق له مسألته، هل لا أن يطلع الفجر. هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل، ليصلي لله ويركع ركيعات لله، ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعا أكفه إلى السماء، ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه، والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل، ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شروطه.
7: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجليا باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق على شيء، وعندي بنت يعني بنخطبها، لكن عليها شرطين لازم تعيين في الدولة، وأنا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة أنا متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لأن حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة متاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت، وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يبدأ يريد أن يعني يريد الحلال دائما، لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين. فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا، هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم

0: الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل، وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي عيب. وتقدر تقول لي عائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة، لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا، ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم، راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا. يراه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة، وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
1: الأخ عبد الله من مصراته قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع، ومع أنه صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فزليط كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلاً بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده، هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجوا نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا، من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين من قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملأ جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذا كمان ندوروش يبكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد

0: حاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في لكن فيه قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، الإنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب السرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن تضيع عشير مش بكل مبيعوا مولداتكم مش عارف شن وين شن صار في الأمر هذا من جديد، لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا.
1: سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشراها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تغزي أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح، وإنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع، شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك 100,000؟ تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس، لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري دمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كان تراضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرث باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لما بيبيع قولوا لا معليش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول خذوا 20 يا بنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل إنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى، والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني هذا ما يصحش.
2: تقول إن شخص يعني صادف حادث يعني

0: شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني. فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
1: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل فيها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
0: نعم.
1: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، من قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر. إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل،
0: نعم،
1: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ. هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه الكفار يعني. فمعرفة حالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم. فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
0: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
1: بالضبط يعني، الله أعلم، حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز. وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب الدم ويتهموني بها يعني، وشين يطلعني من الحبس وللأسف أنه يحبس. هي ما هذه الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين، والله أعلم لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو بينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بشدوه للشرطة وبقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. ف يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، وليس يعني إعذار شرعي. في نهاية إنقاذ الروح واجب عليك شرعا، حتى وتطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة، توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة، ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا، فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وقد روح مسلم يعني، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشوف معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطمه يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به يعني قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
0: الآن نحن نوجه أنه يرجع للتقرير الطبي الشرعي ويجي يستفتي للدار،
1: هذا الذي أعلمه والله.
0: الله شيخ بارك الله فيك.
2: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إيه؟ صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم، من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
3: الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه. يعني البنوك، البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20 و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي. مجلس البحوث بعت رسالة لمصرف ليبيا المركزي قال يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك، علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص، يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش. علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف، شركات سيارات أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بسرة، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت 80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات خديت مني 10 ولا 15,000، ما يضرونيش عادي لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة أنت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك، ما خسرتش أنا. أيضا تدير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي. يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر؟ يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات، في قطع الغيار، في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا، علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها وسوقها مضمون، يبيعوا هنا للدولة مباشرة. لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض ويأخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا. هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، معاش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر لي الزبون.
4: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة، ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع، فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره، فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له، سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة، ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء، لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط، قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا، وبين أن يعطي إنسان هو في أمس الحاجة. فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره، حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به، نسأل الله العافية، زي ظروف الأمراض وكذا، أو مؤجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة، غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد، فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج. فكلما بحث عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة، وهو أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد الشرع. نعم.
5: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون هذه دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون، العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في الفتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في، أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم، يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا، أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفهم، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
3: نعم.
5: فكيف تتجرأ؟
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00. كما يمكنكم الاتصال على الرقم 092-092-17-00 والخاص بالواتساب. ريثما تأتي الاتصالات ننظر في بريد البرنامج. هذا السائل يقول: رزقت بمولود يوم الخميس الماضي على تمام الساعة 11 ليلة، فمتى يكون موعد ذبح العقيقة؟ موعد ذبح العقيقة اللي هو الأسبوع الشرعي اللي هو الخميس، من لأن الخميس ما هوش محسوب، الخميس اللي نجاب فيه فبيحسب من الجمعة، فيكون موعد العقيقة اللي هو يوم أسبوع اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم. نستقبل الاتصال. الأخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وبيان.
1: مرحبا عم يونس، لباس عليكم. اللهم أمين. بارك الله فيكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. يا رب يا رب، اللهم آمين. آمين. أي بارك الله فيك على التنبيه. آمين. آمين يا رب. الحمد لله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك على دعائك الطيب. جزاك الله كل خير يا أخ يونس. معنا الأخ أبو عجيلة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ جزاك الله خير على المجهود ورب يعاونكم إن شاء الله.
1: أمين وإياكم إن شاء الله.
3: بارك الله فيك شيخ. والله أنا ما عندي سؤال، عندي مقترح.
1: تفضل.
3: أنا من متابعين القناة وقلت أنا من نفسي نتكلم إنها يا ريت القناة تزيد تتطور، إنها مثلا تبدأ في دروس فيها حلقات ذكر حلقات.
1: نعم. فهي سيدي حاضر إن شاء الله. بارك الله فيك.
3: كنت ندير المقترح هو مرات حتى الواحد يزيد تتنوع القناة.
1: باهي يا سيدي. بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك إن شاء الله ورب يعاونكم إن شاء الله.
1: شكرا لك يا أخ أبو عجيلة، جزاك الله خيرا. أيضا من الأسئلة الواردة إلى البرنامج، يقول هذا السائل: أعاني من مرض القولون المزمن، ويتسبب لي في انتفاخات في البطن وكذلك غازات وعدم التحكم في خروج الريح، فكيف يكون وضوئي؟ نعم، نقول لهذا الأخ السائل إن خروج الريح من الإنسان المكلف على وجه الصحة لا على وجه المرض يكون من نواقض الوضوء. نقول احنا في وضع طبيعي، انسان ما عندهش مرض، في وضع طبيعي زي اي انسان، جيه وقت بيخرج الريح، هذه حاجة بشرية، فنقول له في الوضع الطبيعي في وقت الصحة انها خروج الريح من الانسان يكون من نواقض الوضوء، وكلنا نعرف هذا. فان خرج الريح على وجه المرض لا على وجه الصحة، يعني إنسان مريض ما هوش وضع طبيعي دائما الريح موجود عنده بسبب القولون أو غيره، فنقولوا لا، إذا لم يضبطه الإنسان ويخرج على وجه المرض فهو من السلس، وصاحب السلس معذور، يتوضى مرة واحدة، غير يتوضى بعد دخول وقت الصلاة، يتوضى بعد دخول وقت الصلاة مرة واحدة، معاش يتبع خلاص، معاش يقول ظهر مني ما ظهرش، حسيت ما حسيتش، يتوضى مرة واحدة حتى لو خرج منه فلا يكون ناقضا للوضوء، لأنه خرج على وجه المرض لا على وجه الصحة. معنا اتصال أخت نجاح، تفضلي. قطع الاتصال أخت نجاح، أعيد الاتصال بارك الله فيك. أيضا من الأسئلة الواردة إلى البرنامج، يقول هذا السائل: ما حكم هواية صيد الطيور؟ حكم هواية صيد الطيور. الصيد أباحه الله سبحانه وتعالى، وجاء ذلك في كتاب الله العزيز وفي السنة النبوية المطهرة، فيجوز الصيد سواء في البر أو في البحر، ولكن لا يكون الصيد لغرض يعني تنفيذ الهواية وكذا، وما هوش للأكل ولي، فهنا يبقى في أذية للحيوان، يعني أنت تزق حياة حيوان لا تريد أن تنتفع منه، فهذا يعني لا يجوز. أما إن كان الصيد المراد منه هو الأكل، فإن الإنسان يسمي ويكبر عندما يطلق آلة الصيد، سواء كانت يعني سهم، وإلا كان نسموه احنا فلوبر، وإلا كان مقرون، ولا مسدس، وإلا حتى يطلق الكلاب متاعها، ولا يطلق الصقر متاعها، ولا غيره، هذه من وسائل الصيد التي أجيزت. أيضا جاء في بريد البرنامج ما حكم من ينشر أخبارا دينية أو أحاديث نبوية دون التأكد من صحتها؟ هذا الأمر طبعا وإن كان المقصد منه أحيانا يكون للنصيحة ولي يعني حتى الناس على الخير وعلى عمل البر، لكن ربما يكون هذا الخبر أو هذا الحديث غير صحيح. ممكن يكون الحديث موضوع، ممكن يكون الحديث منكر، ممكن يكون الحكم الشرعي ما هو صحيح، ولهذا لا يجوز للإنسان أن ينقل أشياء لا يعرف حكمها، أو نقول إحنا ما هيش من المسائل المشهورة. وتو إحنا لو لما نطالعوا تو في كثير من المقاطع الصوتية أو من المقاطع المصورة يقول لك هذا هو سورة السجود الصحيح مثلا، وينزل برجليه قبل ويقول لك هذه هي الصحيح، والمسألة معروفة أن فيها خلاف بين أهل العلم، ويصر على أن هذا هو الصحيح وهذا هو غير مخالف، وأن هذه السنة وأن هذا الدين. فهنا يكون في غلو في هذه المسائل، وخاصة لما أنت تجيب مسألة ليس عليها العمل في مذهب أهل بلدك، وهذه اللحظة فيها كثيرة لما يجيب لك فتوى من شيخ يفتي على مذهب آخر، زي اللي تكررت علينا هذه مسألة اللي ما يأتيش بدعاء بين السجدتين، يعني يجيب سجود سهو إلا تبطل صلاته لو تركه وغير هذا. فهذه من المسائل اللي اختلف فيها أهل العلم، ومعلوم أن المذهب المهيمن هنا في بلادنا وهو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب مشهور ومعروف مذهب المالكية ومدلل وعليه العمل في هذه البلاد وبه الفتوى، ولهذا ما ينبغيش للإنسان أن يأتي بمخالف لهم حتى لا يسبب في يعني أحيانا هرج ومرج وربك وصياح وعراك وإنكار، خاصة جينا مثلا أو نضرب يا سيدي على سبيل المثال، مثلا لما تجي في صلاة الجنازة، والمعلوم أن المذاهب الأربعة على العمل أن التكبيرات أربعة، يجيك واحد يصلي خمسة ويصلي ستة ويصلي سبعة ويقول هذه بندير السنة وبنطبق السنة. أنت بتطبق السنة، لكن بدل ما طبقت السنة، وإحنا ما انكرناش عليك أن فيه يعني صفات لصلاة الجنازة واردة، لكن هذا معلش العمل، هذا بيسبب يعني ربكة عند الناس، هذا بيسبب خلاف، هذا بدل ما احنا نلهو بدفن الميت والدعاء للميت نصبحوا في انشافات وفي عركات وفي انكاره. فلهذا ينبغي للناس يعني ألا يأتوا لمثل هذه الأمور ويسببون بها الفرقة ويسببون بها الاختلاف ويسببون بها النزاع ويسببون بها الإنكار ويسببون بها الاتهام والتبديع والتفسيق وربما حتى التكفير وربما الاتهام بمخالفة السنة. وهذه راه مش تقولوا أن الشيخ يبالغ فيها، لا، هذا موجود، هذا موجود بكثرة في مساجدنا وفي مناسباتنا في أعراسنا وفي مآثمنا في شهر رمضان في العيد الصغيرة في العيد الكبيرة في الحج في المولد في غيره. يعني نلاحظ أن كثير من الأمور هي يعني لا يصلح أن تكون يعني لتفريق المسلمين، بل تكون مناسبة طيبة لجمعهم على الخير، وأحيانا نتشدد حتى في مسألة مندوبة، يعني ما هيش حتى عليها مثلا يترتب إثم ولا غيره، تشددوا فيها تشدد كبير ونسببوا الفرقة ونسببوا النزاع ونتهموا الناس ونضللوهم. هذا كله في الحقيقة لا يجوز للناس إن هي تقوم به، وإنما دائما نجمل إن يعني العلماء ينصوا على أحيانا إن يترك المندوب، وأحيانا تترك حتى السنة إذا كانت بتسبب زي ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه، يعني لما قالوا له على حديث صلاة ركعتين قبل المغرب، قال تركتهما لأجل الناس، تركتهما لأجل الناس، لأن هذا مش ماهوش معروف عند الناس وماهوش معلوم عند الناس ومعليش العمل. هو يقول أنا ما نبيش نجيب لهم شيء غريب إن هم يعني يكون سبب في نزاعهم أو يكون سبب في خلافهم ولا يكون سبب في أن تتحول المساجد بدل أن تكون مكان للصلاة وللعبادة وللتقوى وللتزاور وللمساعدة وللتكافل وللتعاون، تصبح المساجد مكان للإنكار وللنزاع وللعراك، كل واحد ماشي للجامع ونقول إحنا مستعد لي يعني أي مستعد لي غلطة صاحبه بس أو هفوته أو عمله يراجع فيه اللي بيديره، ثم يحدث النزاع والخلاف والمشقة. نعم، معنا اتصال، معنا الأخ سعد، تفضل.
4: مرحبا بك شيخ.
1: مرحبا بالأخ سعد،
4: صحتك طيب إن شاء الله.
1: رحمة الله، بارك الله فيك، تفضل.
4: والله سؤال شيخ، أنا حالة هيك انت يمين حالة طاضب يعني، ومن صار أنا زي ما تقول عندي مع حوشكوي وكذا، أنا صغاري من الجامعة غادي في حوشكوي يعني، أنا بتليني بالثلاثة ذا.
1: انت قلت
4: صغار ما يخشوا هذه شيخ،
1: انت قلت باليمين بالثلاثة انك صغارك ما يخشوش. إيه هذا
4: بنسقة اليمين هو في حالة غضب يعني، ما
1: فيش هذا الغضب يعني ليس مانعا لإيقاع الطلاق، ارتفاع العقل هو الذي يمنع إيقاع الطلاق. إذا إنسان ارتفاع عقله، لأن العقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، إنسان العقل لو ارتفع عقله يبدأ في حكم المكره والمجنون. أما الغضب ولو كان شديدا، لأن إنسان لا يزال يعقل ماذا ما يعي ويعقل ويدرك ما يقول، فإنه محاسب على كلامه، وهذه ما هيش سهلة. أن إنسان يعلق الطلاق وماله ومال الطلاق، وش نجابك ليه الطلاق أصلا؟ لو حلفت بالله 100 مرة رأوا لقينا لك حل، لكن يقول الآن عليك اليمين بالثلاثة، هذا يمين طلاق، فإذا حنث الإنسان فيه فإن الطلاق يقع ثلاثا. نعم.
4: يا شيخ الحل شيخ مسقط الحل في اليمين هذا.
1: هذا ما فيش حل، ما أنت بتخليهم ما يمشوش، هذا الحل، بس ما يقعش الطلاق. لو كان في حل راهو ما وقعش طلاق بكل نظن، راهو كان هذا المشاكل المسائل محلولة، لأن الإنسان هو الذي وقع، أنت الذي وقعت نفسك في هذا الحرج وفي هذا الأمر الصعب جدا. وهذا ما ينبغي أن يكون يعني يخرج منك، لكن الآن وقع الأمر، فلما وقع الأمر الآن أنت هذه اليمين معلقة في رقبتك، وعلقت طلاقا ثلاثا على فعل شيء، فإن حصل هذا الشيء فإن الطلاق يقع ثلاثا، والله أعلم. معنا عم يونس، تفضل.
5: بارك الله فيك دكتور، يعني أنا استغرقت
1: الله
5: يرى في فساد كبير، أتمنى منك توجيه كلمة له، حتى هي فساد الحضارة السلاح والصيد، وكل خدم كثير ونستوى ما ينصدقه، حتى نستوى الصيد البحر الأهم حتى نشوف فين تراجع كبير في الأسماك بسبب الصيد الزائر الخطير، ونفس الشيء حتى الطيور ربي بخلقها هكي عادة لحسب الحاجة، شوفوا فساد في الأرض وفي الطيور المبالغ فيه، وبسبب أغراء المترفين هذا الله يعني الطير يوصل 7 مليون بالدولار، فرأوا فيه أعتقد أن الأمر يجب أن نحن اتباع ليه، وكذا يشك هذا هو ذكذا كما رضي وفق الخير وصلى الله خاصة لله الوجه الكريم،
1: بارك الله فيك. آمين آمين، بارك الله فيك يا أخ يونس. معنا الأخ إبراهيم.
6: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: حياك
1: وبياك يا أخ إبراهيم. آمين.
6: الله خير على كل ما قدم ومجهوداته الشيخ عبد الغني.
1: آمين وإياكم أخي الكريم. اللهم آمين. تفضل أخي إبراهيم.
6: المسألة هي أن الناس قعدت معش فيه في الدين إلى 2000 دولار، يعني 2000 دولار يحج ويصلي بهن ويصوم بهن ويمشي بهن الأرحام إلى 2000 دولار. جاءت السؤال هذا غريب يعني، جاءت السؤال هذا يعني كيف اللي استهزاء دار المستوى والله يعني. والله يعني أنا مش نقول لك نصيحة للشيخ عبد الغني، لكن هو كيف الشيخ الصادق أمس ربي يحفظه إن شاء الله أبدأ بإنه حرام، وقال لي يبي شخص على الموضوع ندخل على الرابط يعني في واحد يفهم ويعرف الشيخ.
1: نعم.
6: لجل الشرح في المسائل هذه هذا يتعلق بطلبة هذا الفقه، يعني مثل الشيخ يقول حرام خلاص حرام يكتب فيما نرضي الله عز وجل ما بديش معه. لكن الناس بالله عليه تلقاه يسأل في هذا ويسأل في هذا ويعدوه في حاجة مش ترضيه ترضي نفسه. يعني بالله حتى كان دار صلاة استخارة وشاف الله عز وجل فيها هل يستحسن الشيء هذا ولا ما يستحسن. ما فيش الشيء هذا في غياب عن الله عز وجل. لابد 3000 دولار كان دار النفتاء ما وفقتش معناها جاب قضب على دار النفتاء ويسابوكم انتم يسعبوا بالفلوس ويسابوكم انكم الحكومة ويسابوا دار النفتاء. هي اللي الشيش مش دار النفتاء هي اللي عندها القوة ودار النفتاء. هذا رأو شيء لا يجوز والله كلام راهو هم استهزاء.
1: نعم.
6: استهزاء بالعلماء وناس شايلين على عاتقهم يعني أمانة والأمانة هذه واحدة. وحاجة أخرى شيخ عبد الغني بالله قناة التناصح ليش ما يجيبوش في خطبة الجمعة على الهواء مباشرة يعني يعني مش عارف مثلا بالله يا ريتك توصل هذا الأمانة
1: بالله. حاضر حاضر
6: وجزاك الله خير.
1: حاضر يا أخي الكريم. إيه أخ إبراهيم حاضر بإذن الله تعالى إن شاء الله نجاوبوك إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخ يونس بارك الله فيه اتصل بنا مرة أخرى لما تكلمنا على مسألة الصيد والصيد هواية وغيره، وهو قال نحب نبيكم تنبهوا حتى على أساليب الصيد الآن اللي هي الضر بالعملية نفسها في حد ذاتها، الضر بالموارد اللي هي الله سبحانه وتعالى قد أنعم بها علينا. يعني قال في طرق صيد يعني ممنوعة، حتى الصيد عنده قانون، أحيانا يقول لك الصنف هذا من الطيور أو من الأنواع، هذا وقت تفريخ مثلا ما يصطادوش، وإلا الغزلان هذه ما تصطادش في الوقت هذا، وقت حمل ولا وقت رضاعة ولا غيره، وإلا الصيد نفسه في السمك يقول لك الآن يستعملوا في جلاطينة ولا غيرها من أنواع الصيد اللي هي يكون فيها يعني ضرر كبير على الثروة البحرية. نعم يجب التقييد بالقوانين، مش معقول الإنسان من أجل مصلحته هو يعني يفسد باش بيصطاد حوتين يقتل 100 حوتة مثلا ويضيعهم والله يسبب في فساد ويسبب في خراب. فالالتزام باللوائح والقوانين في الصيد طبعا مطلوب كالالتزام في أي شيء آخر باش حتى الإنسان ما يكون السبب في الفساد. إن الله سبحانه وتعالى والله لا يحب المفسدين، ولا ينبغي الإنسان أن يعني يفسد ثروات بلاده من أجل مصلحته الشخصية. معنا الأخ رضا تفضل.
7: بخير. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام، نهارك مبارك.
7: نهارك طيب. رضا بالريش معك شيخ.
1: أهلا وسهلا. أهلا سيد رضا، حياك الله.
7: الله يبارك فيك. الله يسلمك. بالله لو سمحت أنا سمعت اللي قبل عندي تعليق بس على طلب لإصلاح الجمعة المباشرة.
1: إيه أخ إبراهيم. إيه
7: يعني مهندس البث في قناة التناصح نبث في المباشرة، وكنا نبث في صلاة الجمعة مباشر، لكن كان يستوجب الأمر أن الموظف ما يصليش، فلذلك وقفتها القناة بكل خليتها معاش مباشر.
1: إيه.
7: يعني لو خدينا بكلام أو رأي يعني طلبة يعني الموظف كم عاش حيصلي الجمعة. أنا لا شوقت يعني الموضوع. بارك الله فيك.
1: نعم بارك الله فيك أخ رضا على هذا التوضيح والاستجابة السريعة لإجابة الأخ إبراهيم، فجزاك الله خيرا. وتونزين ونعلق عليها إن شاء الله شوية. الأخ إبراهيم أنا فهمت مقصده، هو شي بيقول الأخ إبراهيم بارك الله فيه، يقول لك أنت معاش تبحث في الأدلة، معاش تبحث شن السبب، أنت يجب أن تكون ثقتك في دار الإفتاء الليبية اللي تضم كوكبة من العلماء واللي يصدر عن مجلس البحوث، أنت لازم تكون مطمئن ليه، معاش تقعد تنقب. أنت قالوا له تاخذ الحكم الشرعي، تقول له يا شيخ شيني حكم هذه المسألة، أحرام ولا حلال، يا إما يقول لك حرام يا إما يقول لك حلال. معاش وظيفتك تتبع في جورته أنت، ولا تقول له شن السبب ولا شن دليلك، ولا هذه بدت موجودة هلبة، حتى تجي واحد توا يتصل بيك تجاوبه ما يعجباش جواب يقول لك تلاشن دليلك، وبالله يجاوبني من السنة، بالله جيب لي النص. هذا سوء أدب مع المفتي اللي يمشي يقرأ يعني كتاب أدب المفتي والمستفتي يعرف الكلام هذا. أنت يعني تدين الله سبحانه وتعالى بما يفتيك والعامي مذهبه مذهب المفتي. أنت بتقول شنو حكم المسألة؟ يعني مش أنت اللي بتفهم في الدليل ولا بتعرف في الدليل. أما الخلاف الفقهي فهذا ما هوش جديد. يعني الخلاف الفقهي هذه مسألة معروفة، مسألة محسومة، اختلف الفقهاء بل الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا، وأسباب الخلاف الفقهي موجودة. إلا أن أحيانا الخلاف يكون مستساغ وغير مستساغ، والخلاف في فرق لما يكون الإنسان أهل للفتوى والله مش أهل للفتوى. مش في وقتنا الحاضر كل واحد شاد كاميرا ويقعمز في الصالون متاعه ويدير الكاميرا ويسجل ويبدأ يخلط ويغتنم، نقول احنا شكله شكل شيخ لابس مداي اللحية ولا مداي الطاقية ومداي لا، ويحسن الكلام وبيقعد يتكلم في الأدلة وبيقعد يتكلم في الأحكام وهو ليس أهل للفتوى. يا جماعة الخير الفتوى تبي أهلها، الفتوى لها يجب أن يكون الإنسان مجاز من شيوخه في الإفتاء، لازم يكون عنده إجازة في الفتوى أنه هو أهل للفتوى. الإمام مالك ما كان يفتي ليل أجازوه، قال أكثر من 70 من مشايقة باش بدأ يفتي، لأن هذا أمر يعني مش كل حد يجي بيقول شنو الحكم الشرعي. أي ناس الآن تتجاسف في الفتوى، فتاوي المربيع نسمو فيهم احنا، فتاوي العزوات، فتاوي العراس، كل حد يفتي، كل حد بيتكلم في الدين. راهو هذا أمر خطير جدا. حتى ولو سمعت الشيخ بن باز، سمعت الشيخ الفوزان، سمعت الشيخ أي شيخ سمعته، بتقعدش تفتي بفتوى أنت، بتقعدش أنت تفتي وتنقل في الفتوى وفلان قال حلال وفلان قال حرام ونسوين اللي هم حتى هم يفتوا في المناسبات حتى هم ما يهنوش فروحهم. ومسكينة المعتدة كان مات رجلها يبدو لها يقعمزو لها تقول شغل لجنة الفتاء، هذه ديريها وهذه ما ديريهاش وحطي هذه وما تحطيش، ويشرعوا ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. فالقضية ما هي سهلة يا جماعة الخير، قضية الفتوى ما هي سهلة. الآن أنت عندك مؤسسة تتبع الدولة اسمها دار الإفتاء الليبية. خليك من الكلام الفارغ اللي يقولوا في جماعة الشرق مفتي معزول ودار تم تنحيتها وتم إلغاءها، وهذا كلام كله فاضي، لأن هم لو يعرفوا أن هذا نفس القرار نحوا فيه مدير البنك المركزي ونحوا فيه مش عارف مجلس الدولة ونحوا، وبالتالي داروا اتفاق الصخيرات والمؤسسات كلها هذه تتبع الدولة وكلها تخلص من الدولة. خلاص كلام الفاضي هذا متاع أنها هي غير شرعية وغيرها، هذا كلام بالله قاعدين يستغلوا فيه بعض اللي هم متأخرين ما نش عارف لا وين يبوا يتأخروا ويضحكوا بيه على الناس في كونها أنها هي دار غير شرعية ولا مش للفتوى ولا ما تاخذوش منها الفتوى. هذا كلام فاضي ما عاش نقعدوا نعاوده. هذه المؤسسة شرعية وتتبع الحكومة الشرعية وتخلص ومرتباتها من الدولة، وانتهينا من الكلام. الآن اللي هم على رأس الفتوى في هذه المؤسسة هم أهل للفتوى، ومجلس البحوث والاستشارات هذا في على رأس دار الإفتاء، هذا مجلس لما تجيه المسائل مثل هذه اللي تحتاج إلى متابعة وإلى تدبر وإلى النظر وإلى التشاور وإلى التباحث، ما تخرجش الفتوى هكذا ليل يتم تمحيصها وتتبعها والسؤال والاستشارة والمراسلة للمؤسسة اللي أصدرت زي البنك المركزي وغيره، بحتالي تصدر الفتوى. هي الفتوى الجماعية هي أضبط من الفتوى الفردية، هذا ما فيش شك منه. لكن احنا المشكلة اللي نعانوا منها ان الآن يعني اللي سبب في تضارب الفتوى، لان الناس عندها الحق تبي وين الحلال تبي الحرام، وخاصة الناس يخافوا من الربا، كثير من الناس يخشون الربا ويخافون المال الحرام وما يبوش، وبالدليل ان كثير من الناس لما صدرت الفتوى من دار الافتاء الليبية بان هذا المال محرم وتخلص منه، والله كثير من الناس خذوا راس مالهم وتخلصوا من الاموال، الربح هذا اللي حصلوه في المكسب تخلصوا منه طول مباشرة، قال انا ما ندخلش قرش حرام لبيتي. طول تخلص منها وصرفها في مصالح المسلمين. إذا الناس عندها دين تبي تخاف من الله وتخاف من الحرام وتخاف من ربي، الناس من زمان يخافوا من ربي لأن يعرفون أن الربا والعياذ بالله في محق وفي محاربة لله ورسوله. فلما صدرت الفتوى، وطبعا تعرفون ما كنا نفتي به وأننا ننتظر الرد من المركز لأشهر، وجاء الرد من المركز، ثم هناك ملاحظات أخرى وثم إرساله إلى المركز والمركز لم يرد، ثم ذهبت إلى بعض شركات الصرافة وإلى بعض الأشخاص اللي هم يعني يعرفون آلية هذه المعاملة. ذا الإفتاء ما جتش قالت لك حرام وسكتت، ما جوش من لو قال لكم هذه معاملة وحرام، بل هناك مذكرة يعني فيها تفصيل لجميع خطوات هذه المعاملة تفصيل. والشيخ عبد المحسن الكاتب بارك الله فيه يعني أو لامس في برنامج مع دار الإفتاء في قناة تناصح يعني فصل المسألة تفصيل يعني طويل، واخذه منه وقت واعطيه كل جزئية حقها، وبين حتى بالفلاق نقول احنا باش الناس تفهم، يستطيع كل واحد الآن ان هو يدخل الى موقع تناصح ولا حتى الى جوجل ولا حتى الى دار الإفتاء ويجد هذا التفصيل الماتع حقيقة المدلل من فضيلة الدكتور الشيخ عبد المحسن الكاتب، وهو متخصص في الفقه الإسلامي وعضو هيئة التدريس في جامعة طرابلس وعند إجازة في الفتوى من سماحة المفتي، والرجل على علم وعلى خير ووضح لك وبين لك وشرح لك. وبعد ذلك يعني نجد من هناك يعني من يأتي ويقول لك لا والله ماشي، هو يقول لك ما أنتوا خيركم أنتوا شني أنتوا بس اللي تعرفوا ذا الإفتاء، حتى احنا في راو شيوخ مش من ذا الإفتاء وعندهم علم وغيره، وأنتوا يا ذا الإفتاء ما قلتوش المالية المعاصرة وما قلتوش الاقتصاد الإسلامي، وأنتوا قاعدين هيك يقول كأنه بيقول أنتوا ما تفهموش لأنكم ما قلتوش. لا نقرينا يا شيخ ونعرفوه اللي أنت قاريه، احنا نعرفوه ونعرفه أكثر منه، والمالية المعاصرة والأيوفي وكل هذا نعرفه مش أنت بس لي تعرفه. ولكن هل كل القواعد اللي يصدرها الأيوفي وصحة المعاملات هل كلها صحيحة؟ هل كلها مبنية على أدلة صحيحة؟ ما هي كلها، أكثرها منقودة، في نقد لها من أهل العلم، وبالتالي حتى الدليل هذا اللي يبنوا عليه في صحة المسألة حلالها وحرام، الدليل ممكن يكون قوي ولا يكون ضعيف. وإحنا نعرف أن كثير من جماعة الصيرفة الإسلامية غير في العالم الإسلامي يعني انتقدوا به، وخاصة في مصر نقولها لك يعني حد خاصة في مصر يعني ذهبوا إلى حلية كثير من المعاملات المالية اللي فيها تهم كثيرة، وكان دليلهم فيها ضعيف جدا. إذا كان الآن إلى الآن لا تزال دار إفتاء المصرية تفتي بأن الفائدة في المصارف الإسلامية حلال، كيف ما قال المفتي الطنطاوي رحمه الله تعالى وغفر له وتجاوز عنه الفتوى المعروفة القديمة في التسعينات واللي أفتوا بها علماءنا وقالوا له لا يا شيخ راهو حرام حرام حرام. إلى الآن هذه الفتوى لا يزال يفتى بها في دار الإفتاء المصرية، ولا تزال الفوائد البنكية اللي هي محرمة حتى في المجامع الفقهية لا تزال هناك في مصر يفتون بجوازها، ويقولك لا هذه يعطونها اسما آخر ويجيزونها. إذن يجب تتبع، لا نسلم بكل أن ما جاء في المعايير اللي متاع الأيوفي إن هي كلها سليمة وإن كلها صحيحة. وأمر آخر اللي هو يعني أثير في اليومين الماضيين قضية تراجع فضيلة العلامة الشيخ حمزة بوفارس حفظه الله تعالى ومتحه بالصحة والعافية، وهو يعني عضو من مش عضو عضو بارز من أعضاء مجلس البحوث في دار الإفتاء الليبية منذ نشأتها، والرجل يعني معروف بالعلم وبالفقه ويعني في اليومين الماضيين نشر يعني أحد أبنائه على ما أعتقد اسمه عثمان يعني ما يفيد أن الشيخ تراجع عن القول بحرمة المعاملة وذهب إلى جوازها بناء على ما قدم إليه من الأسئلة. لكن هل هي نفس الأسئلة التي قدمت إلى مجلس البحوث أم تغير شيء؟ طيب الشيخ حمزة أبو فارس ربي يحفظه ويبارك فيه ويعطيه الصحة والعافية أفتى بالجواز. أني نبي ننبه عليه، راهي هذه هي مش المسألة الأولى اللي عضو من مجلس البحوث اعترض أو ما باش يصوت عليه مسألة قدمت لمجلس البحوث. هم علاش مدارين مال مجلس البحوث وعلاش مدارين التصويت وعلاش مدارين؟ ربما واحد ما يقتنعش بالفتوى اللي صادرة من مجلس البحوث، وهذه صارت يعني في كثير من المسائل، ربما يعترض واحد ربما يعترض اثنين لكن يأخذ بالأكثرية في هذه المسألة. إذا كون عضو من مجلس البحوث يعترض وما يبيش يصوت ويرى خلاف ما ذهب إليه مجلس البحوث هذا أمر طبيعي جدا وعادي جدا، لكن احنا ننظر الآن إلى الشأن العام وإلى ما ينفع الناس وإلى ما يصلح أمرهم. بعدين شنو الصعوبة اللي ما يقدرش البنك المركزي يصحح فيها هذه المعاملة اللي هي ترى دار الإفتاء الليبية أنها سبب في تحريم هذه المعاملة؟ شنو يعني اللي بيترتب عليه هذا الأمر من فساد ولا من ظلم ولا شنو هو؟ يعني لما تجي يقول لك شركة الصرافة شنو دورها في هذا الأمر، ولا يقول لك هذه مسألة فيها ضمان جعل، ولا يقول لك يا سيدي المواعدة الملزمة ما تحددش، بما أن المواعدة الملزمة من طرفين ما تحددش فيها السعر، ما تحددش السعر من الأول اللي انت بترص عليه. إذا كان هذا هو سبب الخلاف احنا علاش ما ننزعوش الفتيل اللي هو مسبب في حرمة المعاملة اللي ترى دار الإفتاء حرمتها؟ ليش ما نتبعوش الخطوات اللي هي سيدي انت يا دار الإفتاء علاش حرمت المعاملة؟ هذا السبب يا سيدي او نحو شن المضرة اللي بتترتب سواء على البنك المركزي ولا سواء حتى عليه العميل اللي هو الزبون. فاللي نبي ننبه عليه يعني غالبية الناس ان راه المعاملات المالية دائما محفوفة بالربا، لان اذا احنا ما طبقناش اللي هو مطلوب سواء في التقابض في المناجزة في التأخر في الصرف في في في في في اخذ العمولة في المبادلة ولا الصرف ولا غيره، اذا احنا راه ممكن احنا نظن في شيء نراه يعني بكون عاميين نراه انه امر طبيعي نقول عادي شن فيها. كان انا مثلا جبت لك 10 جنيه وقلت لك صرفها لي جنيات مثلا، احنا ناخذ معامله بسيطه وتصير لنا راه قريب كل يوم، انا عندي 10 دينار ومشيت لواحد قلت له بالله صرفها لي جنيات، مشى قال لي يا عبد الغني أو الله يا عندي إلا 6 جنيه توا، هاي خودهم وبعتادي تعال خود الأربعة. هاي أنا خذيت 6 جنيه وتوبعت ناخذ الأربعة، توا احنا كنا نشحوا فيها عادية، كنا نشحوا فيها طبيعية ما فيها شيء. خذيت 6 وتوبعت نجي ناخذ الأربعة. هاي نحطوا المعاملة البسيطة اللي احنا نتعرضوا فيها كل يوم نحطوها في ميزان الشريعة. توا هذه المعاملة هل هناك من يقول بجوازها؟ لا. ليش؟ لأن هذه المعاملة اسمها مبادلة من جنس واحد مع تأخر التقابض، لأن المتصارفين لازم لما يتفرقوا ما يبقاش لأحدهما على الآخر حق توفية. هذا سواء كان في بيع الذهب، سواء كان في بيع الفضة، سواء كان في بيع الدولار، سواء كان في مبادلة الجنس من نفسه جنيه بجنيه، شيك بالدينار الليبي مقابل كاش، والله بطاقة فيها دينار ليبي مقابلها كاش بالليبي، يعني هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث واضح، الحديث هذا حديث أبو موسى الأشعري ولا لا تبيع الذهب إلا ها وها، ولا حديث عباد بن الصامت الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، ثم قال في آخر الحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد، يعني المناجزة مشروطة، لازم بيد بيد، لازم ما يتأخرش الصرف. يعني هنا شن نستفيد من هذا؟ إن رأوا لا يجوز بيع الدولار بالدين ولا بالتقسيط، لا يجوز بيع الذهب بالدين ولا بالتقسيط. مفروض لما واحد بيشتري ذهب طول يدفع فلوس وياخذ حاجته، اما يتفرقوا وانا مازال نبي منك وانت مازال تبي مني، هذا ربا، هذا واضح في الفقه الاسلامي، هذا لا ينكره احد، لان الحديث بين ذلك، قال سواء في الصنف الواحد ولا الصنف المختلف. يعني لما قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد، يعني الصنف الواحد يشترط فيه التماثل والتقابض، والصنف المختلف ما يشترطش فيه التماثل لكن يشترط فيه التقابض. ولهذا احنا نقولوا أكثر مكاتب الصرافة أو المعاملات المالية في بلادنا في الوقت الحالي هي معاملات ربوية غير صحيحة، لما يقع فيها من إسقاط شروط مشترطة في الصرف كالتقابض ونحوه. ولهذا يعني ينبغي أن يحتاط الناس في أخذ الفتوى ومما تؤخذ ممن نأخذ الفتوى، وأيضا أن يكون هناك ورع في هذا الأمر حتى لا يقع، ما يجيش واحد يقول لك لا هي مسائل خلاف وخذنا من هذا وخذنا من هذا، ومن قال لا عالما لقي الله سالما، والمهم ان انت تبي تديرها وخلاص. لا، يجب الانسان ان يحتاط لدينه وان يخاف، وهذا امر قديم، ما هوش جديد، مساله الخوف من الربا، وينقل عن السلف مثل ما ينقل عن اصبغ وعن اشهب، وكان اصبغ يكره ان يستظل بظل الصيرفي، وإذا استسقيت من صراف فلا تشرب، وكان يغلب. إذا كان ذاك في وقتهم هم ليعرفوا الدين وليعرفوا، فما بالك بوقتنا احنا؟ كثير من المعاملات المالية الآن يقع فيها الناس فيها الحرام وفيها الربا، بل يا جماعة الخير رانا وصلنا إلى الربا المحض، الربا الواضح، ربا الجاهلية،

0: تحشمت ولا خفت ولا هذا. وفي البعض طبعا يمشوا فيها في التيسير وفي الأيسر وغيره. ما ينفعش في التيسير إن نخلوا الأحرام أحلال. نعم ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كمل الحديث، ما توقفش هنا يا أخي الكريم، ما توقفش على أيسرهما ما لم يكن إثما. كيف تبيني نفتيلك في مسألة أنا أرى حرمتها تقول لي لا؟ ولا في اللي قالك دار الإفتاء الليبية ليش يخذوا القول اللي يقول حرام؟ حتى المالكية هو عندهم من أقوال بالجواز، علاش ما قلدوش اللي يقول بالجواز؟ إذا هو المفتي واللي اجتمعوا على فتوى اقتنعوا بأن حرام والقود تهمة كبيرة، أنت يعني تبيهم ياخذوا رأي تاني يقول بالجواز تأثيرا بالعواطف؟ والله هذا ما ينفعش في الفتوى هذه الأمور، ما تنفعش. زي يجيك واحد مطلق بالثلاثة ويقعد يعيط لك يقول كان مرتي نحبها وعندي صغار وغضب وواحد ويا ما تو من جماعة ردينهم منسوينهم، والله هم لا يحلون لهم. استنفذ الطلقات الثلاث وبانت لنا بينونة كبرى وجو هنا وبرا وشوف له وقلد له واحد ويردوها له ويردوها بالحرام ما عندهمش دليل عليه. ياما يعني صاير بسبب ماذا؟ بسبب التأثيرات هذه الجانبية على الفتوى. فهذا لا ينفع في مثل هذه الأمور. مختصر، دار الإفتاء الليبية لا تزال تفتي بالمنع حتى نفسي هذا، لا تزال تفتي بالمنع ما لم يتم تعديل الملاحظات اللي هي مسببة في حرمة هذه المعاملة، والله أعلم. معنا الأخ محمد، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وعليكم الله يسعدك.
0: وإياكم إن شاء الله سيدي.
1: والله عندي تستخير هكذا.
0: تفضل.
1: السؤال الأول، الإنسان لما يطوف على الكعبة
0: إيه؟
1: هل أفضل حافي ولا لابس حذاء، ولا المرأة ولا الرجل؟
0: باهي.
1: السؤال الثاني
0: إيه؟
1: أنا في فترة مشيت للعمرة ولما قعدت نطوف على البيت طبعا أنا كفيفة فقلت تعبت شوية في نفس المكان اللي تعبت فيه قاعد توقف قاعد نقول ربع ساعة 10 دقايق كيف تريحت وبالتالي كملت الطوفان من جديد. هل هذا جائز ولا؟
0: نعم.
1: السؤال الثالث على الجنابة. الجنابة تلقى الزهراء اللي فيه يقول لك الغسل من الراس إلى البطن.
0: طريقة الغسل. طريقة الغسل، غسل الجنابة. باهي باهي باهي. حاضر يا محمد، حاضر.
1: الله يبارك فيك.
0: ماشي، حاضر نجاوبك ان شاء الله. وعليكم السلام. ايها الاخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا الى نهاية الجزء الاول من حلقة اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع اليكم ان شاء الله تعالى، فانتظرونا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-02. نستقبل اتصال. الأخ مبروك، الأخت مبروكة، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا الشيخ أسألك سؤال.
1: تفضلي.
2: الصوفية النوافل كلهم نصلي فيهم قاعدة.
1: إيه. باهي، حاضر.
2: سؤال ثاني.
1: معانا الأخ عمران.
3: حياكم الله يا شيخ.
1: حياك وبياك. الله يسلمك.
3: بإذن الله أن بكرة إن شاء الله هو يوم البيض.
1: إيه.
3: 14 و 15.
1: إيه نعم.
3: أنا صمت يوم اليوم صايم.
1: صايم اليوم على أساس خميس.
3: الخميس.
1: إيه.
3: الأجر حصل يوم الأجر.
1: إيه.
3: لكن أنا ماشي مسافر بجبل أهل الناس في طرابلس.
1: إيه.
3: الشباب قالوا لك أمطار خلاف تبارك الله، قالوا نطلعوا زردة و...
1: إيه؟
3: وبوك أنت ما صمتش.
1: إيه؟
3: تفطر. خلينا نشوف الشيخ.
1: أنت يبوك تفطر اليوم و...
3: نعم.
1: أنت صايم اليوم يبوك تفطر.
3: إيه صايم أنا.
1: إيه. طيب تو نجاوبك. حاضر.
3: ونبيك الشيخ، أنا راني ما عنديش شبان نسمعك النداء. أنا في منزل ما فيش.
1: نعم. نعم. إيه، لا يجوز لك الفطر ما دام دخلت في وقت الصوم، أدن عليك الفجر حتى ولو كان أجر، فلا يجوز في مذهب علمائنا الفطر، لأن هذا ليس من الضروريات، ليس من الضروريات. هو الأصل الصيام مندوب، لكن بمجرد أنك دخلت في العبادة فلا تفطر، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. آمين وإياكم. آمين وإياكم. معنا الأخ عبد الحكيم، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
4: بس الشيخ عندي أسئلة.
1: نعم.
4: سؤال الأول، هذا شيخ شخص هو متوضي.
1: إيه.
4: دخل المسجد هو متوضي عليه الوضوء، لكن شنو قال بنجدد الوضوء تاعي يعني ومتاع الوضوء على الوضوء على نور يعني جد الوضوء متاعي
1: ايه
4: في الوضوء الثاني لكن شين يا شيخ تبين لي اذا كان هو بيتمر الوضوء الثاني الإمام فرات على خيله بصوت الصلاة نقولوا له نقولوا له يرفع الوضوء متاعه ويخلع الأول ويتمر الوضوء الثاني هذا السؤال
1: ايه
4: السؤال الثاني يا شيخ هو شخص حتى هو دخل المسجد حتى هو الجام في التشاهد
1: ايه
4: بعدين تبين انه ان هذا التشاهد الاخير
1: ايه
4: فهو اتي يعرف مثلا في المسجد الثاني مثلا انه هو اتي في الصلاه يعني عطلوا عليها الصلاه يعني نمشي للمسجد الثاني لحق عليها الصلاه
1: ايه
4: فشنو نقولوا له نقولوا له كمل الصلاه نتاع اللي فاتتها كلها ولا لما يسلم الامام يسلم معاه
1: باه حاضر
4: باهي في حاجه سؤال ثاني يا شيخ الشخص اللي يحضن المعيان
1: ايه
4: فهو الشيخ المعيان وانا احنا سمعنا لكم ممكن مشايخ اخرين العين وحق وان العين تدخل القدر الجمد
1: نعم
4: فنقول الشخص لا يصاب بعينه نقول يعني شخص صدمات واصاب شخص ثاني وثالث فهل هذا ينضبط عليه انه قتل عمد يعني مثلا هن عليه كفارة وقبل كل شيء هل هو عليه اثم ولا لا وهل مثلا يعني يصيم ومثلا يدفع دية ولا لا
1: نعم نعم
4: هذه
1: هي بارك الله فيك بارك الله فيك آمين وياك معنا الأخ عبد الله تفضل
5: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين آمين آمين وإياكم إن شاء الله يا أخ عبد الله
5: قانون الارتباط الذات في ليبيا قالك من أظلم القوانين يعني حتى الدول غير المصنع عندها عدد من القوانين المرتبة يعني واحد ياخذ مثلا 30 واحد 20 واحد 900 واحد 1000 جنيه يعني ما فيش قانون مرتبة وحتى التعليم الصحة التعليم التضامن التضامن الضمان اللي يصار قانون موحد ينزلوا عمالي
1: طيب
5: اقل حاجه اغلى على مرتب 5000 لكن اكتفي مرتبات في الدولار تشري لازم حاجه بسيطه في البدايه يعني هيك محاربه يعني تبذير النفط محاربه الفقراء اللي مرتباتهم ضعيف
1: نعم نعم
5: هذا جميع المستهدف الطالب في الجيل الموحد
1: ايه
5: وهذول 7000 وهذول 22 هذول 22 الجزء الثاني التعليم الصحه محاربه القوام الضمان الضمان
1: اي وصلت وصلت المقصود وصل الاخ عبد الله حاضر نكلمه فيه ان شاء الله حاضر طيب نجيب على باقي الاسئله اللي بقت من الجزء الاول من الحلقه واللي هي اسئله الاخ محمد عنده 3 اسئله قال شن حكم الطواف بالحذاء حول الكعبة يعني انت تخش لساحة الطواف ولابس الحذاء متاعك هو بالنسبة للصلاة في الحذاء او الطواف في الحذاء هذا جائز لكن يعني الا يؤدي الى محذور اذا كان المسجد مفرش بالبساطات المسجد مفرش بالبساطات وانت تخش بسبيدرو متاعك وتقول بنصلي بيه ولا تخش بالمداس متاعك ولا شبشك وتقول بنصلي وبنطبق السنة والنبي صلى في الحذاء نقول لك لا هذا ما ينفعش لانك انت ستؤدي الى توسيخ المسجد وممكن الحذاء يكون فيه قذارة ولا غيره فهنا بتلبز لنا بساطات الجامع ما ينفعش انك تخش بالحذاء اما كون الصلاة ان امنت النجاسة في الحذاء فهذا جائز سواء في الصلاة ولا في الطواف لان الطواف بالبيت صلاة ويشترط الطهارة في ثوب الذي يطوف وفي بدنه والناس اعتادت تعظيما لهذا المكان الطيب المقدس، أنها تطوف حافية، أنها تطوف بالبيت حافية. ولهذا أنصح من ليس لديه عذر ولا سبب في أن يطوف حافي، في اللي مثلا طاعم في السن، في اللي عنده السكر، في اللي بحذاء طبي، في اللي كذا، اللي ما عنده سبب هكذا، الأفضل لي أنه هو يكون زي الناس تعظيما للبيت وتعظيما لهذا المكان الطاهر، فأنه هو يطوف. ولكن لو طاف بالحذاء فإن طوافه صحيح. وننبه هنا على المحرم، على المحرم راو يلبس شبشب، ما يلبسش خف، ولا يلبس احنا نسموها الكندرة، ولا يلبس المداس اللي هو يحث بالقدم، لأن هذا من ممنوعات الإحرام. أيضا إذا كانت الجهة المسؤولة عن الحرم هناك تمنع الطواف بالحذاء، فهذا أيضا يلزم التقيد به، لأن عمل تنظيمي وإداري، وبالتالي ربما يكون الطواف في الحذاء يؤدي حتى ل نقول احنا تكوين يعني شيء من الطين ولا الكز ولا غيره، لما يتخلط مع المية، نعرف احنا المية كيف تمشي عليها بالكندرة، التراب اللي في الكندرة يمسح في هذيك المية، وديما في ساحة الطواف في الغالب تكون هناك مية، من سواء من الناس اللي يطوفوا وتتبضع منهم وإلا، فأنت لما تبدأ في مية موجودة وجي أنت فوقها بالكندرة، شن بيولي هنا المكان؟ بيولي متسخ بالتراب وغيره. تو أنت لما تمشي حفيان حتى في مية ما يديرش تراب وما يديرش، مع أن هم بدلين جهد الحقيقة في التنشيف وفي التنظيف وفي العناية بهذا الأمر، فمن جيش أنا يعني نفسد عليهم ونسبب في وجود أتربة مبللة وطين، وربما يسبب حتى أن الناس تزلق فيه وغيره، هذا ما ينفعش. ولهذا على الإنسان دائما أن يحتاط لمثل هذه الأمور. سؤاله الثاني قال أنا كفيف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك عما ابتلاك به، ويقول أنا تعبت في الطواف وفي واحد من الأشواط وقفت تعب، يعني قعدت واقف وقعدت حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعة، وبالتالي أكملت طوافي، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، ما فيش إشكال إذا أنت وقفت وكملت الشوط متاعك، بعتالي وكملت طواف، نقول احنا يا سيدي وقفت في الثالث وبعتالي كملت الشوط الثالث وجبت الرابع ولا السابع وكملت، وهذا يعني ما فيش إشكال. السؤال الثالث قال والله يا شيخ احنا يعني كثرة الصفات في غسل الجنابة لخبطتنا، معاش عرفنا، واحد يقول لك اغسل اليمين قبل، واحد يقول لك عالي قبل لسافل، واحد يقول لك اغسل لتوصل ركبتيك وبعتالي يمشي اليمين، واحد يقول خذ العالي قبل اليمين العالي وبعتالي خذ اليمين لوطي، اغسل اليمين الفوقي بعتالي اليسار الفوقي، بعتالي اليمين لوطي بعتالي اليسار لوطي، واحد يقول لا اغسل اليمين كله فوق لوطة بعتالي اغسل اليسار كله. انا نقول لك يا اخي الكريم، اهم شيء في الغسل هو تعميم سائر الجسد بالماء مع الدلك، واضحة، تعميم سائر الجسد بالماء مع الدلك، بالتاني كله مندوب، اغسلت يمين اغسلت اليسار، هذا كله من المندوبات، ولا يطعن في صحة الغسل. أهم شيء لننبه عليه الناس هم رد بالهم من الوسواس في مسألة الغسل، رد بالك تقعد تصرف في المية وتصرف في المية وتعاود في المكان يجي 20 مرة، ولا تقعد تغسل العضو 10 مرات وتستغل يعني ماء كثير تبدره ووقت كثير وتضيع روحك في الحمام، وتقعد هذه من غسلتش وهذه من دارتش وهذه ما وصلتش، راك بالطريقة هذه كان ركبك الوسواس، معاش تطلع من الحمام وتبقى ديما في هذه المشكلة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بصاع، قد اغتسل بصاع، شنو هو الصاع؟ اللي هو أربعة أمداد بمده الشريف عليه الصلاة والسلام، أربعة غرفات يدين هو اغسل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل بصاع وتوضأ بمد. ولهذا واجب علينا ألا نسرف في الماء، وألا نفتح مجال للوساوس ونقعد دائما في عباداتنا وفي طهارتنا وفي معاش، نقعد يعني دائما نرهق أنفسنا ونقعد في مشاكل ونقعد ويخش الحمام معاش يطلع يبي ثلاثة ولا أربع ساعات. والله واحد سألني قال لي من بعد العشاء للفجر، من بعد العشاء للفجر هو في الحمام يغصف، معقولة يعني يوصل الوسواس بالإنسان إلى هذه الدرجة؟ فلهذا رد بالك تفتح باب للوسوسة وللشيطان في عملية الطهارة، والإنسان يغسل بالمعتاد. والحمد لله الآن الوسائل يعني سهلة، وكلكم عندكم أدواش في حماماتكم والشبشابة تصب والمية موجودة، المية توصل للعضو بسهولة، فما تقعدش تقول حي هذه من غسلتش وهذه من دارتش وهذه ما درتاش، راك هيك تركب لروحك الوسواس. الأخت مبروكة قالت إن هي تصلي في النافلة جالسة، إن هي تصلي في النافلة جالسة، فهل هذا الأمر صحيح؟ بالنسبة لصلاة الفريضة، بالنسبة لصلاة الفريضة للإنسان الصحيح، فإنه يجب في حقه أن يصليها واقفا، ما دام هو صحيح فإنه يصلي واقفا، لأن تكبيرة الإحرام فرض والقيام لها فرض، وقراءة الفاتحة فرض والقيام لها فرض، والركوع فرض والرفع منها فرض، والسجود فرض والرفع منها فرض، والجلوس بين السجدتين فرض، هذه كلها فروض، والطمأنينة والاعتدال. فهذا في صلاة الفريضة، إنسان الصحيح الموش مريض إذا صلى من غير عذر جالسا فصلاته باطلة، لأن هذا أما الصلاة جلوسا فهي ليست للمريض فقط في النافلة، طبعا مش في الفرض، صلاة النافلة جلوسا هي ما هيش مخصوصة بالمريض. حتى الصحيح إن أراد أن يصلي جالسا فيجوز له، لكن سيكون له نصف الأجر، سيكون له نصف الأجر يعني في النافلة، حتى لو صلى الصحيح من غير عذر في النافلة فإن صلاته صحيحة، ولكن يكون له نصف الأجر. أما من صلاها جالسا من مرض فيكون له الأجر كاملا. الأخ عمران بارك الله فيه قال عندهم في مزدة غادي الجو مطر والجو يعني جميل ورائع ومنعش، وجمع بزرده قال جماعة بزرد، وقالوا له هيا زرد معانا يا عمران. قال لهم أنا صباح صايم كيف؟ طبعا في شهر حد من جماعته قال له لا أفطر، ما حد يعني هذا ندوا عليه على مشكل مسألة الفتوى الفتوى. قلت له يا أخ عمران إذا الإنسان دخل في العبادة ولو كانت يعني مندوبة فلا يجوز له أن يبطلها، مع اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، في هناك يعني من يرى جواز الفطر حتى من غير عذر لما ورد من حديث أن الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن نحن نفتيه بما تفتي به دار الإفتاء الليبية، وهو مشهور مذهب علمائنا المالكية أن الصائم المتطوع إن دخل وقت الصوم وقد نوى الصوم فإنه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر، لا يجوز له أن يفطر بدون عذر. ولهذا قلنا له يا عمران بر معاهم الزردة لكن ما تفطرش ليل يجي وقت الفطر. معنا اتصال، الأخ عيسى تفضل.
6: أيوة
1: مرحبا يا أخ عيسى. إيه تفضل أخ عيسى.
6: أيوة مرحبا يا شيخ.
1: مرحبا بيك.
6: أنا بنسأل يا شيخ عن يعني عن بين الحلم وال الحلم بين الرؤية.
1: إيه
6: نسمع بينا في بعض الناس اللي الحلم الحلم يحول إلى رؤية. أنا شايف إن الرؤية عكس الحلم. هل صح كلامي والله؟
1: باي إن شاء الله نجاوبك. حاضر.
6: هذه واحدة. حاجة ثانية ممكن إذا كان بإمكان كيف التواصل عندي يمكن معلومة عن ال عن بين الحلم وال طبعا
1: الرؤية
6: عندي
1: رؤية
6: طويلة
1: شوية
6: محتاج لي
1: تبي حد يفسر لك الرؤية انت يعني تبي حد يفسر لك رؤية
6: عندي رؤية انا عن نفسي
1: ايه تبي حد يفسرها لك شن هي
6: ايه واحد بالضبط
1: ايه ماشي حاضر نجاوبوك يا اخي عيسى حاضر جان.
6: بارك الله
1: نعم الاخ عبد الحكيم ايضا عنده ثلاثة اسئلة قال شخص متوضئ ولكن يبي يجدد الوضوء مش يجدد في الوضوء هو قاعد عليه الوضوء قال وهو في خلال الوضوء خاف ان تفوت الصلاة او بيدرك الصلاة فهل يمشي للصلاة ولا يقعد يكمل الوضوء نقول له لا ما دام هو عليه الوضوء يمشي يكمل الصلاة انه قاعد متوضي حتى ولو بدأ في الوضوء الثاني اللي هو بيجدد به يستطيع ان يقطع الوضوء الثاني ما دام لا يزال متوضئا ويدرك الصلاة. قال في سؤال الثاني الاخ عبد الحكيم شخص دخل إلى مسجد وعرف أن الإمام في التشهد الأخير يعني أدرك أن الإمام هو في التشهد الأخير فهل يدخل معاه ويسلم ولا يكمل ولا ما يخشش معاه أصلا ويطلع يمشي يصلي في جامع تاني نقول له لا ما دام دخل المسجد فإنه يدخل مع الإمام في الهيئة التي يجده فيها حتى جاء في التشهد الأخير في بعض الناس يقعدوا واقفين يراجوا لا ما هيش تراجي والإمام موجود ادخل في الصلاة حتى ولو لم تدرك معه شيئا وإنما لعله إن شاء الله تعالى يكتب لك الجماعة على قول ولهذا تدخل في الصلاة وتكمل صلاتك. عند سؤال ثالث قال المعيان والقضية العين وإذا أصاب إنسان بالعين والله سمحني هذه لا أعلمها هذه مسألة المعيان وهل يضمن وهل يدفع الدية سمحني هذه يعني لا أستطيع الإجابة عنها والله أعلم. معنا اتصال معنا الأخ محمد.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضل.
7: رحم الله وجهك إن شاء الله.
1: آمين أجمعين.
7: نبي رقمك الخاص لو سمحت.
1: رقمي ثو خوده من الأخ المخرج ثو يعطيه لك إن شاء الله.
7: بارك الله فيك. الله يرحمه.
1: ودينا وديك إن شاء الله. الأخ عبد الله يتكلم عليه قضية في الحقيقة يعني الآن هي شاغلة الرأي العام في بلادنا ومسببة يعني الاعتصامات ومسببة الربكة مع هذا الغلاء اللي حاصل في بلادنا وهي قضية المرتبات أو تفاوت المرتبات بين القطاعات يعني لما تمشي لجماعة وزارة العدل ولا جماعة الرقابة ولا غيرها والله اعضاء التدريس الجامعي تلقى المرتبات عاليه جدا لما تجي للتعليم ولا تجي للصحه ولا تجي للضمان وغيرها تلقى المرتبات قليله يعني واحد تلقى مرتبه 12000 وواحد تلقى مرتبه 900 فهذا يعني مسبب ظلم بين الناس و العمل هو نفس العمل ولكن هذا يخلص بقيمه وهذا يخلص بقيمة وهذيك الجهة كل مرة تزيد ترفع في مرتباتها وتمضي وهذه الناس قاعدين في المرتبات الضعيفة وكثير من يعني أصحاب التخصص من الاقتصاديين والماليين وأصحاب القوانين وغيرها قالوا ما فيش حل لهالمشاكل إلا هو القانون الموحد تكون المرتبات حسب الدرجات الوظيفية من درجة الأولى لدرجة 16، كل واحد معروف شن هو مرتبة وشن هو الضمان امتاعه. وإحنا اللي بنقولوه إنه يعني مع ارتفاع الأسعار، بالله عليكم توا واحد يكون مرتبة 900 دينار وهو يعول في أسرة، والله حتى ما يعولش في أسرة، 900 دينار شن بيدوره لمدة شهر؟ إذا كان هو غير كان مأجر مش ساكن، هو غير كان مأجر مستحيل بيلقى سكن أقل من 1000 دينار، ما بالك الماكلة والشراب وحاجات الصغار والنفقة وغيره. راهو كلمة 900 وهذا معاش تسوى شيء، راهو المرتبة 900 ألف هذا تحت خط الفقر. فلهذا يجب على جهات الاختصاص حقيقة أن تنظر في هذا الأمر، لأن من حق الرعية على الراعي أن يوفر لها سبل العيش، مش نقوله إحنا العيش الرفيه أو العيش العيش الأغنياء، وإنما يا سيدي ما يجعله محترما فقط، ما يوفر له ضرورياته وضروريات أسرته. ولهذا يجب النظر في هذا الأمر، وأن تتخذ الجهات المختصة الحلول الناجعة لهذه المشاكل التي يعني تضرر منها كثير من فئات المجتمع. وإحنا كل مرة نسمع جهة يعتصموا بسبب ضعف المرتبات، وأن المرتبات يعني لا توفر لهم أسباب العيش الذي يعني نقول إحنا ما هوش إحنا قلنا العيش الأغنياء ولا عيش الرغيد ولا عيش الرفيه، لا لا لا، وإنما نقصد إحنا إنه هو الإنسان يعني ما يكمل الشهر وعلى الأقل قاعد عنده باش يأكل وباش يشرب. فليس الناس كلهم راهو عندهم أموال، وليس الناس كلهم عندهم مشاريع، وليس الناس كلهم عندهم مفاريات، وليس الناس عندهم بدل سفر، وليس الناس كلهم عندهم ناس أكثرها يعني تعيش عليه هذه المرتبات الوظيفية. فلهذا يعني يجب الاهتمام بهذا الأمر. معنا اتصال، الأخ إبراهيم تفضل.
8: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: بالله فضل الشيخ
1: تفضل.
8: يا شيخ شو بقول لك أنا نجد على نفسي
1: نعم
8: قلت لك نجد على نفسي
1: إيه
8: إيش فضل الشيخ الله ما شاء الله ربي يسترنا وربي يسألنا حالنا ربي يديم بالصحبان أنا في حال سكر قهري
1: نعم
8: وصار خلاف بيني وبين العيال
1: ايه
8: وطلعت مني طارق الدرج
1: والعيال
8: ان شاء الله ربي يسهل الحال العيال معنا وش الفتوته بالنسبه لي انا ولد العمي والطارق خلاف بيني وبينها وما نعمل بشيء معنا
1: نعم
8: ايه
1: نعم نجاوبوك حاضر يا اخ ابراهيم نجاوبوك ان شاء الله. أخ أبو عبد الرحمن يا أخ الأخ أبو عبد الرحمن تفضل.
9: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
9: سلام الشيخ.
1: مرحبا بك.
9: بارك الله فيك بارك الله في كل
1: خير. آمين وإياكم. آمين وإياكم.
9: الشيخ أنا بنسأل سؤال يعني هل تمس الدكتور محسن لكن ما يعني ما جاوبيش يعني ولا نسيت السؤال الله أعلم يعني. أنا مشيت أنا واحد صديق مشوار ماشي من خلاصة باين فهو طبعا اختم بعد المحلات بتاع خطة الغيار يبي خطة غيار السيارته
1: ايه
9: اتذكر أنه هو ما عنداش فلوس اصحاب الفلوس يعني ومعاه مجي مش نابس مجامش معاه فلوس أنا عندي بطاقة بتاع الشراء مايو قلت وأنا عندي بطاقة الشراء نشري أخذ البطاقة بتاعي دي البضاعة ب5200 دينار ولما جينا روحنا هنا يا خشت الحوش جاد يا 5200 دينار أنا الآن ما باش نصر فيه من الفلوس يا عباد أنا شكيت الأمر أنه لما سامع أنه مثلا هذا كذا كذا بحضور شرعي بنفس المشايخ يعني هذا التوى نخده منه أنا هذا ما يدعطاني قال أنه يقول لي حول
1: حاضر نجاوبوك حاضر ان شاء الله. امين وياكم. الاخ عيسى تكلم عليه الحلم والرؤية، شنو هو اللي يكون حلم وشنو يكون رؤية. طبعا الحلم من الشيطان، والرؤية هي جزء من النبوة، الرؤية الصادقة، وبل كانت الرؤية يعني جزء من الوحي عند الأنبياء، تأتيهم على رؤية زي قصة سيدنا إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، أو لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يدخل، لا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا صادقة. والأنبياء ما عندهم مش حلم، عندهم الحلم، احنا نقوله عندهم الرؤيا، الرؤيا صادقة. وأيضا يكرم الله سبحانه وتعالى عباده بالرؤيا، ويكون فيها بشارة صالحة. ولكن الرؤية تحتاج إلى تعبير، الرؤية تحتاج إلى تعبير، وقد أكرم الله نبيه يوسف عليه السلام بأنه يعبر الرؤى، وتعرفوها القصة من كيف عبر الرؤية والحلم متاع الملك. لكن اللي يفسر الأحلام ولا يعبر الرؤى هذا علم متخصص بمختصين، مش كل حد يقدره. وبالنسبة لنحن في ذا الإفتاء الحقيقة لا نفسر الأحلام ولا نعبر الرؤى، احنا هذا ما نعرفوش وما عندناش في ذا الإفتاء اللي هو يفسر في الأحلام ويعبر في الرؤى يا أخ عيسى. فتواصل، ربما يكون في حد يعرف في هذا العلم ويجاوبك. الأخ إبراهيم قال يعني كان هو في حالة سكر وصدر منه طلاق تجاه زوجته. أولا يا أخ إبراهيم قبل أن نتكلم في حكم الطلاق، شرب الخمر هذا من الكبائر العظيمة ومن أمهات الشرور، وما فيش شيء خير للإنسان، ويرجع والعياذ بالله بالسوء وبالضرر وبالشؤم المعصية على الإنسان، ويذهب الإنسان عقله بيده فيجعل نفسه والحيوان سوا بلا عقل. فكيف بيتصرف هو من غير عقل؟ ممكن يقتل، ممكن يهشم، ممكن يدير أي شيء مصيبة، وهو قد أذهب عقله بيده. هذا العقل الذي هو من نعم الله العظمى على الإنسان أن منحه العقل، فكيف يرضى الإنسان أن يذهب عقله بيده؟ يذهب عقله، يجعل نفسه من غير عقل، وهذا الأمر حرمه الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر، فهو من الكبائر، وأجمعت الأمة على حرمته، وأنه يعني يضر بالإنسان في حياته وفي دينه وفي أخلاقه وفي مروءته. هذا ياسر يكفي بالإنسان عيب أنه بمجرد حتى بيمشي أخته بيقول يشرب، يقول لا لا فكونا منه، وإذا مرات يلقى روحه حتى مسبب في جريمة، ولا عقل والديه، ولا ظالم زوجته وأبنائه، أو متصرف أي تصرف غير مستقيم سيء بسبب شربه للخمر. فشرب الخمر يعني محرم على الإنسان، والمسلم لا يجوز له شرب الخمر بحال، لا يصح للإنسان أن يذهب هذه النعمة اللي هي العقل بيديه، ويجعل نفسه هو الحيوان سواء من غير عقل. ثم إن من جريرة هذا الفعل ما وقع يعني من طلاق، وطلاق السكران في مذهب علمائنا المالكية يقع سواء كان طافحا أو كان نشوانا، سواء كان عنده شوية تمييز عقل أو كان لا يعقل شيئا. المشهور في مذهب علمائنا المالكية أنه يقع طلاقه، ولهذا قال في العاصمية لا يلزم السكران إقرار العقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. يعني السكران سواء كان طافح ولا نشوان عند عقل يميز به ولا ما عنداش، راه مشهور المذهب المالكية أنه إن طلق فإن طلاقه يقع. لكن دار الإفتاء الليبية اختارت القول المقابل للمشهور في مذهب علماء المالكية والذي ذهب إليه جماعة من المالكية كابن رشد وغيره، وهو التفريق بين أن يكون السكران نشوانا أو طافحا. شن هو النشوان؟ قلنا اللي هو شارب لكن عند عقل يميز به مش طافح، قاعد يزبط نقوله احنا قاعد يميز. والطافح هذا المعمي اللي هو ما يندل عليه شيء، اللي حتى الطلاق ليه يقولوا له قلت والعياذ بالله لا يعلم شيئا ولا يعقل شيئا ولا يدرك شيئا، لا يعرف أرضا من سماء ولا ليلا من نهار، ما يدري على شيء، عقله راح كلنا مشي بسبب هذه الخمر اللعينة. فهذا يعني إن كان طلاقه وهو نشوان قالوا طلاقه يقع، وإن كان طلاقه وهو طافح لا يعقل شيئا قالوا فهو كالمكره والمجنون طلاقه لا يقع. ولهذا الإنسان هو أدرى بنفسه الآن هل هو أوقع طلاقه وهو نشوان أو أوقع طلاقه وهو طافح لا يعقل شيئا. ولكن لا نزال ننصح كل من يشرب الخمر أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله وأن يعني يقلع عن هذه الكبيرة وعن هذا الخلق السيء وعن هذا العمل الإجرامي الذي يفسد عليه حياته مع زوجته ومع أبنائه. بالله واحد شين منظرة يخش بحث صغارة هو يدعدع يمين ويسار ويقعد حتى كلامه مش مفهوم، وإلا حشاكم يرجع، وإلا حشاكم بايل على نفسه ولا قاضي الحاجة على نفسه وطايح يتمرغد قدام صغارة وقدام. بالله يعلكم هل إنسان عاقل يرتضي هذه الصورة؟ هل أنت أيها الإنسان ترتضي أن تكون في الشارع أو في الحانة أو بين أمك وأبيك أو بين أبنائك في هذه الصورة القبيحة؟ تخيل يعني أنت متمرمد ومرجع ويعني قاضي الحاجة على روحك وقدام صغارك ومش قادر توقف وتطيح يمين وتطيح يسار ومش قادر تدوي، وممكن يسحب هذا الأمر ممكن تسب في الجلالة معاها ولا تسب في الدين ولا تقول في الكلام الفاحش. ما عندكش عقل، عقلك أذهبته بنفسك، عقلك أذهبته بنفسك. كيف إنسان يرضى لنفسه هذا ولا يقعد مضحكة زي في العراس يبدو يمشي يديروا في الفرقة ويديروا في الزكرة وبعتالي يقعدوا جماعة يدعلوا ويقعدوا يضحكوا عليهم اللي يتفرجوا عليهم مدارينهم مضحكة يتساهقوا عليهم ويضحكوا عليهم بتصرفاتهم اللي هي تصرفات الحيوانات. هل يرضى إنسان لنفسه هذا؟ هل يرضى إنسان لنفسه أن يكون بين أولاده بهذه الصورة؟ كيف تبيهم بعتالي يحترموك صغارك؟ بالله عليك كيف تبي صغارك يحترموك؟ وكيف تبي تكون أنت قدوة لصغارك وانت على هذه الحالة؟ فبادر يا اخي الكريم، بادر وتب الى الله، فان الله يقبل توبة العبد الى اقبل اليه تائبا، ومن تاب تاب الله عليه، والله يحب التوابين. فتب الى الله وارجع الى الله واقلع عن هذه الكبيرة، عن هذه العادة السيئة الضارة، أقلع عنها وافتح صفحة جديدة مع الله واسأل الله قبول توبتك ورجوعك واهجر أصدقاء السوء الذين تشرب معهم الخمر، أصدقاء السوء الذين يجتمعون على هذا الجرم وعلى هذه الكبيرة، أقلع عن صحبتهم وامتنع عن الذهاب معهم ولا تجلس معهم، واحذرهم أن يضلوك وبعد أن تهتدي وبعد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ أبو عبد الرحمن قال أنا كنت ماشي مع صديق لي وبيشتري قطع غيار، ولكن لما بيشري ما لقاش الكاش أو نسي فلوس أو نسي بطاقته وغيره، فأنا أعطيت البطاقة، أعطيت البطاقة خلص 1200 دينار. ولما رجعنا للحوش رد لي 1200 كاش، قال هذا يجوز، هذه المعاملة يجوز، نقول له هذه جائزة إذا لم تتفقا من الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم أحسنكم قضاء. فهذا وإن كان فيه نفع للمقرض فهو لم يكن من النفع المتفق عليه، وهذا يدخل كالصورة التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف قعودا من, من, من, من شخص أعرابي، فجاء الأعرابي بالقعود متاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شوفوا له من إبل الصدقة قعود، فقالوا لا لم نجد يا رسول الله إلا خيارا رباعيا، نلقينا حاجة أحسن، نلقينا جمل ورباع وأكثر الحم وأكثر قوة وأكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه له بدل القعود متاعه، فإن خياركم أحسنكم قضاء. وهذه إن شاء الله تعالى ما دام هم ما همش متفقين على النفع اللي بينتفع فيه من الأول فإنه يدخل فيه، والله تعالى أعلم. وهكذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله تعالى الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: هذه الحلقة إعادة.
11: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيعه في أجهزة إلكترونية وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في راجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، أنا ما نتحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرح لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي ولا، ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده. لا ف يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوفه هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر، لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلافه ذلك. اليقين اللي عندنا حتى بنقول وقاعة اليقين لهذوب بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث منعرفوا السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح لي بأسلوب يعني، أقول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقودة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لم كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردهاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها ما أنك ظالم وأنك لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارفة عنده عيوب ولا في عيب ولا عارف انه هو شخص مظلوم وانت ما رضيت لهش وكذا وما بينت لهش، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن امتى ما يضركش؟ لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الامر ما يضركش ان شاء الله تعالى. فتقدر انت افضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات اخرى يحضروا جهاز الفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليم ولا غير. كان فعلا قديم انصف الرجل كان ما تبدش ذلك وظهرنا العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، انت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحاله.
2: دار الافتاء الليبيه، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أيضا هنا السائل يسأل يقول: إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
4: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس. فالرجل ما دام هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقد هو وضوءه.
3: كويس.
4: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه؟ هل استشعرته أم لا؟ إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
3: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
4: نعم القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
3: نعم الله يبارك فيك شيخ.
1: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونقصد به كل الفريضة، ونقصد به كل الفريضة. وذكر الأخ يعني نفرقوا بيناتهم باسم الرغيبة. نعم هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقصد به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة، والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
5: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا. فبالإضافة إلى أن فيه إسراف، حتى قال يغلى ثمنه وكذا ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا رجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأى الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا، وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه. هذا حرام قطعا راه الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدا، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، مانيش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راهو عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي يعني.

0: حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش واحد نفسك تغلبكه وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم. راه يعني بعض يعني الناس في في في السجن في في في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكل على الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفم يعني بالدخان من غير ردة أتى بمأثم، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء. راهو يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
1: طيب عندنا الأخ خالد الغرياني يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرف، هل أني صليت 3 ولا صليت 4؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صلى 3 ولا 4؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت 3 أو 4 خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى 3 ويزيد الرابعة، هل صلى 1 ولا 2 يعتبر روحه صلى 1 ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأك صليت 3 صليت 4، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى 2 أو 3 3 أو 4، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. 3 ولا 4 لا يعتبر روحك صليت 4 وسلم، صليت 2 ولا 3 اعتبر روحك صليت 3، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي.

0: مهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: الأخت أم محمد سألت سؤالين. السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
2: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة والله حد ناشها موس ولا شيء سكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء. إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهذي، الأشياء هذه تخرج معروفة يعدها سبعة، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه،
1: نعم، النوم الثقيل وكذا،
2: والنوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره، والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
1: نعم، بارك الله فيكم.
3: شيخنا لعل نشير لمسألة يكثر السؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه عن الوضوء؟
4: يكفي، نعم، هي مسألة هذه مسألة خلاف من المتأمل هذه يدخل، يعني الله أعلم، مسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في الماء البحر بالإغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد
3: يمر الأعضاء أو لا؟
4: إيه، يمر الأعضاء لأن الدرك عندنا هي واجب.
3: واضح. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات أو شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
4: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
3: نعم،
4: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة، وعرض الامتهان الشيخ شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي، لكن الان اللي يجوا فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديل له؟
3: صحيح
4: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره، تقول في بعض العمى حتى بالنظاره حقيقه يصعب ولا فتحه ولا تصفحه، فهذا يعني ينبغي يعني تكون يكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه راه عرضة للامتحان يا شيخ. أول شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تجد الورقة بعض الورقات تجدها ساقطة، وهذه عرضة للامتحان. يدخل حتى الإنسان في عقيدته، يعني تعرف أنت الامتحان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني يصل براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يحفظ المسجد، يعرفوا يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
3: والله شيخ بارك الله فيك.
5: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
6: يا أستاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
5: آمين
6: وبارك الله فيك.
5: آمين
6: وأتني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
5: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
6: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
5: إيه تفضل.
6: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
5: إيه ولد أخوك. إيه
6: ابن أخويا بخصام أخوته هاجر بوه أمه، أمه وبوه يقولوا لي برار بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي نرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من الحديد وأن نسيبه لله؟
5: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا. أي نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من الأئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير. هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه، هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته، وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
7: الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ ما عادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أراه الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني إحنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدوهم في بعض كيف ان يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلاً، وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد ان فسخ لاي غرض. البنت تقعد ما عادش يقربها حد، يقول لك كيش بحشم فيه اكيد، علاش فسخ هذاك منها. وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى وتكون هي غلطته وبعتت له صور وكذا يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني احنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله إحنا بنقروا فاتحة بنقروا. هذا ما يجوزش لك، لا ماذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لم بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها، ما عادش يقدر. لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة رجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش ثلاثة. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة ما عادش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت توا مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه توا هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
8: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال لي أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله، قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن عن هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم، يسأل عن الطلاق، هل الطلاق هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
9: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
8: بارك الله فيك شيخنا.
10: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك، وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات الدواب، ويسموه يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
7: الإسلامية. نعم، جيد.
10: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
7: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
10: تشجيع على المعاصي.
7: نعم،
10: تشجيع على المعاصي.
7: نعم، ذكر الخمر وذكر
10: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
7: نعم،
10: امرأة عامة
7: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
10: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
7: بداياته
10: صحيح. طيب،
11: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وقد وردت مجموعة من الأسئلة على صفحة البرنامج، نبدأ بها إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سائل يقول: دار الإفتاء الأعزاء، أفتوني، تدينت من أخ زوجتي مبلغا وقدره 34,500 ريال سعودي منذ سنة 2016. كان سعر صرف الريال آنذاك 100 ليرة سورية. السائل هذا سوري، قال: طبعا أنا قبضت المبلغ بالليرة السورية بما يعادل 2.25 مليون ليرة سورية. الآن يطالبني بالدين، لكن يريد المبلغ بالريالات السعودية. اليوم سعر صرف الريال 3300 ليرة، يعني ما يقارب 110 مليون ليرة سورية، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا وأجركم على الله. نقول للأخ السائل: الذي استقر في الذمة ما هو؟ هل استقر في الذمة الريال السعودي أو الليرة السورية؟ عندما استدنت من أخ زوجتك، عندما استدنت منه، هل أعطاك الليرة السورية أو أعطاك الريال السعودي؟ إذا كان دفع إليك الريال السعودي ثم قمت بصرفه أو وكلته في الصرف نيابة عنك، قلت لاعطيني كذا ليرة كذا ريال سعودي وصرفه لي ليرة، أو هو أعطاك الريال السعودي رأسا، فهنا يجب الذي استقر في ذمتك هو الريال السعودي. والذي نشأ بعد ذلك، إما أنك صرفت الريال السعودي بنفسك أو أنك وكلته في الصرف عنك نيابة عنك، هذا بحث آخر. لكن الذي استقر في الذمة وأصبحت مطالبا بسداده وصار دينا عليك هو الريال السعودي. فيعني ارتفع سعر صرفه أو انخفض لا علاقة للدين بذلك، وإنما المستقر في الذمة هو الريال السعودي. لكن إذا كان يعني من البداية طلبت منه ليرة سورية وهو أخرج ريالات سعودية وصرفها ليرة سورية وأعطاك الليرة السورية لأنك استدنت منه ليرة سورية، فنقول الذي استقر في الذمة هو الليرة السورية، ويجب عليك أداء الليرة السورية التي استدنتها دون زيادة أو نقصان، ارتفع سعر صرفها أو انخفض. لكن الظاهر من السؤال أنك استدنت الريال السعودي، وبالتالي يجب عليك إما أن ترد الريال السعودي لأنه هو الأصل وهو المستقر في الذمة، أو لكما أن تتفقا حين الأداء، حين السداد، تتفقان حين السداد على إعطاء الليرة السورية التي يعني بسعر الصرف الذي تتفقان عليه في ذلك المجلس. لأن إحنا ما نقدروش نقوله من البداية يعطي ريال سعودي ثم يطالب بسداده بالليرة السورية، عند ذاك يكون صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا لا يجوز. لكن يعني إذا كان لم تتفقا على شيء لكن عند السداد قلت له شن رأيك نعطيك قيمة صرفة بالليرة السورية وقيمة الصرف كذا وكذا، وقال لك حاضر، قالوا العلماء يجوز لك أن تؤديه بالليرة السورية لأن ما في الذمة يعد حالا، قالوا لأن اللي استقر في الذمة هو الريال السعودي، وقاعد أنت مستقر في ذمتك ريال سعودي، لكن في مجلس السداد اتفقت ما على صرفه بالليرة السورية، قالوا العلماء اللي في الذمة اللي هو الريال السعودي نقدره كأنه موجود في مجلس الصرف وكأنه حصلت المصارفة في المجلس، وبالتالي يجوز له أن يؤديك المال بالليرة، الدين بالليرة السورية. لكن إذا اتفقتما سابقا لا، معناه هذا صرف مؤخر، يعني عند الصرف عند السلف تسلفت منه الريال السعودي وقلت له رب نعطيه لك بالليرة السورية، معناها صرفت وما قبضتش إلى زمن آخر، وبالتالي هذا يوقع في الربا. ناخذ اتصال. الأخ عمر من طرابلس تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم وفي جهودكم وفي دار الإفتاء وفي الإذاعة المباركة.
1: وإياكم إن شاء الله يا أخ عمر.
2: الشيخ عبد الرحمن، أنا شفت اليوم بيان صادر عن الهيئة الشرعية المركزية ولخصه أن الشبهات اللي أثرتها دار الإفتاء بخصوص وجود شبهات ربا في المصارفة على الدولار، يقول ان هي انتهت او انتهت وانهم عدوا. فما رايكم يا شيخنا؟
1: ان شاء الله
2: دار الافتاء تزم بها، ومش هنخدم عليها الا ما نسمع شيء من دار الافتاء ان شاء الله.
1: بارك الله فيك. تسمع الاخ يونس من مصراته. اخ يونس تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: اهلا وسهلا. الله النصر والعزه والثبات اخوتنا في غزه، وان شاء الله بارك الله في علمانا.
1: اللهم امين.
3: الله يبارك الله فيك بخذ المشوار، نبغي منك توجيه على الاعتصام اللي صار. الله في دكاتره بارك الله فيهم يعني حاولوا يواظبوا، وصرات متعلمه من العمليات وعارف الناس يعلم الله بحاله، بينما المصحات تخدم وناس يعني دكاتره يعني صرت على الدولة وكذا، وانت تعلم مني ولقيني ما شاء الله وفيدي نصفر الحق. أتمنى منك كلمة والله، الناس المخلصة تشتكي الحقيقة الزكادة الوصيل، ولو أنه مخلة هو زي العمليات لسرات متالي قاعدة تالي بدينا مشكلية كبيرة يعني الناس يعني منك منك وجه، ولو حتى الإخلاص يعني اللي صار لوجه الله يعني في الظروف هذه يعني.
1: بارك الله فيك إن شاء الله.
3: مشكور إن شاء الله.
1: الأخ أبو غمجة من قصر بن غشير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن حياكم الله، وجدد الترحيب بكم.
1: بارك الله فيك.
4: لدي سؤالان. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم صلاة الفذ خلف الصف؟ يعني شخص دخل إلى المسجد لكنه وجد الصف ممتلئ، أخذ صلى في أسفل الصف يعني لوحده، يعني السؤال هنا متى تبطل صلاته؟
1: واضح إن شاء الله.
4: السؤال الثاني، ما حكم إنزال المرأة الميتة إلى قبرها؟ هل يا دكتور يشترط أن يكون إنزال المرأة إلى قبرها يعني ليس من محارمها؟ نعم، هذه فقط الأسئلة.
1: واضح إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك. من معنا؟ الأخ عبد الله. الأخ عبد الله من مصراتة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك من جميع مشاهد دار الإفتاء اللبية، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل أعماركم جميعا في طاعته، ويفرج علينا في ليبيا وعلى جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. بارك الله فيك.
5: يا شيخ لو سمحت، بالله نصيحة لأولياء الأمور والأزواج اللي يتركوا في بناتهم يخرجوا في قمصان قصيرة وبروائح متعطرة، يعتقدوا أن الحجاب في الرأس بس، ما يعتقدوش ان الحجاب لازم لا يصف ولا يشف. وهذه يا شيخ والله صبحت حاجه نادره يعني، للاسف الشديد صبحت حاجه نادره لما تشوف مرأة او فتاه لابسه لباس الشرع الصحيح.
1: واضح ان شاء الله. نريد
5: نصيحه لاولياء الامور. بارك الله فيك.
1: ام محمد من طرابلس.
6: ايوه السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: شيخ معلش انا طالبة منك، عندي سؤالين ونبدي فيهم فتوى.
1: تفضلي. السؤال الأول.
6: السؤال الأول، إنني صار خلاف بيني وبين زوجي فأثناء الخلاف قال لي أنت باليوم تحرمي عليا فنبي فتوى فهي.
1: عندها طلاق قبل.
6: نعم.
1: عندها طلاق سابق.
6: مطلقة قبل. قالها لي مرتين وأنا حامل.
1: قبل هاشن قال لك؟
6: مرة صار خلاف بيني وبين زوجي ف عطي علي يمين طلاق مرتين وأنا حامل في ذاك الوقت، فقالوا لي ما يجوز يعتبر طلقة واحدة ورجعت. ودور صار خلاف بينه وبينه مش قال لي أنت من اليوم تحرمي علي.
1: واضح إن شاء الله تسمعني
6: إجابة. عندي السؤال الثاني. السؤال الثاني أنه بعد صار الخلاف عندي هنا نسكن يعني في عمارة حوش العيلة لطة، عيلة ولدتي اللي حوش العيلة، فأنت طالب بالثلاثة. فنبي فتوى في الموضوع هذا.
1: قديش ليكم متزوجين؟
6: 10 سنوات.
1: وهيك ديما هو بالطلاقات من البداية ولا توه هذا؟
6: يعني مرة هيك يعصب هيك قصدي تطلع منا يعني مرتين هما.
1: هو يسمع فيا معاك ولا مش معاك؟
6: لا ما يسمعش فيك.
1: الله إن شاء الله تسمع الإجابة.
6: إن شاء الله.
1: هذا سؤال أيضا شخص يسأل عن بطاقة الأغراض الشخصية 2000 دولار، يقول مع كثرة الفتاوى لم نتبين هل هي حلال الآن أو حرام. هي حرام لأنها مشتملة على عدة مخالفات شرعية، منها الصرف المؤخر الذي هو ربا، ومنها أكل أموال الناس بالباطل الذي تأخذه شركات الصرافة التي لا تقدم أي عمل، العملية كلها تحصل بواسطة المنظومة التي أعدها المركزي، والتحويلات تحصل بواسطة المصرف اللي فيه حسابك أنت وحساب شركة الصرافة، وبالتالي المركزي يستحق الصرف لأنه صاحب الدولار، والمصرف يستحق العمولة لأنه من يقوم بتحويل أموال. شركات الصرافة لا تصنع شيئا، وبالتالي هذا من أكل مال بالباطل. وأيضا هناك مخالفة أخرى وهي أن المصرف المركزي يطلب ضمانا من شركات الصرافة وهي وكيلة عنه، والوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهنا لا يتصور التعدي والتفريط لأن شركات الصرافة لا تفعل شيئا في المبلغ، لا تستطيع أن تأخذ منه ولا أن تعطي شركات الصرافة، وبالتالي لا يستقيم هذا المعنى. ثم إن الوكيل يأخذ أجرته ممن وكله، كان فرضنا أنه يقوم بعمل مفروض يأخذ الأجرة من المركزي لا من المواطن، وبالتالي هي باقية على فتوى دار الإفتاء بتحريمها، ولا عبرة بمن يذكر بأن المعاملة حلال، لأن ليس يعني لم أرى أو لم أطلع على الأقل على من رد فتوى دار الإفتاء بوجه معتبر، إما أنه بوجه مجمل مثل ما حصل في بيان الهيئة الذي ذكره الأخ، هي جائزة ويحصل فيها التقابض، هذا كلام عام وعائم يعني لا يستفاد منه شيء، وإنما البيان الذي ينبغي أن يقول لدار الإفتاء هذا غير صحيح، ما ذكرتموه من الصرف المؤخر غير صحيح لأن ما فيش سعر صرف متفق عليه في السابق. احنا بعدين نمشي نرجع المنظومة ونشبحه، هل اللي قالاته دار الإفتاء صحيح وإن في سعر يتفقوا عليه لما تجيب تحجز وتختار شركة الصرافة تختار سعر ولا لا؟ إذا كان فيه سعر معناه كلام دار الإفتاء صحيح، إذا كان ما فيش سعر تختار شركة الصرافة فقط معناه دار الإفتاء خاطئ في الحالة هذه. إذا كان قالوا لا ما فيش مبلغ يحجز ممكن، إذا كان قالوا لا شركة الصرافة تقدم في عمل وهو 1 2 3 وهو واقع، هنا بالفعل هذا يكون ردا على فتوى دار الإفتاء، ودار الإفتاء لا تأنف أن ترجع عن الفتوى وبكل رحابة صدر، ومدى بها أن المعاملة حلال وأن الناس يأخذوا، وأول وحدين إحنا حناخذوا لو كانت حلال، لكن لأننا نخاف الله سبحانه وتعالى ولا نريد أن نلج أبواب الربا، فلذلك نحن امتنعنا من أخذ هذه المعاملة التي تدر ربحا علينا. إحنا مدى بينا وقد يعني راسلنا المركزي مرارا قبل أن نخرج الفتوى للعلن دار الإفتاء، كانوا يقولوا للناس تريتوا ما تاخذوش، ما يبوش يقولهم حرام على الهيئة اللي تريتوا ما تاخذوش، وكانت فيه مراسلات بين الدار والمركزي تحاول الدار أن تخلي المعاملة شرعية وأن تطلع للناس بفتوى بالجواز بدلا من التحريم. تأنت الدار وصبرت كثيرا، لكن للأسف المركزي لا يريد أن يعدل، وآخر ما يهمهم هو السلامة الشرعية، اللي يهمهم هو السلامة الاقتصادية وحفظ الدولار وما أملاه عليهم الغرب من قصة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهذا اهتماماتهم. أما الاهتمامات الشرعية للأسف تأتي متأخرة أو لا تأتي، هذا هو الواقع. يعني لما وصلت الدار إلى قناعة بأنه لن يتم التعديل، خرجت بفتوى إلى العلن بتحريم هذه المعاملة. يعني دار الإفتاء قامت بدراسة هذا الأمر، مجلس البحوث درس هذه المسألة مجتمعا وتداولها مرارا وركز على الثغرات، وأرسل للمركز يعني كيف يتم إصلاح هذه الثغرات، إن مفروض يديروا 1، 2، 3، لكن للأسف زي ما ذكرنا قاعدة المعاملة على ما هي عليه. الأخ عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله.
7: نعم
1: تفضل.
7: قالني نبي نقول،
1: تفضل يا أخ عبد الله.
7: نبي نقول شن فتوى الراجل اللي يبى بارد؟
1: أعطونا سؤال تاني بالله، إحنا مش هذا أيضا سؤال. أخ من مصر يقول أنا مواطن من جنوب مصر، نتبع في الفقه المالكي، ولدي أمر هام أطلب فيه فتواكم أفادكم الله. أنا حلفت على زوجتي وكان الحلف بالله أن لا تخرج لأمر ما، وخالفت كلامي وخرجت، أمرتها بالذهاب إلى بيت أهلها، ما فتواكم أفادكم الله؟ وتحياتي لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني حفظه الله ونفع به. الله يحييك يا أخي الكريم، ويحيي إخواننا في مصر والأمة الإسلامية عموما. بالنسبة للحلف يا أخي الكريم، أنت حلفت بالله، والحلف بالله أمره هين، لم تحلف بالطلاق. فإذا حلفت لزوجتك بالله تعالى ألا تخرج، ثم لم يعني تفي بيمينك، الزوجة ما برتش بيمينك ويعني جعلتك تحنث في اليمين وخرجت، هذا أمر سهل، وهو أن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، لأنك حنت في اليمين، واليمين هو في المستقبل. قلت لها والله ما تمشي لي المكان الفلان، ولكنها ذهبت، وبالتالي وقع عليك الحنث ووجب عليك الكفارة، وجبت عليك الكفارة. الكفارة هي كما ذكر الله تعالى 10 مساكين أو كسوتهم، إما أن تطعم 10 مساكين وجبتين، تصنع لهم طعاما غداء وعشاء، أو غدا وغدا يوم تاني، أو عشاء وعشاء وجبتين، أو أن تكسوهم يعني قميص وإزار، يعني لباس من فوق سروال وسورية، إحنا نقول لباس قميص وسروال، تلبسهم كسوة 10، وحتى الصغير لو أعطيت الصغير تعطيه طعام الكبار أو تكسوه كسوة الكبار، ما تعطيش نصيب الصغير، لأن بعدين تنقص قيمة الكفار. وإذا أردت أن تعطي قيمة ذلك فلك ذلك. إحنا الآن في ليبيا 5 دينار قيمة كفارة اليمين، تسأل مشايخ مصر غادي كم القيمة عندكم بالدينار بالجنيه المصري، وتخرجها على المساكين 10، كل واحد تعطيه جزءا منها، هذه كفارة اليمين. لأن أنت ما تقولهاش بري لأهلك، لأنك لم تحلف بالطلاق لا كناية ولا صريحا، لا قلت لها هي طالق، ولا قلت لها معش تلزميني، ولا امشي لي بيت أهلك، ولا فأنت ما درتش كناية الطلاق ولا صريح الطلاق، وإنما حلفت بالله، والحلف بالله إذا حنثت فيه تحتاج إلى الكفارة فقط. إذا كان لم يجد يعني ما يطعم به وكان فقيرا، خلاص سقطت عنه، كان ما عنداش يعني ما يطعم به الكفارة، خلاص معش لا يجب عليه شيء. هذا أيضا سؤال يقول بنسأل، والدي متوفى قبل جدي، جدي متوفى سنة 2000 ووالدي توفي في سنة 99، هل يحق لنا الميراث ولكم جزيل الشكر؟ الميراث لا يكون إلا لمن كان حيا وقت موت المورث، يعني لما توفى جدكم اللي حي في تلك اللحظة ولو مات بعد بلحظة يرث، وإذا مات يرثه ورثته. أما والدكم توفى قبل جدة فلا يرث، قبل الوالدة، قبل جدكم أنتم، فلا يرث منه. لكن قالوا إلا إذا كان يعني الجد بعد ما توفى أبوكم قال راهو صغار يعني هاضم نبي نغرسهم في مكان بوهم، نبي نعطيهم حصة بوهم. هذا التغريس اللي هو الوصية تجوز لأنها ليست لوارث، هذه الوصية لأبناء الإبن مش ورث أبناء الإبن أو بنات الإبن، فله أن يوصي لهم بنصيب أبيهم ويكون حقا لهم من باب الوصية مش من باب الميراث. لكن إذا لم يوصي فلا يجب على الورثة أن يعطوهم من الميراث، إلا يستحب أنهم يطيبوا لهم خاطرهم، ما فيش بأس، يستحب أن يعطوهم شيء. يعني أعمامكم لما يجوا يجتمعوا بيقسموا الميراث يستحب استحبابا، وهذا من حسن العشرة ومن صلة الرحم، أن يعطوكم شيئا من المال لكنه ليس حقا واجبا ما دام متوفي قبل، إلا إذا أوصى له زي ما ذكرنا. هذا أيضا سائل يقول هل يجوز أن أضع المرفقين على الأرض لما نطول في السجود؟ لا يا أخي الكريم، يكره باتفاق الفقهاء، يكره أن يضع الرجل هكذا، وكثير من الناس يضع هكذا لما يسجد، يضع اليدين والذراعين والمرفقين على الأرض، هذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه، هذا السنة وهذا هو الذي ينبغي. وأيضا في حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين في السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يقول شك حشاكم يعني زي الكلب يبدأ لما يعني يجلس ويبسط يديه، لأن الصلاة نهي فيها عن هيئات كثيرة تشبه هيئات البهائم أكرمكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن انبساط كانبساط الكلب، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهكذا السجود الذي ينبغي فيه أن يضع الإنسان كفيه وأن يرفع ذراعيه ومرفقيه وأن يجافي بهما عن جنبيه، يعني يفتح هيك بقدر الإمكان حتى يرى بياض إبطيه، يبالغ في هذا الرجل. طبعا المرأة لأن حالها مبني على الستر فتضم يديها، لكن الرجل يفتح يديه إذا لم يكن في جماعة، ميصحش هو في جماعة ويأذي اللي جنبه ويرفع يجافي بهذه المبالغة، لا يرفع ويرفع يديه ويرفع يديه ومرفقيه ويضع الكفين. بعض الناس حتى يضع في يديه هكي، وهذا لا ينبغي. السنة أن يضع الكفين هكذا والأصابع تكون مقبوضة مش مبسوطة وباتجاه القبلة، ما تديرهمش هكي ولا هكي، تديرهم باتجاه القبلة مضمومتين رؤوس الأصابع باتجاه القبلة وهكذا، وترفع الذراعين والمرفقين. ابن عاشر يقول والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، يعني لما بيسجد ما يضمش نفسه بحيث أن البطن تبدأ في الفخذ يمتد شوية، مش مبالغة في الامتداد فيه اللي قريب يرقد يعني يقدم هلبة، لا، لكن وسط بين ذلك، يعني يجلس لا يجعل يسجد لا يجعل البطن في الفخذين وإنما يبعدها، وكذلك لا يضع المرفقين في الركبة يتك عليهم في إطالة السجود، ولا يضع يديه. حتى أنت الآن عندك إطالة السجود مندوبة وعندك يعني وضع الافتراش اليدين هكذا مكروه، والإنسان لا ينشغل بالمستحب بفعل المكروه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت لا ما تديرناش إطالة السجود، المهم أن لا تلتبس بمكروه. الأخ فوزي من طرابلس.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: سيدنا الشيخ، هل الطلاق يحدث عن طريق التليفون؟ بالتليفون يقول عني الطلاق، هل يحصل هذا؟
1: واضح إن شاء الله
8: تسمع إجابة. وطبعا أنا بعض غضب يعني
1: هي.
8: بعض غضب
1: هي.
8: عن طريق التليفون يكلم زوجته يقول أنت صادق،
1: وهو واعي، هو واعي بنفسه يعرف روحه، هو غضبان لكن واعي يعرف شو قال،
8: هو واعي واعي عن طريق غضب وعن طريق التليفون، وخلافهم بسيط جدا لا يعتبر يعني.
1: واضح إن شاء الله يا أخ فوزي، تسمع الإجابة. هذا سائل أو سائلة يقول امرأة زوجها توفي يوم 29 محرم، أمتى تكون نهاية العدة لو سمحتوا؟ 29 محرم هو آخر يوم في محرم، لأن محرم جاء ناقص، محرم جاء ناقص، فنجو احنا نقوله بما أن شهر محرم 29 فاليوم اللي توفى فيه شن قلنا احنا اكثر مره ما يحسبش، هذا شهر محرم، شهر محرم 29 يوم مش 30، 29 يوم، وبالتالي هو توفي يوم 29، ما عادش بنحسبوه شهر محرم، بنحسبه 4 شهور و10 أيام، بناخذه صفر كامل، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، هذوما 4 شهور، ونبو 10 أيام من جمادى الآخرة، نمشوا لشهر جمادى الآخرة، باهي، ونجوا لليوم العاشر زي ما ذكرنا، هذا شهر جمادى الآخرة، هذا شهر جمادى الآخرة، وهذا يوم 10 يوافق يوم الجمعة، يوافق بالإفرنجي 20 نوفمبر، 20/11، هذه تنتهي عدتها يوم 20/11 زي ما قلنا اللي هو شني يوم الجمعة، يوافق 10 من جمادى الآخرة. هذا سائل أيضا يقول نحتاج إلى نصيحة بخصوص بعض المصحات التي تطرد المرضى إن لم يدفعوا المال وقد يؤدي طردهم إلى الموت. هذا تكلمنا عنه فيما سبق، وذكرنا أن الطبيب لديه قسم على المهنة، حلف يعني على إنقاذ الأرواح، وهو وإن لم يحلف على ذلك، فإذا كان قادرا على إنقاذ المريض ثم فرط وترك فإنه شرعا يعد قاتلا ويدفع الدية. قالوا علماءنا في قاعدة الترك فعل، قاعدة يعبروا فيها الفقهاء، يعبروا عليها الفقهاء بالترك فعل، قالوا من كان يستطيع إنقاذ الغريق لكنه تركه حتى يغرق، قالوا هذا يعد قاتلا ويضمن ديته، بل هو ما قتلاش ما غرقاش، قالوا لا، لأنه كان قادرا على الإنقاذ، فلما ترك الإنقاذ وهو قادر عليه ترتبت عليه الدية وعد قاتلا. قالوا من كان معه خيط يعني يخاط به الجرح، وفي شخص قدامه يعني عند مصاب بجائفة يعني فتحة كبيرة وينزف منه الدم، وطلب منه الخيط وامتنع حتى مات ذلك الشخص، قالوا هذا أيضا قاتل ويضمن الدية. نفس الشيء الطبيب الذي هو قادر على إنقاذ المريض ثم يمتنع عن إنقاذه بسبب المال، هذا يعد قاتلا ويضمن الدية، هذا بالنسبة للشرع. بالنسبة لمهنة الطب التي أقسم فيها على حماية الأرواح، هذا ينبغي أن تفصله نقابة الأطباء، ما عادش تخليه يخدم، هذا شخص ليس أمينا، هذا ليس وفيا للمهنة ولا يعني عبرة لديه بأرواح الناس التي تذهب. تقول لي والله ما حتى أنا ما نبيش نخدم بلاش، هذه مصحة، إيه من حقك، لكن لا يعني تجعل المال هو كل شيء حتى تفرط في الأرواح لأجل المال، لا هذا غير صحيح. تدخل المريض بعض المصحات يعني يحدون عليها، الله لا يلجئنا لها، الله يرزقنا العافية وما يفكنا من هالمصحات هذه كلها. يعني بعض الناس يحدثوننا يقولوا لم تخش المصحة في حالة حرجة، يقول لك ادفع 5000 ولا 10000 تحت الحساب قبل ما تخش، كما هذا خليه في السرير، باي شخص مريض وحالته حرجة، مفروض سبحان الله أنت تمشي منكم لتونس ما يعني تفتح ملف وتحط جواز ويدخلوه قبل ما يكلموك على المال، بعدين بعد ما ينقضوه يقولك راه ممكن حتى يقولك ما تطلعاش لنجيب الفلوس. بقى تقول لي شن الحل؟ الحل نقولك لما يجيك المريض الحرج تدخل مباشرة وتقوم بما أوجبه الله عز وجل عليك من إنقاذ الأرواح أول شيء، بعدين احسب له فاتورته، إذا كان مليا موسرا أعطيه يعني يقول له راه المبلغ كذا وكذا وخلصه، إذا كان هو معسرا كان هو معسر، يجب على الدولة بيت المال اللي ينفق في الأموال في الرقص والغنى والدول الفاضية، يجب عليه أن ينفق هذه الأموال على حماية أرواح الناس. وزارة الصحة كم مليارات تهدر وتسرق، وما زلنا اللي توجع بطنه يمشي يولع ويمشي لتونس، ما زال مرضى الأورام والله بعضهم يعني يبكي دما لأن ما عنداش ثمن الجرعة، هو يخلص في 900 ولا 1000 دينار والجرعة حقه 15 و20 و25 ألف، واللي تباع للأسف هذه اللي جايبتها الدولة ويبيعوا فيها ببزنس وبعدين يعني تنباع في الخارج للأسف. يعني هل يعقل أن الدولة تصرف الأموال في الغناء والحفلات والافتتاحات وفي السفارات وفي الرحلات الخاصة بطيارات خاصة يدفعوا فيها الشيء الفلاني، وفي شراء الذمم، وبل حتى في القربات في الحج. يعني هل يعقل أن نصرف إحنا الأموال في الحج وعندنا مرضى يموتوا؟ هذا يعني لا يستقيم شرعا ولا عقلا. إذا كان عندنا ملاءة مالية والدولة ما شاء الله موفية بحاجات الناس ومسدة ديونها، واللي عندهم يعني تعيين عندهم إفراجات وفلوسهم، واللي عندهم ديون وعلاوات يبوها من الدولة خالصين فيها، بعدين الدولة بتحجج الناس بتزوج الشباب، هذا كله ما شاء الله من أعمال البر ويؤجرون عليه. لكن إن أن يترك الإنفاق في الأولى ثم يلجأ إلى الإنفاق في المباح أو في القربات التي هي ليست واجبة يعني مضيقة، واجب موسع، بل هو واجب بحسب الاستطاعة، الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج، أو ينفق في المباحات العامة أو في السفه والحرام، هذا لا ينبغي. فالأطباء يعني شن الواجب عليه ابتداء؟ يجب عليه أن ينقذ الأرواح، يدخل المريض للعملية ويقوم بما يحتاجه، ثم بعد ذلك يطلبون الأموال إما من الشخص نفسه وإما من الدولة. تقاعست الدولة ولم تدفع، أهل الخير من الناس يعني اللي عندهم أموال ومن الله عز وجل عليهم، رأوا هذا أجر عظيم جدا جدا جدا، رأوا الصدقة تقي مصارع السوء. يعني حتى لما تجي موتك تجي كويسة وهينة ولينة وخفيفة، ما تجيش مصرع سوء والعياذ بالله. الناس غرقى في الحساب يوم القيامة في العرق، والمتصدق يجلس في ظل صدقته في ذلك اليوم في الحر. فالناس لابد أن تتحرك وتهب لمثل هذه الأمور وتساعد الناس المحتاجة. ولكن الأطباء هل يعقل أن يقولوا ما عندناش سرير يلزوه، ولا يقولوا له ما عندكش فلوس برا؟ هذا رأوا لا ينبغي، رأوا هذا شرعا يعد قاتلا ويضمن الدية. لأن زي ما ذكرنا علماءنا شين يقولوا؟ يقولوا الترك فعل، يعني أنت لما تركت الإنقاذ تعد كأنك فعلت القتل، كأنك أنت القاتل. تقولش أنا لا ما درت لشي، أنا هو مريض بروحه، هذا ما ينبغيش. وكذلك يعني أدعو مهنة أو نقابة الأطباء اللي عندهم مهنة الطب أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور، وأن يحثوا الأطباء عليها، وأن يتابعوا الأمور بدقة، خاصة في المصحات الخاصة يتابعوا بدقة، والمصحات العامة المستشفيات تلقى التوكات مقعمزين يهدرزوا ولا يلعبوا في الكارتة، ويقولك ما فيش طبيب، ما في حد، تمشي المستشفى الطبي على طول أو عرضة ما تلقاش حتى من يستقبلك في بعض الحالات. هذا ما ينبغيش، لازم يبي رقابة، رقابة يعني ذاتية من المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، ورقابة مهنية من نقابة الأطباء ومن وزارة الصحة يتبعوا الأطباء شن يديروا. وأنا لما نقول الأطباء ما نعنيش الأطباء فقط، الأطباء وخبراء التخدير والممرض، كل من هو ضروري في عملية الإنقاذ كلهم هؤلاء مطالبون شرع. حتى صاحب المصحة لا ينبغي أن يغلبه الجشع ويقولهم لا أنا ما يعني ما تخلوش. هم للأسف يعني حتى الفواتير عارفين ما نعرفوش القيم متاعها، فعادي جدا يديروا لك اللي تحتاجه واللي ما تحتاجهش، واللي بزوجني يديروه بخمسين عادي، ما تعرفش انت مش غذائية تبدأ ضابط الأسعار فيحطوا لك اللي هناك. كان قعد لك دين في حالة ولا حالتين ونويتها لوجه الله تعالى شم فيها. قالوا واحد من بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة عن شخص من بني إسرائيل، قال كان تاجرا، لكن لما يجي يكلم في أولاده في المحل يقولهم ترى يعني شن عندكم من دين؟ يقولوا فلان، يقولهم والله فلان حالته ضعيفة، يقول تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، يقولهم تجاوزوا عليه سامحوه هذا ما عندش. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الذنوب والخطايا الشخص هذا، وكلنا ذاك الرجل، كلنا إن لم يعفو الله عنا وإن لم يسترنا نحن ملأ بالذنوب من يعني الرأس إلى الأصابع الرجلين، الله يعفو عنا ويغفرنا ويسترنا جميعا. فهذا الشخص كان مذنبا خطاء، قالوا لم يعمل خيرا قط، ولكن يعني لما يشوف هالمحتاج هذا يقولهم تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، معاش تلحقوه في الدين خلاص سامحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتجاوز الله عنه. شوفوا يعني الأمر راه باب خير يغفل عنه كثير من الناس، اللي أعطاهم ربي الأموال امشوا المصحات شوفوا الناس اللي ما عندهاش باش تدفع خلصوا عليها. أصحاب المصحات كان حالة ولا اثنين شفتوها حرجة تبرعوا بها لوجه الله تعالى، الطبيب يقول ما نبيش حصتي في العملية، الممرض والمخدر يقول ما نبيش حتى هو خبير التخدير، كذلك صاحب المصحة مرة مرة حالة واثنين وثلاثة يديرهم لوجه الله، رأوها الله عز وجل يطرح البركة في المال. المال مش بالكثرة، المال بالبركة. لما الله عز وجل يطرح البركة في المال يعني يقضي به بالقليل منه ما لا يقضى بالكثير. الأخ عمر من طرابلس قال في بيان صادر من الهيئة المركزية الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، قال الآن انتهت فيه إلى جواز المعاملة، وقال إن عدلوا النقاط هذه. الحقيقة يا أخ عمر لم يحصل تعديل، والمعاملة كما هي، ودار الإفتاء ما زالت على فتواها، ما زالت على فتواها، وما زالت الملاحظة التي ذكرتها دار الإفتاء ما زالت قائمة، الرد عليها لم يتم بوجه صحيح. اللي كتبوا واطلعنا عليهم يعني المكتوب كله يعني مجرد تنظير فقط، يعني ما فيش واحد قال يا دار الإفتاء راهو غلط يحصل كذا وكذا، واللي قال كلامه غير صحيح. كيف تو احنا لما نجول المنظومة ونجو نخش الحجز، ولما بتختار شركات الصرافة تلقى كل واحدة مدايرة سعر، ما لنا علاش اخترت شركة الصرافة الفلانية وما اخترتش الفلانية، لأن هذه سعرها أقل. وبالتالي لما أنت تتفق على السعر في هذا الزمن معناها أنت عقدت في هذا الزمن، هذه المواعدة في قوة العقد. وبعدين يحصل بعد زمن أنك تمشي للمصرف بعد ساعة ساعتين يوم الله أعلم، لما تجيك الرسالة تمشي للفرع و يتم تقابض الدولار والدينار في ذلك الوقت. احنا قلنا لهم يا سيدي من التصحيح الذي يجعل صح تقعد فيها مخالفات شرعية لكن معاش تبدأ ربا، يعني ما تذكرش السعر، خلي

عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 بابا، أدناها أقل أبوابها أدناها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كيف يطيب لمسلم سواء كان محاسب ولا مفتي ولا اللي هو، كيف يطيب له أن يرضى بأن يقع الناس في الربا؟ يا سيدي مش يقع الناس، شبهة الوقوع في الربا، شبهة الوقوع في الربا مفروض واحد ترتعد منها فرائصه. شنو هو التعديل المطلوب منكم؟ مش كبير، راهو مجرد واحد الفني اللي دالكم منظومة يخش على المنظومة ويلغي سعر الصرف فقط. قالوا والله احنا مش حنعرف ملاءة الزبون، ما احنا مرات الزبون يطلع عنده اقل من المرجو. لا، دير سقف عالي، انت ديما تقدر في سعر الصرف يا مركزي من 13 الى 13300 و400 باش يقدر يصرف المواطن ل 2000، دير 14 انت بالزاي، قولهم ما فيش واحد يخش في المعامله ما تقبلاش المنظومه الا ما يكون عنده 14000 زايدات، يعني ما اتفقتوا على شيء، بحيث انه تضمن انه يغطي سعر صرف ل 2000 دولار. ولما يخش هو وبيحجز وبياخذ شركه الصرافه يعني ما تدير لاش سعر، ولما يمشي للفرع خلاص يتفق على سعر عند ذلك الوقت ونكون سلمنا من الربا. احنا المأمول منهم اكبر من ذلك، المأمول ان تلغى شركات الصرافه مطلقا، يلغوها الان مش وقتها في العقد، لانها تاكل مالا بالباطل وما تدير في شيء، يحولها منا نسلم من قصه السعر ومنا نسلم من يعني قصة الأكل المال بالباطل. لكن في النهاية أكل المال بالباطل ليس كالربا. البيان اللي ورد من الهيئة الشرعية يعني لم يجب على تساؤلات دار الإفتاء بوجه صحيح، يقولوا لا الوعد مش ملزم، ويجيبوا في النصوص المجامع اللي ذكرتها أصلا دار الإفتاء ابتداء. بالله عليكم من رئيس الهيئة الشرعية المركزي؟ رئيسها فضيلة الشيخ العلامة الدكتور حمزة أبو فارس، هو رئيس الهيئة الشرعية المركزية. رئيس الهيئة الشرعية المركزية هو عضو في مجلس بحوث دار الإفتاء، وهو من أفتى بتحريم هذه المعاملة مع مجلس البحوث بدار الإفتاء. هو الشيخ حمزة يعني كان حاضرا للاجتماع وأفتى بحرمة هذه المعاملة. من الهيئة المركزية اللي أفتى بالحلال؟ اكتبوا لنا أسماء، من الذي أفتى بحلية هذه المعاملة من الهيئة الشرعية المركزية؟ قولوا لنا فلان قال هكي وفلان قال هكي. وأما الفتوى المجملة هيك وخلاص، والله هي جائزة وهو تقابض وما فيش وعد ملزم وشركات الصرافة تخدم، كلام هذا مجمل مش صحيح الكلام هيك وخلاص. شو المكتوب عندهم؟ هاي شركة الصرافة شو العمل اللي تقوم به؟ تتحقق من الرقم الوطني ومن الهوية متاعها وإنه مخداش قبل وإنه عنده فلوس. هذا قصدي يعني علمين تمشوا فيه الكلام هذا، هو اللي يتحقق من هذا هو المنظومة في حد ذاتها، آليا تتحقق منه ما يحتاج لحد وراه. المنظومة هي لو أنت سجلت مرة تانية وأنت واخد ترفضك، المنظومة لو سجلت وأنت ما عندكش الـ2000 بعدين مش هتسمح لك باختيار شركة صرافة إلا ما تبدأ عندك فلوس في حسابك. فهذا كله يتحقق منه آليا، ما فيش شركة صرافة تقوم به. واللي عنده حد في المصرف يسأله يقول لما تشبحوا في المنظومة هل عندكم شركات صرافة تقوم بعمل؟ تو يقولكم ما تدير في شيء شركات الصرافة. شركات الصرافة هم تجار الدولار في العشية وفي الصبح شركات الصرافة، هذا هو الواقع اللي ما يبي حد يتكلم فيه للأسف. فدار الإفتاء يعني سواء سئلت من جهة عامة أو من الأفراد رأوا لا مصلحة لها في تحريم أي معاملة دار الإفتاء. دار الإفتاء مدى بيها كل حلال، لما مشينا للحوم مدى بينا كانت حلال والناس تأكل اللحوم، لكن هذا الواقع لن نغش الناس ولن نزور الشرع. اللي بيرضى علينا يرضى واللي ما يرضاش ما يرضاش، هذا نحن نريد ورضا الله سبحانه وتعالى. اللي شفناها أن اللحوم هذه ميتة وحرام قلنا اللحوم هذه حرام، ما عندناش مصلحة لا في كونها حرام ولا في كونها حلال، المصلحة الوحيدة هي بيان الحق والشرع والحكم للناس، هذا هي المصلحة. الآن في كل ما تطرح مسألة على دار الإفتاء في المعاملات المالية لا تكتفي دار الإفتاء بتقول المعاملة حرام بس، دار الإفتاء يعني تقول لك راو كانك تبي المعاملة حلال صلح كذا وكذا، عندك بديل 1 2 3. دائما هذا من محاسن الفتوى أن تذكر البدائل الشرعية الحلال، ودار الإفتاء ملتزمة بهذا في فتواها. جهة من مصرف من أفراد من جهات تقول لك راو هذه المعاملة حرام لأن فيها كذا وكذا وكذا، كانت بها حلال

راه تصلح كذا وكذا ودير كذا وكذا، نعطوك بدائل. انت المركزي قبل ما تطرح المعامله هذه ليش ما درتش ورشه عمل ناديت فيها دار الافتاء وناديت فيها الهيئه المركزيه وناديت فيها اساتذه الجامعات وناديت فيها الخبراء الاقتصاديين يجتمعوا هذم كلهم ويتفقوا على صيغه تكون شرعيه ومجديه اقتصاديا وسهله تقنيا اليا سهل، يتفقوا مع بعضهم ويطلعها للناس. علاش تغم فينا غمان كل مره تطلعنا معامله نقعدوا نجروا في جرتها؟ طلعنا المضاربه المطلقه في الاول قالوا الربح 6%، بعدين قالوا لا نقصدوا على راس المال. بها علاش تخدم انت في شني المضاربه؟ شن التاجر في شني؟ فهمنا هل فيه تجاره حقيقيه؟ هل التاجر في الحرام ولا في الحلال؟ في البورصه ولا وين؟ علاش التعتيم هذا والتخفي وعدم ذكر البيانات؟ هذا اشاره استفهام، راهو هذا إشارة استفهام. كيف بتبي المفتي يتحملها أمام الله ويقول لك حلال برا خش؟ مديرين الوديعة حتى هي الودايع المطلقة، حط كذا ألف وما تسحباش 6 شهور ولا سنة، وبعدين ليك الحق في صرف الدولار بالمبلغ كله مش 2000 بس. يعني هل سألتم عن الصيغة الشرعية أو عن الحكم الشرعي لهذه الصيغة اللي ذكرتها؟ هل طلبتم صيغة شرعية ممكنة التطبيق؟ راهو دار الإفتاء لن تبخل عن هذه الاستشارة، تعطيكم مشورة في هذا الأمر وما تأخذش منكم لا قرش ولا تنين. راه الآن الفتاوى تجي لدار الإفتاء عقود ومعاملات تجاوب فيها وما تأخذ من واحد لا قرش ولا تنين دار الإفتاء، وإنما دار الإفتاء تقوم بما أوجبه الله عز وجل عليها من البيان. لما تجيني تكتب لك دار الإفتاء مذكرة توضيحية لحرمة المعاملة وتبين لك فيها النقاط، ما فيش داعي للعناد والجدل، امشي صلح، حول السعر وخلاص، تتم المعاملة، تتم الإشكال الربوي، تبي تتمها بالإشكال بكل وتنجو أمام الله من جميع التبعات، نحي شركة الصرافة وتنحل الموضوع زي ما كانت قبل، كنا نوكل المصرف اللي فيه الحساب متاعنا يمشي يصرف لك من المركزي صرفا ناجزا ويحط لك الدولار في حسابك والدينار في حساب المركزي ياخذ منك في نفس الوقت. وبعدين كان جبته كاش خلوه يسحبه زي ما يسحب الدينار الليبي، وكان قلت حولناه في البطاقة أو تبوه في حوالة، هذا بحث آخر. المهم أن القبضة الحكمية حصل، لكن الآن العقد في وقت والقبض في وقت آخر هذا لا ينبغي. وذكرنا أن الشيخ حمزة وهو رئيس الهيئة هو مع مجلس البحوث بدار الإفتاء وقد أفتى أيضا بتحريم المعاملة، قولوا لنا من الأسماء اللي أباحت هذه المعاملة واللي تكتب باسم الهيئة. الأخ يونس من مصراتة قال توجيه للدكاترة الاعتصام اللي مديرينه فيه اللي يخدم، قال حقيقة، وقال نبو كلمة كالناس، الحقيقة الأطباء مظلومون، الأطباء فئة مظلومة، مرتبات متدنية جدا جدا جدا، وهذا الذي يلجئ الأطباء إلى العمل في الخاص. وإلا الطبيب إذا كان مرتبه كويس وكافيه ويعني في ظل هذا الغلاء ما يحتاج حتى أنه يخلي وقته كله ماشي صبح وعشية وليل في المصحات باش يطلع قوت صغارة. هذا الحقيقة ما فهمتش أنا، الطبيب يقرأ 7 سنوات ويكابد ويجاهد، بعدين مرات ما يحصلش تعيين أصلا، ومرات يحصل تعيين بمرتب متدني جدا ليخدم في كتيبة يخلص أكثر منه. هذا والله حرب للتعليم وحرب للصحة، ما ينبغيش من الحكومة الأمر هذا. احنا ذكرنا العدل في المرتبات مرارا، والأطباء من الطبقة التي تحتاج إلى مرتبات عالية. بتقولي والله فيه اللي ما يخدمش، أنا نتكلم على يخدموا، أنا نتكلم على الذين يخافون الله سبحانه وتعالى في أرواح الناس ويخدموا، فهذا من حقهم إن شني يعتصموا وإن يعني يطالبوا بزيادة رواتبهم، لكن بغير الإضرار بالناس. احنا القاعدة الشرعية عندنا شن تقول؟ الضرر لا يزال بالضرر. الأطباء وقع عليكم ضرر على العين والرأس وإحنا معاكم، لكن لا تزل هذا الضرر بضرر على المواطن. تسكر لي المستشفيات وتروح كيف هيك؟ ما يصحش. من بيعالج المرضى وحالات الطارئة؟ أنت دير اعتصام قدام وزارة الصحة برا، سكرها حتى تسكير بالتراب برا قدام رئاسة الوزراء قاع مزغادي، لكن ما تخليش المستشفيات فاضية بحيث إن ما يكون فيها حد، ولا تمتنع عن علاج الناس، يجي واحد مريض محتاج وانت تقعمس في الواحد مكتب تقول لا اعتصام منعالج، هذا رغم ينبغي الشرع عن حرام. يعني لكم أن تطالبوا بحقوقكم المشروعة لكن دون الإضرار بالناس، وهذا نقوله للمعلمين أيضا. المعلم حتى هو له أن يعتصم، وحتى هو مرتب شوي قدام زيادة المرتبات وقدام غلاء المعيشة،
يطلب لكن ما يضرش بالطلبة، ما يضرش بأبنائنا وأبنائه هو. هذه رسالة تعليم، ما يسكرش مدارس ويقولوا مروحوا من بيشنقري، لا، يدير أي آليات أخرى يضغط بها على الحكومة دون الإضرار بالناس. زي ما ذكر برا قدام وزارة التعليم سكرها، معش خليهم يفتحوا. يعني أنتم الأطباء آسف المعلمين عندكم أيام معلومة، ديروا توكات، اللي مع أيامه ما عنداش في المدرسة يمشي يعتصم قدام الوزارة يسكرها ولا رئاسة الوزراء، لين يعطوه حقه ماشي الحال. لكن يجي يسكر المدرسة على الصغار اللي يقروا، الضرر لا يزال بالضرر في الشرع، حرام عليكم. الأخ أبو غمجة من مصراتة من قصر بن غشير آسف، قال صلاة الفذ خلف الصف، قال جاء الفذ لقى الصف ممتلئ، وجد الصف ممتلئا وصلى، هل تبطل صلاته أو متى تبطل صلاته؟ قال أول حاجة خلي نقوله أن الفقهاء اتفقوا على أن الشخص الذي جاء ووجد الصف ممتلئا أن له أن يصلي خلف الصف ولا تبطل صلاته بذلك، لأنه أدى ما عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه لم يجد فرجة في الصف وبالتالي فعل ما يجب عليه ويصلي، ما فيش بأس. باهي إذا كانت هناك فرجة في الصف لكنه لم يجلس في الصف وصلى خلف الصف، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والأحناف، ما تبطلش صلاته. باهي تبطل عند الحنابلة، قالوا إذا كان فيه فرجة تبطل صلاته، أو إذا كان ما فيش لا، إذا كان فيه فرجة تبطل صلاته. شن دليل الحنابلة؟ الحنابلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طبعا الجمهور يعني قالوا هذا للكراهة وليس للتحريم. ليش؟ قالوا لأن أبا بكرة رضي الله عنه والحديث في الصحيح دخل إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع في آخر المسجد ثم ذهب يدب راكعا إلى الصف، وهو راكع قاعد يمشي ليوصل للصف، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا؟ فقال لاني، قال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا على الجماعة لكن لا تعد لمثل هذا الفعل مرة أخرى، ما تعودش هيك مرة تانية، تعالى بشوي، اللي تدرك صليه واللي فاتك اقضي، ما تستعجلش. لكنه لم يأمره بالإعادة مع أنه ركع خلف الصف وحصل ركعة خلف الصف، وبالتالي الراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة لكن لا ينبغي أن يفعلها إذا كانت هناك فرجة، أما إذا لم يكن هناك فرجة فله أن يفعل ذلك. السؤال الثاني يقول إنزال الميت أو المرأة الميتة إلى القبر هل ينزلها شخص ليس من محارمها؟ نعم، إذا كان فيه من محارمها أولى، إذا كان ما فيش من محارمها ينزلها حتى من غير محارمها. النبي صلى الله عليه وسلم شن اللي نبه عليه؟ قال لما بينزل الميت القبر قال من منكم لم يقارف الليلة، من اللي ما جمعش عيلته الليلة الماضية، هذا هو اللي ينزل إلى القبر، أما اللي حصل بينه وبين زوجته شيء ما ينزلش إلى القبر، هذا اللي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينبه على المحرم وغير المحرم، لكن لا شك أن المحرم أولى. عبد الله بارك الله فيك على دعائك لمشايخ الدار والمسلمين، وننصح أولياء الأمور الزوج والابن والأخ والأب ما يخلوش بناتهم سلعة مكياج ولبس قصير وكذا، هذا راهو لا ينبغي، راهو هذه يعني حيتنزل سمعتها وسمعة بوها وأهلها قدام الناس. راهو صحيح يلعبوا بهم الشباب في الشارع لكن لما يجيب يتزوج ما يتزوجهاش، يتزوج المستورة واللي سمعتها كويسة وسمعة أهلها كويسة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، كل ما يحصل من سفور ومكياج وتعطر الزوج والأب والابن والأخ مسؤول عنه يوم القيامة لأنه لم يرعى الرعية كما ينبغي. معليش هل ما فيش حتى شوي دقيقتين؟ باي نأسف للأخت أم محمد توجه إلى دار الإفتار والأمر خطير الطلاق الآن حسب ما فهمت ما عادش تحلي لزوجك فلازم تمشي. كذلك الأخ فوزي الطلاق عبر الهاتف واقع والغضب يقع به الطلاق إذا كان إنسان واعيا بما يقول، زيدوا أسألوا في 14-13 أو في تطبيق دار الإفتاء. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأمن والرخاء وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: من رياض الصالحين. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. من رياض الصالحين.
2: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتيهم. قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظ
3: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الجل في عيني منه إجلالا له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال

0: رجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال:

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب.

0: نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا.

0: عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت، على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر.
1: من رياض الصالحين. الصالحين.
2: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات.
3: تسعين 98.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء المسموعة، مرحبا بكم في حلقة 47 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاستخلاف، فقال: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله بدأ في الحديث عن أحكام الاستخلاف، لما أنهى الحديث عن الإمامة وعن شروط الإمام والمسبوق وما يتعلق بالاقتداء، أتبع هذا بالحديث عن الاستخلاف، لأنه من توابع الإمامة، لأن إذا حصل عذر أو ظرف للإمام منعه من إكمال الصلاة أو منعه من إكمال الإمامة، أو حصل طارئ أو ضرورة تقتضي قطعه للصلاة، فهنا يعني أتت أحكام الاستخلاف لتبين هذه المسائل وما يتعلق بها. وبداية فيما يتعلق بحكم الاستخلاف، فعندنا الاستخلاف قد يكون مندوبا وهو الأصل في سائر الصلوات، وقد يكون واجبا. طبعا يكون مندوبا في الصلوات الخمس وفي غيرها، فإذا حصل ما سبب من أسباب الاستخلاف فهنا يعني حبذا أن يستخلف، فإن لم يستخلف انفردهم أو قدموا، كما قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها واندب واندبها واندب تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباهم فردوا أو قدموا.
0: هذا هو الاستخلاف، تقديم مؤتم.
1: أيوة نعم. هذا إذن عندنا الاستخلاف هو أن يقدم أو أن يستنيب الإمام أحد المأمومين ليتم ببقية المأمومين صلاتهم، هذا تعريف الاستخلاف. وفيما يتعلق بحكمه، لأن الحكم عن شيء فرع وتصوره كما قيل هو حكمه مندوب، هذا في سائر الصلوات، أما في صلاة الجماعة فإن حكمه واجب. طيب، طالما هو مندوب في الصلوات وليس واجب، إن لم يستنيب الإمام أو لم يستخلف، لم يقل يا فلان أكمل بهم وخرج من صلاته، هل يتمون أفذاذا أم جماعة؟ قالوا هنا يندب في حقه هو أن يقدم. طيب، لم يقدم هو وخرج ولم يستخلف أحدا، هم هنا إما أن يقدم، وهذا مندوب أيضا أن يقدم أو يتقدم أحدهم للصلاة لإكمال الصلاة بهم، أو أن يتموها أفذاذا. مثلا في صلاة الظهر الإمام غلبه الحدث في الركعة الثانية، أو تذكر أنه على غير طهارة فبادر مباشرة وخرج من الصلاة ولم يستخلف أحدا، هنا مندوب الاستخلاف، لم يستخلف، فتموها أفذاذا، أو تقدم واحد منهم وتم بهم، ما فيش بأس، بل الأولى هو أن يتقدم أحدهم ويتم بهم، فإن لم يتقدم أحدهم يتموها أفذاذا ولا بأس. نعم.
0: إن قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس.
1: نعم، شوف يعني هذا فيما يتعلق بالشرط، عندنا شرط للاستخلاف وعندنا أسباب الاستخلاف. ففيما يتعلق بشروطه أو سببه اللي هي لابد إما يعني منها ما يكون له علاقة بالصلاة ومنها ما يكون خارج الصلاة، أما ما له تعلق بالصلاة فإما أن يكون قد منع من الإمامة، لأن من المعلوم عندنا يعني في الشروط المطلوبة في الإمام لصحة الائتمام به أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان، فإن عجز عن الإتيان بالأركان ما عادش يقدر يجيب الركوع من قيام ولا يقدر يجيب القيام ولا كذا، عجز عن الإتيان بالأركان فهذا عندنا في المذهب لا يؤم العاجز عن الإتيان بالأركان الأصحاء، وإنما يؤم من كان في مثل حاله. فإذا هنا صلاته لازالت صحيحة، لم يحصل له ناقد ولا شيء، وإنما عجز عن أداء الأركان، فهذا في هذه الحالة نقول له يستخلف ويرجع هو مأموما، لأن صلاته لا يجوز له هنا أن يقطع الصلاة، الصلاة صحيحة يتم الصلاة هنا. نعم في الرعاف عندنا فيها قولان مشهور، المذهب البناء بشروط وضوابط، وعندنا قول في المذهب أنه يقطع ويستأنف، هذا من عندما يغسل يعني إن كان كثير وكذا وخشية تلطخ ملابسه أو فرش المسجد أو كذا. فإذن ففي الاستخلاف مع أنه لم تنتقد صلاته، لأن سيلان الدم ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وإن كانت هي طهارة الخبث مطلوبة وشرط من شروط صحة الصلاة فيغسل في أقرب مكان بشروط وضوابط. لكن بالنسبة للرعاف حتى من توفرت فيه شروط البناء انقطع له وجه، وهو قول بالمذهب رواية ابن القاسم، لكن بالنسبة
0: لعاجز عن
1: هذا منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، فلهذا ينبغي يعني أن يستخلف غيره مندوب إن كان في غير الجمعة، وفي الجمعة واجب أن يقدم غيره، لأن الجماعة في الجمعة واجبة، بجمعة جماعة جماعة قد وجبت سنة بفرض. طيب وعندنا في هذه الحالة يعني عندما يستخلف غيره يرجع هو مأموم، يرجع هو مأموم لأنه منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، وما له علاقة بالصلاة أيضا قد يكون منع من الصلاة في حد ذاتها، تذكر أنه على غير وضوء أو حصل له غلبه الحدث يعني ريح أو بول أو غيره من نواقض الوضوء حصل له في أثناء الصلاة غلبه، فهذا إن كان غلبتان نقول له يعني أنه يخرج ويستخلف غيره وجوبا في الجمعة وفي غير الجمعة ندبا. نعم فإذا هذه
0: أسباب متعلقة بالصلاة،
1: قلنا إما يعني أو الأسباب عندنا ما يكون خارج الصلاة وعندنا ما يكون داخل الصلاة أو له علاقة بالصلاة، الذي له علاقة بالصلاة إما أن يمنع الإمامة فقط أو يمنع الصلاة بكلياتها يعني خلاص لأنها انتقض وضوءه، وما كان خارجا عن الصلاة فهو مثل تلف المال مثل ما ذكر المصنف، خشية تلف المال، وهذا المال سواء كان عينا أو عرضا أو كان يعني خشية تلف النفس، سواء يعني مثلا شخص هو يصلي ورأى طفل صغير سيسقط في بركة ماء أو نقوله حوض سباحة ولا بير ولا حفرة أو شيء، أو شخص أعمى وخشي عليه الأهلاك، فهذا يقطع الصلاة لينقذ تلك الروح، يعني أي نفس قالوا نفس محترمة ولو كان كافرا الذي قطع من أجله لإنقاذ نفس من باب أولى، إن كان ماله هو أو نفسه هو لإنقاذه فله ذلك يعني له أن يقطع الصلاة ويستخلف غيره أو مندوب طبعا كما قلنا في الصلاة الخمس وواجب في الجمعة. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ورجع مأموما.
1: نعم إذن الأسباب يا شيخ، إن خشي تلف مال أو نفس هذا السبب الأول من أسباب الاستخلاف، وعندنا السبب الثاني من وهذا طبعا ليس له علاقة بالصلاة تلف المال والنفس أو منع الإمام لعجز، هذا له علاقة بالصلاة ولكن هنا لم يمنع من الصلاة كلية، لأن الصلاة قاعدة صحيحة هو يقدر يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فيصلي على حسب استطاعته كمأموم. لكن الإمام قلنا لا يجوز عندنا ولا تجزئ إمامة العاجز للصحيح خلفه، فلهذا يرجع هو مأموم ويستخلف غيره ليتم من القادرين ليتم بالناس صلاتهم، لأن عندنا من شروط صحة الإمام أن يكون قادرا على الاتيان بالأركان. ولهذا قال ابن عاشور رحمة الله عليه شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان، يعني لابد يكون قادر عليها وحكما يعرفه. قال ورجع مأموما، إذن خلاص ما دام هو لم تبطل صلاته يرجع مأموم ويكمل. لا ما يقولش أنا لا خلاص بنطلع من الصلاة، لا يجوز له هنا أن يخرج من الصلاة، وإنما فقط لا يجوز أو لا تجزئ إمامته، فيرجع مأموما بعد أن كان إماما ويستخلف غيره.
0: كل شيخنا أن مندوب في حقه أن يستخلف غيره في الصلوات، هذا الجمعة، الجمعة واجب. في حالة أن في الصلوات غير الجمعة ما استخلفش حد، المأمومين هل يقدموا حد من نفسهم ولا يصلوا أفداد؟
1: نعم، لو حبذا فإن أباهم فردوا أو قدموا، فما لو قد تقدم واحد منهم مكمل بهم ماشي هو يرجع يأتم به، وإلا يصلون أفذاذا. نعم، فإن أباهم فردوا أو قدموا.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز ورجع مأموما أو الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود.
1: طبعا هذا أو عطف على
0: منع. نعم.
1: على منع. نعم. إذن منع الإمامة أو منع الصلاة، منع الإمامة بالعجز عن الأركان فما قدرش يكمل الباقي، أو منع الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود. لكن هنا يا شيخ لابد من التنبيه على شيء بالنسبة للحدث، قال بسبق حدث أو ذكره، أما إن تعمده فتبطل عليه وعليهم، وعندنا ضابط في المذهب يا شيخ، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في غلبة الحدث أو تذكر الحدث، هذه تبطل على الإمام ولا تبطل على المأموم. ولكن حتى لا تبطل على أما على الإمام فبطلت، هذا خلاص متى ما حصل الحدث أو تذكر الحدث أنه مش متوضي وكذا خلاص بطلت صلاته، لكن بالنسبة للمأموم لا تبطل إلا إذا استمر بهم. يعني مثلا حصل له هو في الركوع فقال سمع الله لمن حمده ورفع بهم وصلى بهم ركعة وبعض الصلاة، المهم صلى بهم بعض الصلاة وبعد ذلك خرج، فهنا نقول له تبطل عليه وعليهم. ولهذا ابن عاشر قال إن بادر الخروج، الخروج منها، إن بادر الخروج منها يعني وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها يعني إن لم يبادر الخروج واستمر وصلى بهم استحياء ولا خوفا ولا غيره، صلى بهم بعض الصلاة وبعتالي يعني عاتبته نفسه وكذا وخرج، نقوله له خلاص طالما أنت ما خرجتش وما بادرتش الخروج مباشرة فإن صلاة تبطل عليك وعليهم. إذن متى تبطل الصلاة يا شيخ؟ في حصول الحدث أو تذكره، إذ بالنسبة إذا كان عمدا، إذا كان عمدا واحد عارف روحه مش متوضي وخش صلى بالناس هذه تبطل عليه وعليهم، وإذا كان هو يعني خرج منه أو أخرج الحدث متعمدا في الصلاة فهذا تبطل عليه وعليهم. لكن إن غلب به غلبة أو تذكر كان ناسي وتذكر إنه مش متوضي فهذا نقوله لا تبطل عليهم بالنسبة لك أنت تبطل، لكن لا تبطل على المأمومين إن بادرت الخروج مباشرة. فعلى الإمام متى ما تذكر أو غلبه الحدث أن يبادر بالخروج مباشرة، قال المصنف وإن بركوع أو سجود، يعني حتى هو حال الركوع أو حال السجود خلاص يخرج، مش يقول سمع الله محمد بعتالي يستخلف، لا يخرج قبل أن يرفع بهم، حتى عندما يرفع ما يقول سمع الله لمن حمده. نعم.
0: قال ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله وأعادوا معه.
1: نعم، هنا قال مش لو قلنا إحنا الإمام تذكر أو غلبه الحدث وهو في أثناء الركوع أو السجود قلنا ينبغي عليه إن ما يكبرش، كان هو ساجد ما يكبرش وكان هو راكع ما يقولش سمع الله لمن حمده حتى لا يأتموا به، بنقولنا بيبادر بالخروج بيستخلف وحبذا في مثل هذا يستخلف يا فلان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولهذا الذين ينبغي أن يكونوا خلف الإمام هم من يعرفوا أحكام الاستخلاف وكيف يصححون للإمام أو يفتحوا عليه إن أراد الفتح أو كذا، مش هي مسألة مسابقة، خصوصا من كان بعده مباشر. فهذا الأولى به هو من يتقن أحكام الاستخلاف وأحكام الصلاة. مجرد لو حصل مثل هذا وهو يعرف سيكمل بهم، لكن شخص ما يعرفش فهذه مشكلة. وتحصل الاستخلاف يعني أحكامه قليل من يتقنها من يعرفها. فينبغي لمن يصلي خلف الإمام أن يكون عارفا لهذه الأحكام. فإذا استخلف يا فلان أكمل بهم هو في الركوع، على المستخلف أن يدب كما سيأتي يا شيخ، يتقدم شوية ولو في الركوع ما فيش بأس، هو سواء لسد فرجة أو للاستخلاف، بل ولو كان ساجدا أو جالسا حبدا أن يتقدم عليهم، وسيأتي هذا يذكره المصنف في المندوبات.
0: نعم،
1: لو ما تقدمش ما فيش بأس، لكن المهم هو اللي يقول سمع الله لمن حمده أو يقول الله أكبر ولا غيره، حتى يكمل بهم اللي هو يعني المستخلف اللي صار هو الإمام، والذي ينبغي عليه أن ينوي نية الإمام بعدما كان مأموما. باه يا شيخ، لو المأمومون رفعوا، هو الإمام رفع ما كبرش ولا قال سمع الله لمن حمده، هم رفعوا برفعه من غير أن يتكلم هو، وبعد ذلك استخلف يا فلان أكمل بهم، ولا قدموا هم واحد منهم، ولا تقدم واحد بيكمل بهم، قالوا ينبغي عليهم طبعا لا تبطلوا صلاتهم، لأن إلا إذا تعمدوا ذلك، أما إن رفعوا يعني جهلا أو كذا لا تبطلوا صلاتهم، لا تبطلوا صلاتهم طالما يعني أدركوا الفرض، اللي هو الاطمئنان وكذا مع الإمام، الأول تو مش مع المستخلف، طالما أدركوا الفرض مع الإمام الأول لا تبطل صلاتهم، وإن رفعوا برفعه قبل أن يستخلف غيره لا تبطل عليهم في هذه الجزئية. وينبغي على المسبوق اللي هو صار إمام، اللي هو المستخلف، هو عفوا مش المسبوق، اللي هو المستخلف، ينبغي على المستخلف الذي استخلفه الإمام أن يعود، إن رفع برفع الإمام، الإمام رفع فهو رفع معاه، وبعد ذلك قال يا فلان أكمل وما كبرش، وهو حاصل له العذر في أثناء الركوع، أن يرجع بهم، أن يرجع بهم ويرجعون معه، المأمومون الذين رفعوا مع الإمام الأول يرجعون معه، فإن لم يرجعوا لم تبطل لا تبطل صلاتهم طالما أدركوا مع الإمام الأول فرضهم. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم لك هذا شيخنا، زي ما قلت كله بشرط أن لما رفعوا مع الإمام الأول ما يكونوش عارفين أنه صار له حدث.
1: أيوة، لو هم عالمين أنه هو صار له حدث ومع هذا رفعوا معاه، هذا التعمد هنا شيخ. نعم. أبطبطل عليهم، لكن إذا هم رفعوا يعني جهلا ما عندهمش معلومة أنه هو انتقض وضوءه، فهو رفع ما قال سمع الله لمن، طبعا لو استمر يا شيخ يئم بهم وسمع الله لمن حمده وكذا، هذا خلاص ربطبطل، لأنه قلنا حتى في حالة السهوي والسهو، حالة غلبة الحدث أو تذكر الحدث، إذا لم يبادر الخروج منها مباشرة ولم يفعل بهم بعض الأركان بعد ما حصل له أو تذكر الحدث، فإن صلاة تبطل عليه وعليهم، حتى لا تبطل صلاته وصلاتهم. بالنسبة لصلاة تبطل بما أن تذكر ولا حصل الحدث هذا تبطل، لكن حتى لا تبطل صلاة المأمومين لابد من أن يبادر بالخروج، وما عاش يفعل بهم أي حاجة مجرد ما تذكر الحدث أو مجرد ما صار الحدث مباشرة يخرج من الصلاة.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في الاستخلاف فقال وندب لهم إن لم يستخلف.
1: نعم، إذن هو أول شيء يندب في حقه هو أن يستخلف، هذا في غير الجمعة، وفي الجمعة يجب كما مر معنا. فإن كان في غير الجمعة ولم يستخلف ندب لهم هم، بعده يندب في حقهم هم، يعني في حق المأمومين، أن يستخلفوا واحدا منهم أو يتقدم واحد منهم يكمل بهم مندوب، فإن أكملوا أفذاذا ما فيش بس. نعم،
0: في الجمعة شيخنا إن لم يستخلف
1: تبطل عليه وعليه، لابد واجب، هذيك واجب عليه انه يستخلف في الجمعه،
0: يعني ما ينفعش انهم يستخلفوا لنفسهم،
1: لا ما ينفعش، لابد هو ان يستخلف، لان الامامه او الجماعه من شروط ماذا؟ صحه صلاه الجمعه.
0: نعم. ثم قال واستخلاف الاقرب.
1: نعم هذا من المندوبات، يعني لا بأس يستطيع الإمام إذا أراد الاستخلاف أن يستخلف شخص تقدم يا فلان، وهذا الشخص الذي استخلفه كان في الصف الثاني أو الثالث، ما فيش بس، مش شرط أن يكون في الصف الأول، لكن حبذا من باب الندب والأفضلية أنه يكون في الصف الأول ليسهل عليه التقدم، يندب كما سيأتي التقدم، يسهل التقدم ويسهل الناس ينظروا إليه ويقتدوا به، لأن من كان متأخرا قد يصعب ذلك عليه، يصعب التقدم ويصعب كذلك على الناس يقتدوا به هو في مؤخرة الصفوف. إذن من المندوب، ليس من شروط الصحة الاستخلاف، وإنما هو من المندوب أن يكون الخليفة الذي سيستخلفه الإمام ويصير إماما بعد ما كان مأموما أن يكون في الصف الأول.
0: ثم قال: وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه.
1: نعم، وهذا قد أشرنا إليه سابقا ونزيد الإشارة، قلنا بالنسبة لمن أراد أن يسد فرجة أو ركعة دون الصف بالشروط الماضية التي ذكرها لنا المصنف في الحلقة الماضية، قلنا لا يستطيع أن يدب إلا في أثناء الركوع أو القيام بعد وهو قائم. أما بالنسبة للمستخلف هذا يدب في أي وضعية، مندوب في حقه أن يتقدم حتى يراه الناس ويقتدون به، ولو كان في السجود ولو كان في الجلوس من باب أولى، كان هو في القيام أو في الركوع من باب أولى أن بيتقدم. نعم، فهنا للمبالغة، يعني وإن بجلوسه هذا من يعني من باب أولى كان هو قائم، من باب أولى كان هو راكع أن بيتقدم، بل ولو في الجلوس الذي لا يستطيع أن يدب فيه من أراد أن يسد فرجة أو ركع دون الصف وكذا، فإن هذا يستطيع. طبعا قلنا للفائدة، لأن عندنا فائدة في تقدم المستخلف في الاقتداء به وفي رؤية الناس إليه وإكمالهم للصلاة وحتى لا تحصل شوشر وكذا، فلهذا نبوه يتقدم شوية.
0: شيخنا يفهم من هذا أن لو ما تقدمش الصلاة صحيحة يعني.
1: ما فيش بس. نعم. لأن مندوب.
0: نعم.
1: هذه مندوبات التي ذكرها، يعني إن هو أصلا إن أكملوا أفذاذا ماشي صلاتهم صحيحة، طالما مش الجمعة طبعا، إن أكملوا أفذاذا ما فيش بس، إن استخلف البعيد وفات القريب منه ولو كان في الصف الثاني أو الثالث أو كذا ما فيش بس، إن بقي في مكانه ولم يتقدم ما فيش بس، لكن في كل هذا خالف المندوب، خالف الأولى.
0: شيخنا في الصورة هذه لو الإمام استخلف مأموم من الصف الثالث وما تقدمش المستخلف، حيكون الإمام فيه يعني حيكون بعض المأمومين أمام الإمام في الحالة هذه، وعلى الصلاة صحيحة.
1: نعم، لأن يعني شوف صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، هذه ذكرها ابن عشرين رحمة الله عليه في مكروهات الصلاة. يعني المكروه عندنا أنك أنت تصلي بين الأساطين يعني العرس طالما فيه اتساع في المسجد، وكذلك من المكروه أنك أنت تصلي أمام الإمام. قالوا في حالة وجود اتساع أو عدم ضرورة لهذا، أما في حالة الضرورة أو كذا فما فيش حتى كراهة، وإحنا في هذه الحالة قد يكون يعني مرات ما قدرش يقدم والغيره، وإن كان يندب في حقه أن يقدم اللي استخلفه وهو في الصف الثاني أو الثالث، من المندوب في حقه أن يدب وأن يسير سواء راكع ولا ساجد ولا هو قائم، يزيد يقدم القدام. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تقدم غيره صحت.
1: طيب يا شيخ، أنا أصلي بالناس وأنت ورائي واستخلفتك، قلت لك يا شيخ عبد الرحمن أكمل بالناس، وفيه شخص آخر معنا مالك ولا غيره وتقدم ذلك الشخص، صحت؟ قال ما فيش بس، سواء صل أكمل بالناس الشخص الذي قدمه الإمام أو تقدم غيره أكمل بهم، هذا معناه المصنف بقوله وإن تقدم غيره صحت. يعني مش شرط، لأنه هو كان بالإمكان أن يعني نخرج وما نستخلفش أصلا لأن مندوب في حقي. واضح الكلام؟
0: واضح. نعم. قال: وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا.
1: استخلف شخص ولكنهم كل واحد تم بروحه، ما فيش بس،
0: رفضوا يعني الائتمام بالمستخلف.
1: نعم. ما فيش بس، ما فيش بس، أو ما قدمش بكل وتموا أفذاذا، ما فيش بس. نعم.
0: قال: كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم.
1: نعم، مثلا هو استخلف شخص أو في شخص تقدم من غير ما يستخلفه هو، وصلى بالبعض والبعض الآخر صلوا أفذاذا، طالما في غير الجمعة ما فيش باس يا شيخ. نعم، سواء كلهم أكملوا أفذاذا كلهم أكملوا وراء إمام، بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، الأمر واسع. نعم.
0: قال كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين.
1: أي ما فيش بس، يعني هو ما استخلفش أو استخلف إمام وتقدم إمام آخر. عندنا مثلا 100 مصلي، 50 أكملوا خلف هذا و50 خلف الشخص الآخر، ما فيش بس، كلها الأمر يعني جائز، لا تبطل صلاة هذا ولا ذاك. أتموا أفذاذا أو بإمام واحد أو بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، أو كل يعني الأمر واسع.
0: حتى لو هو ما استخلفش وفيه اثنين طلعوا من المأمومين، في الطائفة صلت وراء الأول وطائفة صلت وراء الثاني،
1: ما فيش مشكلة. نعم. هذا ما أشار إليه المصنف يعني.
0: نعم. قال وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة.
1: نعم، الجمعة ما يجوزش فيها كل هذا الشيء، لأن قلنا الجمعة واجب عليه أن يستخلف، لأن الجماعة فيها من شروط صحتها، ولهذا قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
1: نعم، يعني الخليفة
0: المستخلف.
1: نعم، الخليفة هذا الذي استخلفه الإمام وصار إماما بعد أن كان مأموما، من أين يقرأ؟ لو هو الإمام في صلاة جهرية وعلم به أين يقرأ فيتم من حيث وقف، يصلي ملك يوم الدين يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويكمل بهم في سورة الفلق، يكمل بهم في سورة، وهكذا. إن كانت الصلاة جهرية وعلم المأموم أين وقف إمامه فيكمل بهم حيث وصل الإمام، وإن لم يعلم بأن كانت الصلاة سرية في هذه الحالة قالوا يفتتح الصلاة من الفاتحة من الأول، لأن مش معروف الإمام هل هو تم الفاتحة ولا ما تم. ولهذا إن كانت الصلاة سرية فينبغي مثلا للإمام يقول أنا وقفت في كذا، ما فيش بأس، هو خرج استخلف أكمل بهم يا شيخ عبد الرحمن، أنا وصلت في كذا من الفاتحة، يكمل هذا. إذا علمت سواء أنك أنت سمعتني تسمع فيها في قرايتي أو أنا أعلمتك وين وقفت، تكمل بهم وين وقفت، وإن لم تعلم تستفتح بهم من الفاتح من الأول، حتى لو كنت قريتها قبل، ما يهمناش أنك أنت قريتها ولا ما قريتها، شرف.
0: نعم.
1: يهمنا الإمام، إحنا عرفنا الإمام قرأها الفاتحة وصل في السورة، ماشي أقرأ في السورة. ما عرفناش الإمام هل قرأ الفاتحة ولا وين انتقد وضوءها بالضبط، نقول لك أنت يا شيخ عبد الرحمن بما أنك صرت مستخلفان، صرت الخليفة الآن، صرت الإمام، عاود بهم من الأول. هذا معناه المصنف بقوله وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على شروط صحة الاستخلاف، حيث قال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله يعني شرع يتكلم عن شرط صحة الاستخلاف، فقال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. سبق وأن ذكرنا شيخ في حلقات ماضية ما يتم به إدراك الركعة حتى تحسب لي الركعة أنا كمسبوق. قالوا تدرك بأن أدخل في الصلاة وأشرع في الركوع قبل أن يعتدل الإمام القائم. فإذا أنا إذا أدركته، جيت يا شيخ أنت الإمام وأنا أتيت مسبوقا وأدركتك في القراءة، من باب أولى كان في تكبيرة الإحرام، هذا كويس، كل أدركتك في القراءة كويس، أدركتك في الركوع ماشي، أدركتك قبل أن تعتدل من الركوع، يعني بدأت في الرفع لكن ما اعتدلتش قائما، وكل هذا تحسب لي الركعة، هذه يعتد بهذه الركعة. إذا طالما كان يعتد بهذه الركعة لا بأس أنك تستخلفني يا شيخ، طالما حصل لك بعد الأمتى حصل لك العذر، حصل لك العذر بعد أن رفعت من الركوع، أو حصل لك العذر في السجدة الأولى أو في الثانية من هذه الركعة، طالما أنا أدركت جزءا من الركعة يعتد به أو يعتد بحيث يعتد بهذه الركعة، إذن يصح استخلافي. لكن يا شيخ لو أنا أتيت بعد أن اعتدلت قائما أنت من الركوع، خلاص معاش نعتبر لم أدرك هذه الركعة، وأنت العذر صار لك في أثناء الركوع، عفوا في أثناء السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو كذا، هنا في هذه الحالة هل يصح أن تستخلفني يا شيخ؟ لا، لا يصح أن تستخلفني. لماذا لا يصح؟ لأنني لم أدرك جزءا من الركعة يعتد به. نعم، لو حصل لك العذر اللي هو يعني غلبة الحدث أو تذكر الحدث في الركعة التي تليها في القراءة أو كذا، لا بأس أن تستخلفني، لكن لا تستخلفني إذا حصل لك العذر في الركعة التي لم أدرك ما جزءا منها بحيث أنها يعتد بها. واضح يا شيخ؟
0: نعم واضح. نعم. ثم قال: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت وإلا فلا.
1: نعم، المسبوق الذي أتى ودخل في الصلاة بعد العذر الذي صار للإمام، قال هذا يعتبر أجنبي لأنه لم يدرك شيء، جزء من الركعة يعتد به وكذا قبل، والعذر صار قبل أن يأتي أن يدخل في الصلاة هو أصلا، فهذا يعتبر أجنبي. طيب إن صلى لنفسه باقي الصلاة بيصليها فذ بروحه، صحت صلاته لأنه لم يدرك شيء هو أصلا من الصلاة، ما أدرك شو فإن صلى لنفسه صحت. يعني نحكي على مسألة استخلافها يا شيخ، أنا أتيت بعد أن حصل لإمامي العذر واستخلفني، قال يا فلان أكمل بهم، وأنا لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، بل هو العذر صار بعد يعني قبل أن آتي أنا، في هذه الحالة بالنسبة للائتمام بي يعني أني يعني لو ائتموا بي بطلت صلاتهم جميعا اللي بيئتموا بي، لأن لم يتوفر فيه شرط الصحة، لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، أنا أجنبي، أنا أتيت بعد ما حصل لإمامي العذر. طيب أنا تو عرفنا بالنسبة من لو تم بي أحد من المأمومين راحته صلاته باطلة، لكن بالنسبة لصلاتي أنا إن صليت لوحدي أكملتها فذا باعتباري فذ وما عملتش نفسي إني مستخلف وكذا، صلاتي صحيح. وكذلك إن عاملت نفسي على أني مستخلف وأني خليفة، خليفة الإمام، استخلفني الإمام ونويت نية الإمامة وأكملت بهم وبنيت بهم كملت على صلاة الإمام، قالوا هنا في هذه الحالة إن أنا كخليفة أو مستخلف بنيت يعني بالأولى أولى الإمام وبنيت عليها الثانية يعني درت الثانية إن بنيت بالأولى أو الثالثة من رباعية صح واضح يا شيخ
0: واضح نعم
1: يعني أنا إذا لم أدرك العذر الذي صار للإمام تذكر الحدث أو غلبة الحدث واستخلفني قالوا راه كان تنبيه أحد تبطل صلاة المأمومين وبايا أنا شن حكم صلاتي كخليفة أو مستخلف لنفسي شن صلاتي صحيحة ولا قالوا إن هو لم يقبل الاستخلاف وعارف أحكام الاستخلاف وأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد بها قبل حصول العذر وغيره قالوا هنا في هذه الحالة أنا لم أقبل الاستخلاف وصليت لنفسي صلاتي صحيحة وأموري تمام يعني استفتح صلاتي كلها بنجيبها وكأني فذ باهي وكذلك لو أنا قبلت الاستخلاف مثلا كنت نجهل هذا الحكم وقبلت هذا الاستخلاف وعلى أساس أنني بنبني على صلاة الإمام قالوا هنا أنت وين أدركته هل أدركته في الـ يعني في الركعة الأولى وبنيت هو فاتت الركعة الأولى به وانت بنيت عليها جبت ركعة ثانية وبعتالي درت تشهد وجبت مثلا يعني الركعتين الأخريين كان هي عشاء رباعية ولا الركعة الأخيرة كان مغرب ولا جبت ركعة واحدة بس وخلاص وبعتالي نط انت يعني تأتي بما عليك إن كانت الصبح قالوا هنا الصلاة بالنسبة لي هو نتكلم على صلاته هو صحيح قال وإلا فلا يعني إن كان قد بنى على ركعة يعني هو قال كان بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية هذا صح صحت وكان هو بنى على ماذا بنى على الثالثة من صلاة المغرب بنى بالثالثة بنى بالثالثة من صلاة المغرب تو بالثالثة من رباعية ماشي لكن بالثالثة من صلاة المغرب ما تمشيش بالثالثة من صلاة المغرب أو كذلك يعني عندنا بالثانية من صلاة رباعية ومن باب أولى من صلاة المغرب قالوا في هذه الحالة لا تصح حتى صلاته هو إذن عندنا يا شيخ بالنسبة لمن جاء بعدما حصل العذر للإمام ما يصحش إنه يكون خليفة لأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به باهي هذا اتفقنا عليه إذن لو تم به المأمومون فصلاتهم باطل وبايه هو صلاته ماذا قالوا هو صلاته إن صلى لنفسه فصلاته صحيح يعني إنما قبلش الاستخلاف وصلى فذ بروحه مبناش على صلاة الإمام قالوا صلاته صحيحة وإن بنى على صلاة الإمام كان هو بنى بالأولى بالأولى يعني شوف يا شيخ أو هنا هو المصنف ماذا قال في الشرح قال وإن جاء وأحرم بعد العذر فهو أجنبي من الجماعة إذ لم يدرك مع الإمام جزءا البتة فلا يصح استخلافه اتفاقا لأنه ليس منهم وتبطل صلاة من ائتم به هذا فتناه وبالنسبة لصلاته هو قال فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الإمام صحة هذا حتوه فتناه بقي وإن بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة استخلافه ما يجهل بالركعة الأولى مطلقا يعني سواء في الصبح ولا في الصلاة الرباعية ولا في المغرب كان هو الموضوع في الركعة الأولى
0: أو بالتالي كان الاستخلاف حصل في الركعة الأولى
1: نعم في الركعة الأولى
0: حسب بالركعة الأولى هو
1: بدأ من الركعة الأولى هذا يعني هو كأن استفتح الصلاة مع أنها يظن بنفسه أنه مستخلف بيصلي صلاة كاملة يعني وكذلك إن حصل بالثالثة من رباعي في الصلاة الثالثة استخلف
0: في الركعة الثالثة
1: الثالثة من رباعي يعني هو بيقراها وبيبني على الإمام ركز مثلا هي مغرب ولا عفوا هي عشاء ولا ظهر ولا عصر وبيبني على قراءة بيقرأ بهم فاتحة الثالثة والرابعة بيقرأها فاتحة وبالتالي بيشير لهم أن أنبقوا مكانكم يقولهم قامزوا ما يسلموش قبله يقوم هو كمسبوق يقوم هو كمسبوق يأتي بركعتين بفاتحة وسورة يقضي اللي فاتوه مسبوق
0: نعم.
1: هذا
0: نعم.
1: نسلم الإمام وقام قاضي أقوال وهو تول بدأ الإمام إحنا المسبوق نفسه هو الذي صار خليفة فهذا بيأتي قالوا يغتفر له يعني هو الجلوس لماذا تصح إن استخلف وإن هو بنى على صلاة إمامه بالأولى في الصلوات مطلقا هذا واضح لأن هذا بداية الصلاة يعتبر وفي الثالثة من غير المغرب قالوا لأنه في هذه الحالة سيجلس في محل الجلوس اللي هو التشهد وكذا، مش حتتلخبط الصلاة وأموره تمام، ويغتفر فيما يتعلق بالفاتحة وسورة التقديم والتأخير، يعني الأخرين بيديرهم فاتحة وسورة، فهذا الأمر قريب وما تبطلش صلاته. احنا ما نتكلموش على صلاة المأمومين لأن صلاة المأمومين قد بطلت لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به قبل أن يحصل العذر للإمام، وإنما جاء ودخل في الصلاة بعد أن حصل العذر للإمام، فاستخلافه لا يجوز، لا صح. نتكلم على صلاته هو، إذا صلاته هو تصح يا شيخ إما إذا صلى لنفسه ولم يقبل، عارف هو أحكام الاستخلاف وما قبلش الاستخلاف وصلى فذ، وإما كان هو بني على صلاة إمامه، إما أنه بنى بالركعة الأولى، حصل البناء على الركعة الأولى متاع الإمام، بنى بهم وكمل بهم، وهذه بتكون صلاة تاملة وكأن استفتح الصلاة من الأول، نتكلم على صلاته هو. أو بالثلاثية بنى بهم في الركعة الثالثة بالركعة الثالثة عفوا من الصلاة الرباعية ليس بالمغرب، قالوا تمشي أمورها تمام لأن جلوسه في التشهدات وكذا سيكون في محله، وفيما يتعلق بالسورة وكذا والجهر والسر هذا أمر يغتفر له وتكون صلاته صحيحة. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: لكن لو صار الاستخلاف أو استخلافه في الركعة الثالثة من المغرب لا، قال لأن هنا في هذه الحالة
0: جلوسه مش هيكون في محل الجلوس،
1: نعم،
0: والقيامة مش هيكون في محل القيامة،
1: هذا المطلوب، نعم. أما المأمومون يا شيخ نزيد نأكد، أراه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف فصلاتهم باطلة، إذا تموا به كان صلوا أفذاذا بروحهم صلاتهم صحيح، نعم، لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: وإن جاء
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت وإلا فلا.
1: نعم.
0: ثم قال: وجلس المسبوق لسلامه كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
1: نعم. وجلس المسبوق لسلامه، المقصود هنا سلام المستخلف الخليفة، يعني شوف لما يبدأ عندنا شخصان مسبوقان وقد استخلف الإمام أحدهما، صار له عذر، تذكر الحدث أو غلب بالحدث، استخلف أحد، يعني يجوز استخلاف المسبوق طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به، وصار استخلاف استخلفه. هنا في هذه الحالة سيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم الصلاة، وبالتالي يشير لهم أن يجلسوا ما يقوموش ويقوم هو، ويأتي بماذا؟ قال ويأتي بما فاته من صلاة، أي أتى بما فاته من صلاة وهم جالسين استنوا فيه، حتى المسبوق الآخر اللي لم يتم استخلافه يقولوا له ما تنوضش أنت، استنى إمامك لن يسلم، فإذا سلم إمامك اللي هو مسبوق وصار هو إمام توه، بعد ما يسلم إمامك إمامك في هذه الحالة يقولوا لك أنت لباس نوض، تقوم وتأتي كمسبوق بما فاتك من صلاتك، إن صلم الإمام قام قاضي أقواله وفي الفعال بانية، يعني هذا معنى كلام المصنف اللي هو وجلس المسبوق لسلامه، المقصود سلامه أي سلام الخليفة المستخلف هذا،
0: نعم،
1: مع أن حتى هو مسبوق،
0: نعم،
1: فهمت؟ طبعا هو لو كان الخليفة غير مسبوق يا شيخ الأمر ظاهر بيكمل بهم لأنه حاضر من الأول، هذا هو أحضر ركعتين مثلا من صلاة رباعية واستخلفه الإمام وكمل بهم ركعتين وسلم، واضح أن المسبوق سيقوم بعد السلام، لكن

0: ولما يجي في السلام بيشير للمصلي اللي خلفه راجو شوية يعني لين
1: يجلسوا
0: يجيب هو الركعة لفتاته والمسبوق اللي هو صاحبه خش معاه حتى ويجلس معهم.
1: أيوة
0: ما يجي بيش الركعة اللي يعني ما يقضيش اللي عليه.
1: نعم
0: يراجي زي المأمومين للولي.
1: لأن يا شيخ المسبوق لا يستطيع الإتيان بما فاته من صلاته قضاء أو بناء أو غيره إلا بعد أن يسلم إمامه. إن سلم الإمام قام قاضي أقواله هو في الفعل باني، طالما إمامه لم يسلم وهو هذا
0: نائب على الإمام الآن، هذا الإمام الآن أصبح نعم مستخلف. نعم
1: هذا معناه المصنف بقوله وجلس المسبوق لسلامه أي لسلام المستخلف. نعم
0: ثم قال كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
1: نعم تو هذه المسألة الثانية وتو شبهها يعني شبهها بالحالة الأولى، قال حتى هو يجلس من قال إذا استخلف مسافر مقيما، شخص مسافر ويأم مسافرين ومقيمين. طبعا احنا عندنا جوز هنا طبعا خلاف الأولى، الأولى لكن التجوز بالنسبة للصلاة المقيم خلف المسافر ماشي اتمامه، ولما يسلم الإمام باعتباره بيصلي الظهر ركعتين ولا العصر ولا العشاء المأموم اللي هو مقيم ينوض يكمل يجيب ركعتين وصلاته أموره تمام باهي كويس. إذن عندنا إمام مسافر وراه من المأمومين من هو مسافر ومن هو مقيم، وحصل عذر بغلبة حدث أو تذكره لهذا الإمام المسافر في أثناء الركعة الأولى ولا الثانية فاستخلف شخصا مقيما. المستخلف الخليفة اللي بدأ إمام وكان مأموم هذا واحد من المقيمين. طبعا لو استخلف مسافرا الأمر قريب واضح ما فيش إشكال، لكن إشكالنا عندما يستخلف شخصا مقيما شن الحل هنا؟ وعندنا المأمومون بعضهم مقيم وبعضهم مسافر، فنقول
0: للمستخلف
1: في هذه الحالة إن هو بيبني على صلاة إمامه، هو مثلا أدرك معاه ركعة ولا ركعتين ولا معاه من البداية هو الإمام صلى بهم ركعة، المهم يبني عليه صلاة إمامه طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به وبيكمل صلاته كلها. المسافر بيصلي ركعتين وبيجلس هنا، المسافر يصلي ركعتين ويجلس
0: ما يتبعش الإمام،
1: ما يتبعش الإمام في هذه الحالة وفي هذه الجزئية يا شيخ. لكن نراه عندنا يعني لا يجوز للمسافر إنه يصلي يدخل عارف شخص مقيم ويصلي وراه لضرورة هذا واستخلاف وغيره، لكن في من البداية أنك أنت تخش وراء مقيم لا تأتم به إلا إذا نويت الإتمام فبتتم معاه، أما أنك أنت تصلي معاه ركعتين خارج المسألة احنا نتكلم
0: ناوي القصر بتصلي خلف متم
1: متم
0: هذا ما يجيش
1: ما يمشيش أنك أنت تصلي ركعتين وتقعد مقعمز ما تقدرش تسلم قبله، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وبايشين فائدة القصر كانك أنت صليت ركعتين ولم تأتم به يعني، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع وكذا، وهو يركع ويسجد وغيره وانت قاعد درت ركعتين وبعد تالي قاعد مزت تستنى فيه لين يسلم وباش تسلم به، هذه ما تجزيش. وحتى القول يعني بعض أهل العلم اللي قالوا رأوا قول ضعيف في هذه المسألة، تو هذه حولها المسألة جانبا أتيت بها فقط لألا تتداخل، لأن متداخلة في المسألة اللي عندنا، لا المسألة اللي عندنا مسألة أخرى، المسألة اللي عندنا
0: الإمام هو مسافر
1: مسافر وهذا جائز عندنا
0: نعم.
1: إن يأم بماذا بمسافرين أو يأم حتى
0: مقيمين.
1: بمقيمين نعم. الأمر قريب حصل له عذر، هو لا شك أن الأولى كان أن يستخلف شخصا مسافرا معاش عندنا إشكال، لو استخلف شخص مسافر الأمور قريبة، لكن لو استخلف شخصا مقيما نقول للمسافرين أنتم صلوا معاه ركعتين وجلسوا في مكانكم لأنكم أنتم مؤتمين بشخص في البداية مسافر وبتصلوا قصر وناويين نية القصر فصلوا الركعتين وقعمزوا، وخلوا هذا الخليفة المستخلف هذا
0: اللي
1: صار إمامنا وهو مقيم وصار لظرف هذا إمامته صارت لظرف، فهذا خلوه يتم صلاته بعد ما أنتم تصلوا ركعتين قعمزوا ينوض هو ويشير لهم ويأتي بالركعتين تو المقيم يكمل معه، بعد أن يكمل صلاته الركعتين هادم يجلس ويسلم، لما يسلم خلاص يسلم المسافر، فهذا هو كأن استخلف مسافر مقيما. قال أو سبق هو

0: المقصود يا شيخ أن الخليفة كان مسبوق، الخليفة كان مسبوق، واللي وراه مش مسبوقين، واللي وراه مش مسبوقين. في هذه الحالة يعني بينتظروه، الخليفة مسبوق. إذن إذا كان الخليفة مسبوقا، سواء أكانوا هم مسبوقين أم ليسوا مسبوقين، فإنهم سينتظرونه حتى يكمل صلاته. أول شيء يعني هذا الخليفة بيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم صلاة إمامه، بعتالي يشير لهم اجلسوا، سواء كانوا مسبوقين أو غير مسبوقين، يقوم هو يأتي بما فاته من صلاته، وبعد ذلك يجلس، خلاص هو تم صلاته. لما يسلم المسبوق منهم من المأمومين يقوم يأتي بما فاته من صلاته، وغير المسبوق منهم يسلم بسلامه. واضح ولا يا شيخ؟
1: نعم.
0: إذن المأمومون لا يسلمون قبل سلام المستخلف إذا كان مسبوقا، سواء أكانوا مسبوقين أم غير مسبوقين. واضح يا شيخ؟
1: نعم واضح. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء، فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
4: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة، سمناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
3: كويس.
4: سواء هي ذات زوجة أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر، زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة، لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر، أو قصر في الإنفاق أو كذا، أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى، أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول للمرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله مش لأجل الزوج.
3: كويس.
4: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقى الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق، يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب، يعني من الغرائب من الغرائب، وتبدأ هي ذات دين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجتك هيك لقيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هيك شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد، فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هيك لقيتك في الشارع، وعدي لي هيك باهي يا سيدي، أنت في حوشك ما فيش باس، تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها لزوجها، يعني ترضيه الزوجة، ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس. بل هذا من الحكمة، من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب، بالمظهر والمنظر اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع. لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج، عند الزوج إخوة، عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق الزوج. وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى، فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
3: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى نيه في المقابل ما حندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
4: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل. فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب، وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليها، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، فسواء الزوج يعني غاضبة عنه راضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة ولا تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع
3: صح.
4: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى عشان عندك أجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعمل نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع، لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم ما هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيض فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها، هذا يعني ما ينبغي للمسلمين أن تصل لمثل هذا المعنى.
3: الله يبارك فيك يا شيخ.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0. كما يمكنكم الاتصال على الرقم 092-092-17-0 والخاص بالواتساب. ريثما تأتي الاتصالات ننظر في بريد البرنامج. هذا السائل يقول: رزقت بمولود يوم الخميس الماضي على تمام الساعة 11 ليلة، فمتى يكون موعد ذبح العقيقة؟ موعد ذبح العقيقة اللي هو الأسبوع الشرعي اللي هو الخميس، لأن الخميس ما هوش محسوب، الخميس اللي نجاب فيه فبيحسب من الجمعة، فيكون موعد العقيقة اللي هو يوم أسبوع اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم. نستقبل الاتصال. الأخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله بنيان.
1: مرحبا عم يونس، لباس عليكم. اللهم آمين. بارك الله فيكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. يا رب يا رب، اللهم آمين. آمين. أي أي، بارك الله فيك على التنبيه. آمين آمين. الحمد لله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك على دعائك الطيب. جزاك الله كل خير يا أخ يونس. معنا الأخ أبو عجيلة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ جزاك الله خير على المجهود وربي يعاونكم إن شاء الله.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
3: بارك الله فيك شيخ. والله أنا ما عندي سؤال، عندي مقترح.
1: تفضل.
3: أنا من متابعين القناة وقلت أنا من نفس نتكلم إنه يا ريت القناة تزيد تتطور، إنها مثلا تبدأ في دروس فيها حلقات ذكر حلقات.
1: نعم.
3: إيه.
1: فهي سيدي حاضر إن شاء الله بارك الله فيك.
3: كنت ندير المقترح هو مرات حتى الواحد يزيد تتنوع القناة.
1: باهي يا سيدي بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك إن شاء الله وربي يعاونكم إن شاء الله.
1: شكرا لك يا أخ أبو عجيلة جزاك الله خيرا. أيضا من الأسئلة الواردة إلى البرنامج يقول هذا السائل: أعاني من مرض القولون المزمن ويتسبب لي في انتفاخات في البطن وكذلك غازات وعدم التحكم في خروج الريح، فكيف يكون وضوئي؟ نعم، نقول لهذا الأخ السائل إن خروج الريح من الإنسان المكلف على وجه الصحة لا على وجه المرض يكون من نواقض الوضوء. نقول احنا في وضع طبيعي انسان ما عندهش مرض، في وضع طبيعي زي اي انسان جيه وقت بيخرج الريح، هذه حاجة بشرية، فنقول له في الوضع الطبيعي في وقت الصحة انها خروج الريح من الانسان يكون من نواقض الوضوء وكلنا نعرف هذا. فان خرج الريح على وجه المرض لا على وجه الصحة، يعني إنسان مريض ما هوش وضع طبيعي دائما الريح موجود عنده بسبب القولون أو غيره، فنقولوا له إذا لم يضبطه الإنسان ويخرج على وجه المرض فهو من السلس وصاحب السلس معذور، يتوضى مرة واحدة، غير يتوضى بعد دخول وقت الصلاة، يتوضى بعد دخول وقت الصلاة مرة واحدة، معاش يتبع خلاص، معاش يقول ظهر مني ما ظهرش حسيت ما حسيتش، يتوضى مرة واحدة حتى لو خرج منه فلا يكون ناقضا للوضوء لأنه خرج على وجه المرض لا على وجه الصحة. معنا اتصال أخت نجاح، تفضلي. قطع الاتصال أخت نجاح، أعيد الاتصال بارك الله فيك. أيضا من الأسئلة الواردة إلى البرنامج يقول هذا السائل: ما حكم هواية صيد الطيور؟ حكم هواية صيد الطيور؟ الصيد أباحه الله سبحانه وتعالى، وجاء ذلك في كتاب الله العزيز وفي السنة النبوية المطهرة، فيجوز الصيد سواء في البر أو في البحر، ولكن لا يكون الصيد لغرض يعني تنفيذ الهواية وكذا ومهوش للأكل ولي، فهنا يبقى في أذية للحيوان، يعني أنت تزرق حياة حيوان لا تريد أن تنتفع منه، فهذا يعني لا يجوز. أما إن كان الصيد المراد منه هو الأكل فإن الإنسان يسمي ويكبر عندما يطلق آلة الصيد، من سواء كانت يعني سهم وإلا كان نسموه احنا فلوبر وإلا كان مقرون ولا مسدس وإلا حتى يطلق الكلاب متاعه ولا يطلق الصقر متاعه ولا غيره، هذه من وسائل الصيد التي أجيزت. أيضا جاء في بريد البرنامج ما حكم من ينشر أخبارا دينية أو أحاديث نبوية دون التأكد من صحتها؟ هذا الأمر طبعا وإن كان المقصد منه أحيانا يكون للنصيحة ولي يعني حتى الناس على الخير وعلى عمل البر، لكن ربما يكون هذا الخبر أو هذا الحديث غير صحيح. ممكن يكون الحديث موضوع، ممكن يكون الحديث منكر، ممكن يكون الحكم الشرعي ما هو صحيح، ولهذا لا يجوز للإنسان أن ينقل أشياء لا يعرف حكمها، أو نقول إحنا ما هيش من المسائل المشهورة. وتو إحنا لو لما نطالعوا تو في كثير من المقاطع الصوتية أو من المقاطع المصورة يقول لك هذا هو سورة السجود الصحيح مثلا، وينزل برجليه قبل ويقول لك هذه هي الصحيح، والمسألة معروفة أن فيها خلاف بين أهل العلم، ويصر على أن هذا هو الصحيح وهذا هو غير مخالف، وأن هذه السنة وأن هذا الدين. فهنا يكون في غلو في هذه المسائل، وخاصة لما أنت تجيب مسألة ليس عليها العمل في مذهب أهل بلدك، وهذه اللحظة فيها كثيرة لما يجيب لك فتوى من شيخ يفتي على مذهب آخر، زي اللي تكررت علينا هذه مسألة اللي ما يأتيش بدعاء بين السجدتين، يعني يجيب سجود سهو إلا تبطل صلاته لو تركه وغير هذا. فهذه من المسائل اللي اختلف فيها أهل العلم، ومعلوم أن المذهب المهيمن هنا في بلادنا وهو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب مشهور ومعروف مذهب المالكية ومدلل وعليه العمل في هذه البلاد وبه الفتوى. ولهذا ما ينبغيش للإنسان أن يأتي بمخالف لهم حتى لا يسبب في يعني أحيانا هرج ومرج وربك وصياح وعراك وإنكار، خاصة جينا مثلا أو نضرب يا سيدي على سبيل المثال، مثلا لما تجي في صلاة الجنازة، والمعلوم أن المذاهب الأربعة على العمل أن التكبيرات أربعة، يجيك واحد يصلي خمسة ويصلي ستة ويصلي سبعة ويقول هذه بندير السنة وبنطبق السنة. طب تطبق السنة، لكن بدل ما طبقت السنة، وإحنا ما انكرناش عليك أن فيه يعني صفات لصلاة الجنازة واردة، لكن هذا معلش العمل، هذا بيسبب يعني ربكة عند الناس، هذا بيسبب خلاف، هذا بدل ما احنا نلهو بدفن الميت والدعاء للميت نصبحوا في انشافات وفي عركات وفي انكاره. فلهذا ينبغي للناس يعني الا يأتوا لمثل هذه الامور ويسببون بها الفرقة ويسببون بها الاختلاف ويسببون بها النزاع ويسببون بها الإنكار ويسببون بها الاتهام والتبديع والتفسيق وربما حتى التكفير وربما الاتهام بمخالفة السنة. وهذه راهو مش تقولوا ان الشيخ يبالغ فيها، لا، هذا موجود، هذا موجود بكثرة في مساجدنا وفي مناسباتنا في أعراسنا وفي مآثمنا في شهر رمضان في العيد الصغيرة في العيد الكبيرة في الحج في المولد في غيره. يعني نلاحظ أن كثير من الأمور هي يعني لا يصلح أن تكون يعني لتفريق المسلمين، بل تكون مناسبة طيبة لجمعهم على الخير، وأحيانا تشدد حتى في مسألة مندوبة، يعني ما هيش حتى عليها مثلا يترتب إثم ولا غيره، تشددوا فيها تشدد كبير ونسببوا الفرقة ونسببوا النزاع ونتهموا الناس ونضللوهم. هذا كله في الحقيقة لا يجوز للناس إن هي تقوم به، وإنما دائما نجمل إن يعني العلماء ينصوا على أحيانا إن يترك المندوب، وأحيانا تترك حتى السنة إذا كانت بتسبب زي ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه، يعني لما قالوا له على حديث صلاة ركعتين قبل المغرب قال تركتهما لأجل الناس، تركتهما لأجل الناس، لأن هذا مش مهوش معروف عند الناس ومهوش معلوم عند الناس ومعليش العمل. ويقول أنا ما نبيش نجيب لهم شيء غريب إن هم يعني يكون سبب في نزاعهم أو يكون سبب في خلافهم ولا يكون سبب في أن تتحول المساجد بدل أن تكون مكان للصلاة وللعبادة وللتقوى وللتزاور وللمساعدة وللتكافل وللتعاون، تصبح المساجد مكان للإنكار وللنزاع وللعراك، كل واحد ماشي للجامع ونقول إحنا مستعد لي يعني أي مستعد لغلطة صاحبه بس أو هفوته أو عمله يراجع فيه اللي بيديره، ثم يحدث النزاع والخلاف والمشقة. نعم، معنا اتصال، معنا الأخ سعد، تفضل.
4: مبارك شيخ.
1: مرحبا بالأخ سعد،
4: صحتك طيب إن شاء الله.
1: رحمة الله، بارك الله فيك، تفضل.
4: والله سؤال شيخ، أنا حالة هيك انت يمين حالة غضب يعني، ومن صار أنا زي ما تقول عندي مع فحوش خوي وكذا، أنا صغاري من الجامعة غادي فحوش خوي يعني، أنا بتليني بالثلاثة ذا.
1: انت قلت
4: صغار ما يخشوا هذه شيخ،
1: انت قلت باليمين بالثلاثة انك صغارك ما يخشوش.
4: بالضبط.
1: إيه هذا
4: بنسخة اليمين، هو في حالة غضب يعني، ما
1: فيش هذا الغضب يعني ليس مانعا لإيقاع الطلاق، ارتفاع العقل هو الذي يمنع إيقاع الطلاق. إذا إنسان ارتفاع عقله، لأن العقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، إنسان العقل لو ارتفع عقله يبدأ في حكم المكره والمجنون. أما الغضب ولو كان شديدا، لأن إنسان لا يزال يعقل ما دام يعي ويعقل ويدرك ما يقول، فإنه محاسب على كلامه، وهذه ما هيش سهلة. أن إنسان يعلق الطلاق وماله مال الطلاق، وش نجابك ليه الطلاق أصلا؟ لو حلفت بالله 100 مرة رأوا لقينا لك حل، لكن نقول الآن عليك اليمين بالثلاثة، هذا يمين طلاق، فإذا حنث الإنسان فيه فإن الطلاق يقع ثلاثا. نعم.
4: شيخ الحل في اليمين هذا
1: ما فيش حل، ما أنت بتخليهم ما يمشوش، هذا الحل باش ما يقعش الطلاق. لو كان في حل راه ما وقعش طلاق بكل نظنه، راه كان هذا المشاكل المسائل محلولة، لأن الإنسان هو الذي أنت الذي وقعت نفسك في هذا الحرج وفي هذا الأمر الصعب جدا، وهذا ما ينبغي أن يكون يعني يخرج منك، لكن الآن وقع الأمر، فلما وقع الأمر الآن أنت هذه اليمين معلقة في رقبتك، وعلقت طلاقا ثلاثا على فعل شيء، فإن حصل هذا الشيء فإن الطلاق يقع ثلاثا، والله أعلم. معانا عم يونس، تفضل.
2: بارك الله فيك يا دكتور، زعلني أنا استغربت من هذا السؤال، بارك الله فيك، هذا الطريق الكبير غيره. ما أعرف في أستاذ كبير ماذا منك توجيه كلمة، حتى هي أستاذ الحضارة السلاح والصيد، وكل هذا كثير وأنا أستوى ما ينسى بقى حتى أستوى أستاذ البحر، لأن ما حد يشوف فيه تراجع كبير في الأسماك بسبب الصيد الزائر الخطير، ونفس الشيء حتى الطيور ربي بخلقها هكا عبث اللي حاسب الحاجة، شوفوا فانتاسي بأنه في الطيور المبالغ فيه، وبسبب أغراء المطرفين هذا ما يعني الطير يوصل 7 مليون دولار، فرأوا فيه أعتقد أن الأمر يعني بالله كيف انتباه لي، وكيف يشك هذا هو ذكيك سمع ربي وفق الخير وصلى الله يخاف لله وجه الكريم،
1: بارك الله فيك. آمين آمين، بارك الله فيك يا أخ يونس. معنا الأخ إبراهيم.
5: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: حياك الله شيخ.
1: حياك وبياك يا أخ إبراهيم. آمين.
5: جزاك الله خير على كل ما قدم ومجهوداته الشيخ عبد الغني.
1: آمين وإياكم أخي الكريم. اللهم آمين. تفضل أخ إبراهيم.
5: المسألة هي أن الناس قعدت معش فيه في الدين إلا الألفين دولار، يعني الألفين دولار يحجن ويطلي بهن ويسكن بهن ويمشي بهن الأرحام ثلث الأرحام كلها في الألفين دولار. جعلت السؤال هذا غريب يعني شيخ عبد الغني، جعلت السؤال هذا يعني كيف اللي استهزاء دار المفتاح والله يعني. والله يعني أنا مش نقول لك نصيحة شيخ عبد الغني، لكن هو كيف الشيخ السابق أمس ربي يحفظه إن شاء الله أبدا بإنه حرام وقال لي يبي يسفر على الموضوع يدخل على الرابط يعني في حجام الإسلام ويعرف الشيء هذا.
1: نعم.
5: لجل الشرع في المسائل هذه هذا يتعلق بطلبة هذه الحرب هذه الفقه، يعني مثل الشيخ يقول حرام خلاص حرام يكفيه بما نرضي الله عز وجل ما بدأتش معه. لكن الناس بالله عليه تلقاه يسأل في هذا ويسأل في هذا لأنه في حاجة مش ترضيه ترضي نفسه. يعني بالله حتى فندق صارت استخارة وشاف الله عز وجل فيها هل يستحسن الشيء هذا ولا ما يستحسن؟ ما فيش الشيء هذا في غياب عن الله عز وجل. ثابت 3000 دولار تندار المفتاح ما هو فقطش معناها جاب قضب على المفتاح ويسابوكم انتم يسابو بالفلوس يسابوكم انكم الحكومة ويسابو دار المفتاح هي اللي الشيش ويسابو المفتاح هي اللي عندها القوة ودار المفتاح تعالى رأوا شيء لا يرجوك والله كلام براهو هذا استهزاب استهزاب بالعلماء وناس شايلين على عدلهم يعني أمانة والأمانة هذه واحدة. وحاجة أخرى الشيخ عبد الغنيف الله قناة التناصح ليش ما يجيبوش في خطبة الجمعة على الهواء مباشرة يعني يعني مش عارف مثلا في الداية يا ريت يوصل هذا المهنة
1: حاضر حاضر
5: وجزاك الله خير.
1: حاضر يا أخي الكريم إيه أخ إبراهيم حاضر بإذن الله تعالى إن شاء الله نجاوبوك إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخ يونس بارك الله فيه اتصل بينا مرة أخرى لما تكلمنا على مسألة الصيد والصيد هواية وغيره وهو قال نحب نبيكم تنبهوا حتى عليه أساليب الصيد الآن اللي هي الضر بالعملية نفسها في حد ذاتها الضر بالموارد اللي هي الله سبحانه وتعالى قد أنعم بها علينا. يعني قال في طرق صيد يعني ممنوعة حتى الصيد عند قانون أحيانا يقول لك الصنف هذا من الطيور أو من الأنواع هذا وقت تفريخ مثلا ما يصطادوش وإلا الغزلان هذه ما تصطادش في الوقت هذا وقت حمل ولا وقت رضاعة ولا غيره وإلا الصيد نفسه في السمك يقول لك الآن يستعملوا في جلاطينة ولا غيرها من أنواع الصيد اللي هي يكون فيها يعني ضرر كبير على الثروة البحرية. نعم يجب التقييد بالقوانين مش معقول الإنسان من أجل مصلحته هو يعني يفسد باش بيصطاد حوتين يقتل 100 حوتة مثلا ويضيعهم والله يسبب في فساد ويسبب في خراب. فالالتزام باللوائح والقوانين في الصيد طبعا مطلوب كالالتزام في أي شيء آخر باش حتى الإنسان ما يكون السبب في الفساد. إن الله سبحانه وتعالى والله لا يحب المفسدين ولا ينبغي الإنسان أن يعني يفسد ثروات بلاده من أجل مصلحته الشخصية. معنا الأخ رضا تفضل.
6: بخير السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام نهارك مبارك.
6: نهارك طيب. رضا بريش معك شيخ.
1: أهلا وسهلا أهلا سيد رضا حياك الله.
6: الله يبارك فيك الله يسلمك. بالله لو سمحت أنا سمعت قبل عندي تعليق بس على طلب لإصلاح الجمعة المباشر.
1: إيه أخ إبراهيم إيه
6: يعني مهندس البث في قناة التناصح نبث في المباشرة وكنا نبث في صلاة الجمعة مباشر لكن كان يستوجب الأمر أن الموظف ما يصليش فلذلك وقفتها القناة دقل خليتها معاش مباشر.
1: أيه.
6: يعني لو خدينا بكلام أو رأي يعني طلبة يعني الموظف كم عاش حيصلي الجمعة.
1: أيه.
6: لا شو قفت يعني الموضوع بارك الله فيك.
1: نعم بارك الله فيك أخ رضا على هذا التوضيح والاستجابة السريعة لإجابة الأخ إبراهيم فجزاك الله خيرا وتونزين ونعلق عليها إن شاء الله شوية. الأخ إبراهيم أنا فهمت مقصده هو شي بيقول الأخ إبراهيم بارك الله فيه يقول لك أنت معاش تبحث في الأدلة معاش تبحث شن السبب أنت يجب أن تكون ثقتك في دار الإفتاء الليبية اللي تضم كوكبة من العلماء واللي يصدر عن مجلس البحوث انت لازم تكون مطمئن ليه معاش تقعد تنقب. انت قالوا له تاخذ الحكم الشرعي تقول له يا شيخ شني حكم هذه المسألة احرام ولا حلال يا اما يقول لك حرام يا اما يقول لك حلال معاش وظيفتك تتبع في جورته انت ولا تقول له شن السبب ولا شن دليلك ولا هذه بدت موجودة هلبة حتى تجي واحد توا يتصل بيك تجاوبه ما يعجباش جواب يقول لك تلاشن دليلك وبالله يجاوبني من السنة بالله جيب لي النص. هذا سوء أدب مع المفتي اللي يمشي يقرأ يعني كتاب أدب المفتي والمستفتي يعرف الكلام هذا. أنت يعني تدين الله سبحانه وتعالى بما يفتيك والعامين مذهبه مذهب المفتي. أنت بتقول شنو حكم المسألة؟ يعني مش أنت اللي بتفهم في الدليل ولا بتعرف في الدليل. أما الخلاف الفقهي فهذا ما هوش جديد. يعني الخلاف الفقهي هذه مسألة معروفة، مسألة محسومة، اختلف الفقهاء بل الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا، وأسباب الخلاف الفقهي موجودة. إلا أن أحيانا الخلاف يكون مستساغ وغير مستساغ، والخلاف في فرق لما يكون الإنسان أهل للفتوى والله مش أهل للفتوى. مش في وقتنا الحاضر كل واحد شاد كاميرا ويقعمز في الصالون متاعه ويدير الكاميرا ويسجل ويبدأ يخلط ويغتنم، نقول احنا شكله شكل شيخ لابس مداي اللحية ولا مداي الطاقية ومداي كلا ويحسن الكلام وبيقعد يتكلم في الأدلة وبيقعد يتكلم في الأحكام وهو ليس أهل للفتوى. يا جماعة الخير الفتوى تبي أهلها، الفتوى لها يجب أن يكون الإنسان مجاز من شيوخه في الإفتاء، لازم يكون عنده إجازة في الفتوى أنه هو أهل للفتوى. الإمام مالك ما كانش يفتي ليلة أجازوه، قال أكثر من 70 من مشايقة باش بدأ يفتي، لأن هذا أمر يعني مش كل حد يجي بيقول شنو الحكم الشرعي. أي ناس الآن تتجاسف في الفتوى، فتاوي المربيع نسمو فيهم احنا، فتاوي العزوات، فتاوي العراس، كل حد يفتي، كل حد بيتكلم في الدين. راهو هذا أمر خطير جدا. حتى ولو سمعت الشيخ بن باز، سمعت الشيخ الفوزان، سمعت الشيخ أي شيخ سمعته، بتقعدش تفتي بفتوى أنت، بتقعدش أنت تفتي وتنقل في الفتوى وفلان قال حلال وفلان قال حرامه ونسوين اللي هم حتى هم يفتوا في المناسبات حتى هم ما هنوش فروحهم. ومسكينة المعتدة كان مات رجلها يبدو لها يقعمزو لها تقول شغل لجنة الفتاء، هذه ديريها وهذه ما ديريهاش وحطي هذه وما تحطيش، ويشرعوا ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. فالقضية ما هي سهلة يا جماعة الخير، قضية الفتوى ما هي سهلة. الآن أنت عندك مؤسسة تتبع الدولة اسمها دار الإفتاء الليبية. خليك من الكلام الفارغ اللي يقولوا في جماعة الشرق مفتي معزول ودار تم تنحيتها وتم إلغاءها، وهذا كلام كله فاضي، لأن هم لو يعرفوا أن هذا نفس القرار نحوا فيه مدير البنك المركزي ونحوا فيه مش عارف مجلس الدولة ونحوا، وبالتالي داروا اتفاق الصخيرات والمؤسسات كلها هذه تتبع الدولة وكلها تخلص من الدولة. خلاص كلام الفاضي هذا متاع أن هي غير شرعية وغيرها، هذا كلام بالله قاعدين يستغلوا فيه بعض اللي هم متأخرين ما نش عارف لا وين يبوا يتأخروا ويضحكوا بيه على الناس في كونها أن هي دار غير شرعية ولا مش للفتوى ولا ما تاخذوش منها الفتوى. هذا كلام فاضي ما عاش نقعدوا نعاوده. هذه المؤسسة شرعية وتتبع الحكومة الشرعية وتخلص ومرتباتها من الدولة، وانتهينا من الكلام. الآن اللي هم على رأس الفتوى في هذه المؤسسة هم أهل للفتوى، ومجلس البحوث والاستشارات هذا في على رأس دار الإفتاء، هذا مجلس لما تجيه المسائل مثل هذه اللي تحتاج إلى متابعة وإلى تدبر وإلى النظر وإلى التشاور وإلى التباحث، ما تخرجش الفتوى هكذا ليل يتم تمحيصها وتتبعها والسؤال والاستشارة والمراسلة للمؤسسة اللي أصدرت زي البنك المركزي وغيره، بحتالي باش تصدر الفتوى. إذا الفتوى الجماعية هي أضبط من الفتوى الفردية، هذا ما فيش شك منه. لكن احنا المشكلة اللي نعانوا منها إن الآن يعني اللي سبب في تضارب الفتوى، لأن الناس عندها الحق تبي وين الحلال تبي الحرام، وخاصة الناس يخافوا من الربا، كثير من الناس يخشون الربا ويخافون المال الحرام وما يبوش، وبالدليل إن كثير من الناس لما صدرت الفتوى من دار الإفتاء الليبية بأن هذا المال محرم وتخلص منه، والله كثير من الناس خذوا راس مالهم وتخلصوا من الأموال، الربح هذا اللي حصلوه في المكسب تخلصوا منه طول مباشرة. قال أنا ما ندخلش قرش حرام لبيتي، طول تخلص منها وصرفها في مصالح المسلمين. إذا الناس عندها دين تبي تخاف من الله وتخاف من الحرام وتخاف من الربا. الناس من زمان يخافوا من الربا لأن يعرفون أن الربا والعياذ بالله في محق وفي محاربة لله ورسوله. فلما صدرت الفتوى وطبعا تعرفون ما كنا نفتي به وأننا ننتظر الرد من المركز لأشهر وجاء الرد من المركز ثم هناك ملاحظات أخرى وثم إرساله إلى المركز والمركز لم يرد ثم ذهبت إلى بعض شركات صرافة وإلى بعض الأشخاص اللي هم يعني يعرفون آلية هذه المعاملة. ذا الإفتاء ما جتش قالت لك حرام وسكتت، ما جوش من لو قالكم هذه معاملة وحرام، بل هناك مذكرة يعني فيها تفصيل لجميع خطوات هذه المعاملة تفصيل. والشيخ عبد المحسن الكاتب بارك الله فيه يعني أو لامس في برنامج مع ذا الإفتاء في قناة تناصح يعني فصل المسألة تفصيل يعني طويل واخذ منا وقت واعطيه كل جزئية حقها وبين بس حتى بالفلاق نقول احنا باش الناس تفهم. يستطيع كل واحد الآن ان هو يدخل الى موقع تناصح ولا حتى الى جوجل ولا حتى الى ذا الإفتاء ويجد هذا التفصيل الماتع حقيقة المدلل من فضيلة الدكتور الشيخ عبد المحسن الكاتب، وهو متخصص في الفقه الإسلامي وعضو هيئة التدريس في جامعة طرابلس وعند إجازة في الفتوى من سماحة المفتي، والرجل على علم وعلى خير ووضح لك وبين لك وشرح لك. وبعد ذلك يعني نجد من هناك يعني من يأتي ويقول لك لا والله ماشي، هو يقول لك ما انتو خيركم انتو شني انتو بس اللي تعرفوا ذا الإفتاء، حتى احنا في راو شيوخ مش من ذا الإفتاء وعندهم علم وغيره، وانتو يا ذا الإفتاء ما قلتوش المالية المعاصرة وما قلتوش الاقتصاد الإسلامي وانتو قاعدين هيك يقول كأنه بيقول انتو ما تفهموش لانكم ما قلتوش. لا نقرينا يا شيخ ونعرفوه اللي انت قاريه، احنا نعرفوه ونعرفه اكثر منه، والمالية المعاصرة والأيوفي وكل هذا نعرفه مش أنت بس لي تعرفه. ولكن هل كل القواعد اللي يصدرها الأيوفي وصحة المعاملات هل كلها صحيحة؟ هل كلها مبنية على أدلة صحيحة؟ ما هي كلها، أكثرها منقودة، في نقد لها من أهل العلم، وبالتالي حتى الدليل هذا اللي يبنوا عليه في صحة المسألة حلالها وحرام، الدليل ممكن يكون قوي ولا يكون ضعيف. وإحنا نعرف أن كثير من جماعة الصيرفة الإسلامية غير في العالم الإسلامي يعني انتقدوا به، وخاصة في مصر نقولها لك يعني خاصة في مصر، يعني ذهبوا إلى حلية كثير من المعاملات المالية اللي فيها تهم كثيرة وكان دليلهم فيها ضعيف جدا. إذا كان الآن إلى الآن لا تزال دار إفتاء المصرية تفتي بأن الفائدة في المصارف الإسلامية حلال حلال حلال كيف ما قال المفتي الطنطاوي رحمه الله تعالى وغفر له وتجاوز عنه الفتوى المعروفة القديمة في التسعينات واللي أفتوا بها علماءنا وقالوا لا يا شيخ راهو حرام حرام حرام. إلى الآن هذه الفتوى لا يزال يفتى بها في دار الإفتاء المصرية، ولا تزال الفوائد البنكية اللي هي محرمة حتى في المجامع الفقهية لا تزال هناك في مصر يفتون بجوازها، يقولك لا هذه يعطونها اسما آخر ويجيزونها. إذن يجب تتبع، لا نسلم بكل أن ما جاء في المعايير اللي متاع الأيوفي إن هي كلها سليمة وإن كلها صحيحة. وأمر آخر اللي هو يعني أثير في اليومين الماضيين قضية تراجع فضيلة العلامة الشيخ حمزة بوفارس حفظه الله تعالى ومتحه بالصحة والعافية، وهو يعني عضو من مش عضو عضو بارز من أعضاء مجلس البحوث في دار الإفتاء الليبية منذ نشأتها، والرجل يعني معروف بالعلم وبالفقه ويعني في اليومين الماضيين نشر يعني أحد أبنائه على ما أعتقد اسمه عثمان يعني ما يفيد أن الشيخ تراجع عن القول بحرمة المعاملة وذهب إلى جوازها بناء على ما قدم إليه من الأسئلة. لكن هل هي نفس الأسئلة التي قدمت إلى مجلس البحوث أم تغير شيء؟ طيب الشيخ حمزة أبو فارس رب يحفظه ويبارك فيه ويعطيه صحة والعافية أفتى بالجواز. أني نبي ننبه عليه، راهي هذه هي مش المسألة الأولى اللي عضو من مجلس البحوث اعترض أو ما باش يصوت عليه مسألة قدمت لمجلس البحوث. وما علاش مدارين مال مجلس البحوث وعلاش مدارين التصويت وعلاش مدارين؟ ربما واحد ما يقتنعش بالفتوى اللي صادرة من مجلس البحوث، لا. وهذه صارت يعني في كثير من المسائل، ربما يعترض واحد ربما يعترض اثنين لكن يأخذ بالأكثرية في هذه المسألة. إذا كون عضو من مجلس البحوث يعترض وما يبيش يصوت ويرى خلاف ما ذهب إليه مجلس البحوث هذا أمر طبيعي جدا وعادي جدا. لكن احنا ننظر الآن إلى الشأن العام وإلى ما ينفع الناس وإلى ما يصلح أمرهم. بعدين شيني الصعوبة اللي ما يقدرش البنك المركزي يصحح فيها هذه المعاملة اللي هي ترى دار الإفتاء الليبية أنها سبب في تحريم هذه المعاملة؟ شنو يعني اللي بيترتب عليه هذا الأمر من فساد ولا من ظلم ولا شنو هو؟ يعني لما تجي يقول لك شركة الصرافة شنو دورها في هذا الأمر، ولا يقول لك هذه المسألة فيها ضمان جعل، ولا يقول لك يا سيدي المواعدة الملزمة ما تحددش، بما أن المواعدة ملزمة من طرفين ما تحددش فيها السعر، ما تحددش السعر من الأول اللي أنت بترص عليه. إذا كان هذا هو سبب الخلاف أحنا علاش ما ننزعوش الفتيل اللي هو مسبب في حرمة المعاملة اللي ترى ده الإفتاء حرمتها؟ ليش ما نتبعوش الخطوات اللي هي سيدي انت يا ذا الافتاء علاش حرمت المعامله؟ هذا السبب يا سيدي او النحو، شن المضره اللي بتترتب سواء على البنك المركزي ولا سواء حتى عليه العميل اللي هو الزبون. فاللي نبي ننبه عليه يعني غالبيه الناس ان راه المعاملات الماليه دائما محفوفه بالربا، لان اذا احنا ما طبقناش اللي هو مطلوب سواء في التقابض في المناجزه في التاخر في الصرف في في في في, في اخذ العموله في المبادله ولا الصرف ولا غيره، اذا احنا راهو ممكن احنا نظن في شيء نراه يعني بكوننا عاميين نراه انه امر طبيعي نقول عادي شن فيها. كان أنا مثلا جبت لك 10 جنيه وقلت لك صرفها لي جنيات مثلا، أو احنا ناخد معاملة بسيطة وتصير لنا راه قريب كل يوم، أنا عندي 10 دينار ومشيت لواحد قلت له بالله صرفها لي جنيات، مشي قال لي يا عبد الغني أو الله يا عندي إلا 6 جنيه توا، هاي خودهم وبعتالي تعال خود الأربعة، هاي أنا خذيت 6 جنيه وبعتالي ناخذ الأربعة. توا احنا كنا نشحو فيها عادية، كلنا نشحو فيها طبيعية ما فيها شيء، خذيت الستة وطبعتها نجي ناخذ الأربعة. هاي نحط المعاملة البسيطة اللي احنا نتعرضوا فيها كل يوم نحطوها في ميزان الشريعة. تو هذه المعاملة هل هناك من يقول بجوازها؟ لا. ليش؟ لأن هذه المعاملة اسمها مبادلة من جنس واحد مع تأخر التقابض، لأن المتصارفين لازم لما يتفرقوا ما يبقاش لأحدهما على الآخر حق توفية. هذا سواء كان في بيع الذهب، سواء كان في بيع الفضة، سواء كان في بيع الدولار، سواء كان في مبادلة الجنس من نفسه جنيه بجنيه، شيك بالدينار الليبي مقابل كاش، والله بطاقة فيها دينار ليبي مقابلها كاش بالليبي. يعني هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث واضح، الحديث هذا حديث أبو موسى الأشعري ولا لا تبيع الذهب إلا ها وها، ولا حديث عباد بن الصامت الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، ثم قال في آخر الحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد، يعني المناجزة مشروطة، لازم بيد بيد، لازم ما يتأخرش الصرف. يعني هنا شن نستفيدوا من هذا؟ إن رأوا لا يجوز بيع الدولار بالدين ولا بالتقسيط، لا يجوز بيع الذهب بالدين ولا بالتقسيط. مفروض لما واحد بيش يذهب طول يدفع فلوس وياخد حاجته، أما يتفرقوا وأنا مازال نبي منك وأنت مازال تبي مني، هذا ربا، هذا واضح في الفقه الإسلامي، هذا لا ينكره أحد، لأن الحديث بين ذلك، قال سواء في الصنف الواحد ولا الصنف المختلف. يعني لما قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد، يعني الصنف الواحد يشترط فيه التماثل والتقابض، والصنف المختلف ما يشترطش فيه التماثل لكن يشترط فيه التقابض. ولهذا احنا نقولوا أكثر مكاتب الصرافة أو المعاملات المالية في بلادنا في الوقت الحالي هي معاملات ربوية غير صحيحة، لما يقع فيها من إسقاط شروط مشترطة في الصرف كالتقابض ونحوه. ولهذا يعني ينبغي أن يحتاط الناس في أخذ الفتوى ومما تأخذ ممن نأخذ الفتوى، وأيضا أن يكون هناك ورع في هذا الأمر حتى لا يقع، ما يجيش واحد يقولك لا هي مسائل خلاف وخذنا من هذا وخذنا من هذا، ومن قال هذا عالما لقي الله سالما، والمهم إن أنت ثبت ديرها وخلاص. لا، يجب الإنسان أن يحتاط لدينه وأن يخاف، وهذا أمر قديم، ما هوش جديد، مسألة الخوف من الربا، وينقل عن السلف مثل ما ينقل عن أصبغ وعن أشهب، وكان أصبغ يكره أن يستظل بظل الصيرفي، وإذا استسقيت من صراف فلا تشرب، وكان يغلب. إذا كان ذاك في وقتهم هم ليعرفوا الدين وليعرفوا، فما بالك بوقتنا احنا؟ كثير من المعاملات المالية الآن يقع فيها الناس فيها الحرام وفيها الربا، بل يا جماعة الخير رانا وصلنا إلى الربا المحض، الربا الواضح، ربا الجاهلية، ربا الجاهلية، نرفع لشيك بألف جنيه يعطيني 800 لأن في شح في السيولة، هيك يتعاملوا ويسموا فيها عمولة. من يجيز هذا؟ هناك من يجيز هذا؟ هذا حرام، لا يجوز، لأنه ربا واضح. فلهذا مسألة الفتوى والعمل بالفتوى وأخذ الفتوى رغم مفروض ما يكونش فيها مؤثرات خارجية، لا والله تحشمت ولا خفت ولا هذا، وفي البعض طبعا يمشوا فيها في التيسير وفي الأيسر وغيره. ما ينفعش في التيسير إن نخلوا الأحرام أحلى. نعم، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كمل الحديث، ما توقفش هنا يا أخي الكريم، ما توقفش على أيسرهما ما لم يكن إثما. كيف تبيني نفتيلك في مسألة أنا أرى حرمتها تقول لي لا، ولا في اللي قالك دار الإفتاء الليبية ليش يخذوا القول اللي يقول حرام؟ حتى المالكية هو عندهم من أقوال بالجواز، علاش ما قلدوش اللي يقول بالجواز؟ إذا هو المفتي واللي اجتمعوا على فتوى اقتنعوا بأن حرام والقود تهمة كبيرة، انت يعني تبيهم ياخذوا رأي تاني يقول بالجواز تأثيرا بالعواطف؟ والله هذا ما ينفعش في الفتوى، هذه الأمور ما تنفعش. زي يجيك واحد مطلق بالثلاثة ويقعد يعيط لك يقول كان مرتي نحبها وعندي صغار وغضب وواحد ويا ما تو من جماعة ردينهم من سوينهم، والله هم لا يحلون لهم، استنفذ الطلقات الثلاث وبانت لنا بينونة كبرى وجو هنا وبرا وشوف له وقلد له واحد ويردوها له ويردوها بالحرام، ما عندهمش دليل عليه. ياما يعني صاير بسبب ماذا؟ بسبب التأثيرات هذه الجانبية على الفتوى. فهذا لا ينفع في مثل هذه الأمور. مختصر، دار الإفتاء الليبية لا تزال تفتي بالمنع حتى نفسي هذا، لا تزال تفتي بالمنع ما لم يتم تعديل الملاحظات اللي هي مسببة في حرمة هذه المعاملة، والله أعلم. معنا الأخ محمد، تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: وعليكم الله يا سيدي.
1: وإياكم إن شاء الله سيدي.
7: والله عندي تستخير يا سيدي.
1: تفضل.
7: السؤال الأول، الإنسان لما يطوف على الكعبة،
1: إيه؟
7: هل أفضل حافي ولا لابس حذاء، ولا المرأة ولا الرجل؟
1: باهي.
7: السؤال الثاني،
1: إيه؟
7: أنا في فترة مشيت للعمرة، ولما قعدت نطوف على البيت، طبعا أنا كفيفة، فبقول تعبت شوية في نفس المكان اللي تعبت فيه، قعدت واقف بعد نقول ربع ساعة 10 دقايق، كيف استريحت وبالتالي كملت الطوفان من جديد. هل هذا جائز ولا؟
1: نعم.
7: السؤال الثالث على الجنابة. الجنابة تلقى عند آراء اللي فيه يقول لك الغسل من الراس إلى البطن.
1: طريقة الغسل. طريقة الغسل، غسل الجنابة. باهي باهي باهي. حاضر يا محمد، حاضر.
7: الله يبارك فيك.
1: ماشي، حاضر، نجاوبك ان شاء الله. وعليكم السلام. ايها الاخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا الى نهاية الجزء الاول من حلقة اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع اليكم ان شاء الله تعالى، فانتظرونا.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: ردد: وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-02. نستقبل اتصال. الأخ مبروك، الأخت مبروكة، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا الشيخ أسألك سؤال.
1: تفضلي.
2: يرجعوا فيا النوافل كلهم نصلي فيهم قاعدة.
1: إيه. باهي، حاضر.
2: سؤال ثاني.
1: معانا الأخ عمران.
3: حياكم الله يا شيخ.
1: حياك وبياك.
3: طيب.
1: الله يسلمك.
3: بإذن الله أن بكرة إن شاء الله هو أيام البيض.
1: إيه.
3: 14 و 15.
1: إيه نعم.
3: أنا صمت يوم صايم.
1: صايم اليوم على أساس خميس.
3: الخميس.
1: إيه.
3: الأجر حصل يوم الأجر.
1: إيه.
3: لكن أنا ماشي مسافر لجبل أهل الناس تسلم إطرابلس.
1: إيه.
3: شباب قالوا لك أمطار خيرات تبارك الله، قالوا نطلع زردة و...
1: إيه؟
3: وبوك أنت ما صمتش.
1: إيه؟
3: تفطر. خلينا نشوف الشيخ.
1: أنت يبوك تفطر اليوم و...
3: نعم.
1: أنت صايم اليوم يبوك تفطر.
3: إيه صايم أنا.
1: إيه. طيب تو نجاوبك. حاضر.
3: ونبيك الشيخ، أنا راني ما عنديش شبان نسمعك النداء. إيه. هنا في منزل ما فيش.
1: نعم. نعم. إيه، لا يجوز لك الفطر ما دام دخلت في وقت الصوم، أدن عليك الفجر حتى ولو كان أجر، فلا يجوز في مذهب علمائنا الفطر، لأن هذا ليس من الضروريات، ليس من الضروريات. هو الأصل الصيام مندوب، لكن بمجرد أنك دخلت في العبادة فلا تفطر، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. آمين وإياكم. آمين وإياكم. معنا الأخ عبد الحكيم، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
4: بس الشيخ عندي أسئلة.
1: نعم.
4: سؤال الأول، هذا شيخ شخص متوضي.
1: إيه.
4: دخل المسجد هو متوضي عليه الوضوء، لكن شني قال لي بنجدد الوضوء متاعي.
1: إيه.
4: يعني ومتاع الوضوء على الوضوء.
1: إيه.
4: على نور، قال بنجدد الوضوء متاعي.
1: إيه.
4: جاي في الوضوء الثاني، لكن شني يا شيخ تبين لي إذا كان هو بيكمل الوضوء الثاني. الإمام فرات على خيله بصوت الصلاة.
1: إيه.
4: نقولوا له، نقولوا له يرفع الوضوء تاعه ويخلع الأول ويكمل وضوء ثاني. هذا السؤال.
1: إيه.
4: السؤال الثاني يا شيخ.
1: إيه.
4: هو شخص حتى هو دخل المسجد حتى

0: والقام في التشهد.
1: ايه
0: بعدين تبين انا ان هذا من التشهد الاخير.
1: ايه
0: فهو يأتي يعرف مثلا في المسجد الثاني مثلا انه هو يتم الصلاه يعني عطلوا عليها الصلاه، يعني نمشي للمسجد الثاني لحق عليها الصلاه.
1: ايه
0: فشنو نقولوا له؟ نقولوا له يكمل الصلاه بتاع اللي فاتتها كلها، ولا لما يسلم الامام يسلم معاه.
1: باه حاضر.
0: باهي في حاجه سؤال ثاني يا شيخ، الشخص اللي يحضن المعيان.
1: ايه
0: فهو الشيخ المعيان، وانا احنا سمعنا لكم وكم مشايخ اخرين من العين وحق، وان العين تدخل القدر الجمل
1: نعم
0: والصبر.
1: ايه
0: فنقول الشخص لا يصاب بعينه، نقول يعني شخص صدمات واصاب شخص ثاني وثالث. فهل هذا ينطبق عليه انه قتل عمد؟ يعني مثلا هنا عليه كفارة وقبل كل شيء، هل هو عليه اثم ولا لا؟ وهل مثلا يعني يصيم ومثلا يدفع دية ولا لا؟
1: نعم نعم
0: هذه هي الاسئله بتاع الشيخ.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. امين. وهي معنا الاخ عبد الله، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امين امين امين. واياكم ان شاء الله يا اخ عبد الله.
2: لكن عندنا احنا بعض المؤسسات لا مناسبه للسكينه والحكومه والمسؤولين عن قانون الملتفات الضاد في ليبيا، قال لك من افضل القوانين، يعني حتى الدول غير المقتنعه عندها عدد من القوانين المرتبه. يعني واحد ياخذ مثلا 30 واحد 20 واحد 900 وواحد 1000 جنيه، يعني ما فيش قانون مرتبه. وحتى التعليم الصحه قريبا التضامن الضمان لما صار قانون موحد ينزلوا عمال يمسكوا القرار، مش ينزلوا 5000 مثلا يعطوا فضلوا، مش يقولوا الحكم الشعب ولا الامر الشعب، لا الشعب يبني قانون مرتبات موحد. تعرف في واحد ياخذ 1000 واحد 10000 تمشي للسوق نفس المعادله. هذا بياخذ في
1: نعم نعم. طيب
2: اقل حاجه اغلى على مرتب 5000، لكن المرتبات في الدولار تشري حتى مصير يعني هيك محاربه، يعني تبذير النفط والغاز محاربه الفقراء اللي مرتباتهم ضعيفه.
1: نعم نعم.
2: جميع المؤسسات تطالب فيها بجيب الموحد.
1: ايه
2: هذول 7000 وهذول 22 هذول الثاني التعليم الصحة محاربين القمامة الضمان
1: اي وصلت وصلت المقصود وصل اخ عبد الله. حاضر نكلمه فيه ان شاء الله. حاضر. طيب نجيب على باقي الأسئلة اللي بقيت من الجزء الأول من الحلقة، واللي هي أسئلة الأخ محمد عنده 3 أسئلة. قال شن حكم الطواف بالحذاء حول الكعبة؟ يعني انت تخش لساحة الطواف ولابس الحذاء متاعك. هو بالنسبة للصلاة في الحذاء او الطواف في الحذاء هذا جائز، لكن يعني الا يؤدي الى محذور. اذا كان المسجد مفرش بالبساطات، المسجد مفرش بالبساطات وانت تخش بسبيدرو متاعك وتقول بنصلي بيه، ولا تخش بالمداس متاعك ولا شبشك وتقول بنصلي وبنطبق السنة والنبي صلى في الحذاء، نقول لك لا هذا ما ينفعش، لانك انت ستؤدي الى توسيخ المسجد، وممكن الحذاء يكون فيه قذارة ولا غيره، فهنا بتلبز لنا بساطات الجامع، ما ينفعش انك تخش بالحذاء. اما كون الصلاة ان امنت النجاسة في الحذاء فهذا جائز، سواء في الصلاة ولا في الطواف، لان الطواف بالبيت صلاة، ويشترط الطهارة في ثوب الذي يطوف وفي بدنه. والناس اعتادت تعظيما لهذا المكان الطيب المقدس، أنها تطوف حافية، أنها تطوف بالبيت حافية. ولهذا أنصح من ليس لديه عذر ولا سبب في أن يطوف حافي في اللي مثلا طاعم في السن، في اللي عنده السكر، في اللي بحذاء طبي، في اللي كذا، اللي ما عنده سبب هكذا، الأفضل لي أنه هو يكون زي الناس تعظيما للبيت وتعظيما لهذا المكان الطاهر، فأنه هو يطوف. ولكن لو طاف بالحذاء فإن طوافه صحيح. وننبه هنا على المحرم، على المحرم راه يلبس شبشب، ما يلبسش خف، ولا يلبس احنا نسموها الكندرة، ولا يلبس المداس اللي هو يحث بالقدم، لأن هذا من ممنوعات الإحرام. أيضا إذا كانت الجهة المسؤولة عن الحرم هناك تمنع الطواف بالحذاء، فهذا أيضا يلزم التقيد به، لأن عمل تنظيمي وإداري، وبالتالي ربما يكون الطواف في الحذاء يؤدي حتى نقول احنا تكوين يعني شيء من الطين ولا الكز ولا غيره، لما يتخلط مع المية، نعرف احنا المية كيف تمشي عليها بالكندرة، التراب اللي في الكندرة يمسح في هذيك المية، وديما في ساحة الطواف في الغالب تكون هناك مية، من سواء من الناس اللي يطوفوا وتتبضع منهم وإلا، فأنت لما تبدأ في مية موجودة وجي أنت فوقها بالكندرة، شن بيولي هنا المكان؟ بيولي متسخ بالتراب وغيره. تو أنت لما تمشي حفيان حتى في مية ما يديرش تراب وما يديرش، مع أن هم بدلين جهد الحقيقة في التنشيف وفي التنظيف وفي العناية بهذا الأمر، فمن جيش أنا يعني نفسد عليهم ونسبب في وجود أتربة مبللة وطين، وربما يسبب حتى أن الناس تزلق فيه وغيره، هذا ما ينفعش. ولهذا على الإنسان دائما أن يحتاط لمثل هذه الأمور. سؤاله الثاني قال أنا كفيف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك عما ابتلاك به، ويقول أنا تعبت في الطواف وفي واحد من الأشواط وقفت تعب، يعني قعدت واقف وقعدت حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعة، وبالتالي أكملت طوافي، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، ما فيش إشكال إذا أنت وقفت وكملت الشوط متاعك، بعتالي وكملت طواف، نقول احنا يا سيدي وقفت في الثالث وبعتالي كملت الشوط الثالث وجبت الرابع ولا السابع وكملت، وهذا يعني ما فيش إشكال. السؤال الثالث قال والله يا شيخ احنا يعني كثرة الصفات في غسل الجنابة لخبطتنا، ما عادش عرفنا، واحد يقول لك اغسل اليمين قبل، واحد يقول لك عالي قبل لسافل، واحد يقول لك اغسل لتوصل ركبتك وبعتالي يمشي اليمين، واحد يقول خذ العالي قبل اليمين العالي وبعتالي خذ اليمين لوطي، اغسل اليمين الفوقي بعتالي اليسار الفوقي، بعتالي اليمين لوطي بعتالي اليسار لوطي، واحد يقول لا اغسل اليمين كله فوق لوطه بعتالي اغسل اليسار كله. انا نقول لك يا اخي الكريم، اهم شيء في الغسل هو تعميم سائر الجسد بالماء مع الدلك، واضحة، تعميم سائر الجسد بالماء مع الدلك، بالتاني كله مندوب، اغسلت يمين اغسلت اليسار، هذا كله من المندوبات، ولا يطعن في صحة الغسل. أهم شيء لننبه عليه الناس هم رد بالهم من الوسواس في مسألة الغسل، رد بالك تقعد تصرف في المية وتصرف في المية وتعاود في المكان يجي 20 مرة، ولا تقعد تغسل العضو 10 مرات وتستغل يعني ماء كثير تبدره ووقت كثير وتضيع روحك في الحمام، وتقعد هذه من غسلتش وهذه من دارتش وهذه ما وصلتش، راك بالطريقة هذه كان ركبك الوسواس، معاش تطلع من الحمام وتبقى ديما في هذه المشكلة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بصاع، قد اغتسل بصاع، شنو هو الصاع؟ اللي هو 4 أمداد بمده الشريف عليه الصلاة والسلام، 4 غرفات يدين هو اغسل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل بصاع وتوضأ بمد. ولهذا واجب علينا ألا نسرف في الماء، وألا نفتح مجال للوساوس ونقعد دائما في عباداتنا وفي طهارتنا وفي معاش نقعد يعني دائما نرهق أنفسنا ونقعد في مشاكل ونقعد آه ويخش الحمام معاش يطلع يبي ثلاثة ولا أربع ساعات. والله واحد سألني قال لي من بعد العشاء للفجر، من بعد العشاء للفجر هو في الحمام يغسل، معقولة يعني يوصل الوسواس بالإنسان إلى هذه الدرجة؟ فلهذا رد بالك، تفتح باب للوسوسة وللشيطان في عملية الطهارة، والإنسان يغسل بالمعتاد. والحمد لله الآن الوسائل يعني سهلة، وكلكم عندكم أدواش في حماماتكم والشبشابة تصب والمية موجودة، وما المية توصل للعضو بسهولة، فما تقعدش تقول حي هذه من غسلتش وهذه من دارتش وهذه ما درتاش، راك هيك تركب لروحك الوسواس. الأخت مبروكة قالت إن هي تصلي في النافلة جالسة، إن هي تصلي في النافلة جالسة، فهل هذا الأمر صحيح؟ بالنسبة لصلاة الفريضة، بالنسبة لصلاة الفريضة للإنسان الصحيح، فإنه يجب في حقه أن يصليها واقفا، ما دام هو صحيح فإنه يصلي واقفا، لأن تكبيرة الإحرام فرض والقيام لها فرض، وقراءة الفاتحة فرض والقيام لها فرض، والركوع فرض والرفع منها فرض، والسجود فرض والرفع منها فرض، والجلوس بين السجدتين فرض، هذه كلها فروض، والطمأنينة والاعتدال. فهذا في صلاة الفريضة، إنسان الصحيح الموش مريض إذا صلى من غير عذر جالسا فصلاته باطلة، لأن هذا أما الصلاة جلوسا فهي ليست للمريض فقط في النافلة، طبعا مش في الفرض، صلاة النافلة جلوسا هي ما هيش مخصوصة بالمريض. حتى الصحيح إن أراد أن يصلي جالسا فيجوز له، لكن سيكون له نصف الأجر، سيكون له نصف الأجر يعني في النافلة، حتى لو صلى الصحيح من غير عذر في النافلة فإن صلاته صحيحة، ولكن يكون له نصف الأجر. أما من صلاها جالسا من مرض فيكون له الأجر كاملا. الأخ عمران بارك الله فيه قال عندهم في مزدة غادي الجو مطر والجو يعني جميل ورائع ومنعش، وجمع بزرده، قال جماعة بزرد وقالوا له هيا زرد معانا يا عمران، قالوا ما ني صباح صايم كيف، طبعا في شور حد من جماعته قال له لا افطر، ما حد يعني ندو عليه على مشكل مسألة الفتوى الفتوى. قلت له يا اخ عمران اذا الانسان دخل في العبادة ولو كانت يعني مندوبة فلا يجوز له ان يبطلها، مع اختلاف أهل العلم في هذه مسألة، في هناك يعني من يرى جواز الفطر حتى من غير عذر لما ورد من حديث أن الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن نحن نفتيه بما تفتي به دار الإفتاء الليبية، وهو مشهور مذهب علمائنا المالكية أن الصائم المتطوع إن دخل وقت الصوم وقد نوى الصوم فإنه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر، لا يجوز له أن يفطر بدون عذر. ولهذا قلنا له عمران بر معاهم للزردة، لكن ما تفطرش ليل يجي وقت الفطر. معنا اتصال الأخ عيسى، تفضل.
3: أيوة
1: مرحبا يا أخ عيسى. إيه تفضل أخ عيسى.
3: أيوة مرحبا يا شيخ.
1: مرحبا بيك.
3: أنا بنسأل يا شيخ عن يعني عن بين الحلم وال الحلم بين الرؤية.
1: إيه.
3: نسمع بينا في بعض الناس اللي الحلم يحوله إلى رؤية، أنا شايف إن الرؤية عكس الحلم. هل صح كلامي والله؟
1: باي ان شاء الله نجاوبك. حاضر.
3: هذه واحدة. حاجة ثانية ممكن اذا كانت بامكان كيف التواصل، عندي يمكن معلومة عن ال عن بين الحلم وال طبعا والرؤية عندي رؤية طويلة شوية محتاج لي
1: تبي حد يفسر لك الرؤية انت يعني
3: تكون 100 صفحة
1: تبي حد يفسر لك رؤية
3: نعم
1: تبي حد يفسر لك رؤية يعني
3: عندي رؤية انا عن نفسي
1: ايه تبي حد يفسرها لك شن هي
3: ايه
1: واحد
3: بالضبط
1: ايه ماشي حاضر نجاوبوك يا اخي عيسى حاضر بارك
3: الله
1: فيك نعم الاخ عبد الحكيم ايضا عنده 3 اسئله قال شخص متوضئ ولكن يبي يجدد الوضوء مش يجدد في الوضوء هو قاعد عليه الوضوء قال وهو في خلال الوضوء خاف ان تفوت الصلاة او بيدرك الصلاة فهل يمشي للصلاة ولا يقعد يكمل الوضوء نقول له لا ما دام هو عليه الوضوء يمشي يكمل الصلاة انه قاعد متوضي حتى ولو بدأ في الوضوء الثاني اللي هو بيجدد به يستطيع ان يقطع الوضوء الثاني ما دام لا يزال متوضئا ويدرك الصلاة. قال في سؤال الثاني الاخ عبد الحكيم شخص دخل إلى مسجد وعرف أن الإمام في التشهد الأخير يعني أدرك أن الإمام هو في التشهد الأخير فهل يدخل معاه ويسلم ولا يكمل ولا ما يخشش معاه أصلا ويطلع يمشي يصلي في جامع تاني نقول له لا ما دام دخل المسجد فإنه يدخل مع الإمام في الهيئة التي يجده فيها حتى جاء في التشهد الأخير في بعض الناس يقعدوا واقفين يراجوا لا ما هيش تراجي والإمام موجود ادخل في الصلاة حتى ولو لم تدرك معه شيئا وإنما لعله إن شاء الله تعالى يكتب لك الجماعة على قول ولهذا تدخل في الصلاة وتكمل صلاتك. عند سؤال ثالث قال المعيان والقضية العين وإذا أصاب إنسان بالعين والله سمحني هذه لا أعلمها هذه مسألة المعيان وهل يضمن وهل يدفع الدية سمحني هذه يعني لا أستطيع الإجابة عنها والله أعلم. معنا اتصال معنا الأخ محمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضل.
4: رحم الله وجهك إن شاء الله.
1: آمين أجمعين.
4: نبي رقمك الخاص لو سمحت.
1: رقمي تو خوده من الأخ المخرج تو يعطيه لك إن شاء الله.
4: بارك الله فيك. الله يرحمه
1: ودينا وديك إن شاء الله. الأخ عبد الله يتكلم عليه قضية في الحقيقة يعني الآن هي شاغلة الرأي العام في بلادنا ومسببة يعني الاعتصامات ومسببة الربكة مع هذا الغلاء اللي حاصل في بلادنا وهي قضية المرتبات أو تفاوت المرتبات بين القطاعات. يعني لما تمشي لجماعة وزارة العدل ولا جماعة الرقابة ولا غيره والله اعضاء التدريس الجامعي تلقى المرتبات عاليه جدا لما تجي للتعليم ولا تجي للصحه ولا تجي للضمان وغيرها تلقى المرتبات قليله يعني واحد تلقى مرتبه 12000 وواحد تلقى مرتبه 900 فهذا يعني مسبب ظلم بين الناس والعمل هو نفس العمل ولكن هذا يخلص بقيمه وهذا يخلص بقيمة وذيك الجهة كل مرة تزيد ترفع في مرتباتها وتمضي وهذه الناس قاعدين في المرتبات الضعيفة وكثير من يعني أصحاب التخصص من الاقتصاديين والماليين وأصحاب القوانين وغيرها قالوا ما فيش حل لهالمشاكل إلا هو القانون الموحد تكون المرتبات حسب الدرجات الوظيفية من درجة الأولى لدرجة 16 كل واحد معروف شن هو مرتبة وشن هو الضمان امتاعه واحنا اللي بنقولوه ان يعني مع ارتفاع الأسعار بالله عليكم توا واحد يكون مرتبة 900 دينار وهو يعول في أسرة والله حتى ما يعولش في أسرة 900 دينار شن بيدوروا لمدة شهر؟ إذا كان هو غير كان مأجر مش ساكن، هو غير كان مأجر مستحيل بيلقى ساكن أقل من 1000 دينار، ما بالك الماكلة والشراب وحاجات الصغار والنفقة وغيره. راهو كلمة 900 وهذا معاش تسوى شيء، راهو المرتبة 900 ألف هذا تحت خط الفقر. فلهذا يجب على جهات الاختصاص حقيقة أن تنظر في هذا الأمر، لأن من حق الرعية على الراعي أن يوفر لها سبل العيش، مش نقول إحنا العيش الرفيه أو العيش العيش الأغنياء، وإنما يا سيدي ما يجعله محترما فقط، ما يوفر له ضرورياته وضروريات أسرته. ولهذا يجب النظر في هذا الأمر، وأن تتخذ الجهات المختصة الحلول الناجعة لهذه المشاكل التي يعني تضرر منها كثير من فئات المجتمع. وإحنا كل مرة نسمع جهة يعتصموا بسبب ضعف المرتبات، وأن المرتبات يعني لا توفر لهم أسباب العيش الذي يعني نقول إحنا ما هوش إحنا قلنا العيش الأغنياء ولا عيش الرغيد ولا عيش الرفيه، لا لا لا، وإنما نقصد إحنا إنه هو الإنسان يعني ما يكمل الشهر وعلى الأقل قاعد عنده باش يأكل وباش يشرب. فليس الناس كلهم راهو عندهم أموال، وليس الناس كلهم عندهم مشاريع، وليس الناس كلهم عندهم مفاريات، وليس الناس عندهم بدل سفر، وليس الناس كلهم عندهم ناس أكثرها يعني تعيش عليه هذه المرتبات الوظيفية. فلهذا يعني يجب الاهتمام بهذا الأمر. معنا اتصال، الأخ إبراهيم تفضل.
5: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: بالله فضل الشيخ
1: تفضل.
5: يا شيخ شو بقول لك أنا نجي على نفسي يعني.
1: نعم.
5: قلت نجي على نفسي يعني.
1: إيه.
5: إيش فضل الشيخ الله ما شاء الله ربي يسترنا وربي يسألنا حالنا ربي يديم بالصحتان.
1: أنا
5: في حالة سكر قليل.
1: نعم.
5: وصار خلاف بيني وبين العيال.
1: ايه.
5: وطلعت مني طريق ثاني.
1: والعيال
5: ان شاء الله ربي يسهل الحال العيال معنا. وش الفتوته بالنسبه لي انا يطلع مني والقرار خلاف بيني وبينها وما نعمل بشيء معنا.
1: نعم.
5: ايه.
1: نعم، نجاوبوك. حاضر يا اخ ابراهيم، نجاوبوك ان شاء الله. أخ أبو عبد الرحمن، يا أخ الأخ أبو عبد الرحمن تفضل.
6: أيوة، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
6: سلام الشيخ.
1: مرحبا بك.
6: بارك الله فيك، بارك الله في كلكم.
1: آمين وإياك. آمين وإياكم.
6: الشيخ أنا بنسأل سؤال، يعني هل دامس الدكتور محسن لكن ما يعني ما جاوبيش يعني ولا نسيت السؤال الله أعلم يعني. أنا مشيت أنا واحد صديق مشوار ماشي من خلاصة باهم. فهو طبعا اختم على المحلات بتاع خطة الغيار يبي خطة غيار السياسة.
1: ايه.
6: اتذكر أنه هو ما عنداش فلوس، اصحاب الفلوس جاي ومعاه مش نادش ما جابش معاه فلوس. أنا عندي بطاقة بتاع الشراء باهم. قلت له وأنا عندي بطاقة الشراء خذ البطاقة بتاعي. دي البضاعة ب 5200 دينار. ولما جينا روحنا هنايا خشت الحوش زاد 5200 دينار. انا الان ما باش نصرف فيه من الفلوس يا عباد. انا شكيت الامر ان لما سامع ان مثلا هذا كذا حضور شرعي. بالنسبة للمشايخ يعني هذا تو اخذوا منا انا هذا ما يدعطاني قال انه قول لي حولي لي اقتصادي زي ما حطيت له بالقطع.
1: حاضر حاضر نجاوبوك. حاضر ان شاء الله.
6: طيب.
1: امين وياك. الأخ عيسى تكلم عليه الحلم والرؤية، شنو هو اللي يكون حلم وشنو يكون رؤية. طبعا الحلم من الشيطان، والرؤية هي جزء من النبوة، الرؤية الصادقة، وبل كانت الرؤية يعني جزء من الوحي عند الأنبياء، تأتيهم على رؤية زي قصة سيدنا إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، أو لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يدخل، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا صادقة، والأنبياء ما عندهم مش حلم، عندهم الحلم، احنا نقولوا عندهم الرؤيا، الرؤيا صادقة. وأيضا يكرم الله سبحانه وتعالى عباده بالرؤيا ويكون فيها بشارة صالحة، ولكن الرؤية تحتاج إلى تعبير، الرؤية تحتاج إلى تعبير. وقد أكرم الله نبيه يوسف عليه السلام بأنه يعبر الرؤى، وتعرفوها القصة من كيف عبر الرؤية والحلم متاع الملك، لكن اللي يفسر الأحلام ولا يعبر الرؤى هذا علم متخصص بمختصين، مش كل حد يقدره. وبالنسبة لنحن في ذلك الإفتاء حقيقة لا نفسر الأحلام ولا نعبر الرؤى، احنا هذا ما نعرفوش وما عندناش في ذلك الإفتاء اللي هو يفسر في الأحلام ويعبر في الرؤى يا أخ عيسى، فتواصل ربما يكون في حد يعرف في هذا العلم ويجاوبك. الأخ إبراهيم قال يعني كان هو في حالة سكر وصدر منه طلاق تجاه زوجته. أولا يا أخ إبراهيم قبل أن نتكلم في حكم الطلاق، شرب الخمر هذا من الكبائر العظيمة ومن أمهات الشرور، وما فيه شيء خير للإنسان ويرجع والعياذ بالله بالسوء وبالضرر وبالشؤم المعصية على الإنسان، ويذهب الإنسان عقله بيده فيجعل نفسه هو الحيوان سوى بلا عقل، فكيف بيتصرف هو من غير عقل؟ ممكن يقتل، ممكن يهشم، ممكن يدير أي شيء مصيبة وهو قد أذهب عقله بيده. هذا العقل الذي هو من نعم الله العظمى على الإنسان أن منحه العقل، فكيف يرضى الإنسان أن يذهب عقله بيده؟ يذهب عقله، يجعل نفسه من غير عقل، وهذا الأمر حرمه الله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر، فهو من الكبائر وأجمعت الأمة على حرمته، وأنه يعني يضر بالإنسان في حياته وفي دينه وفي أخلاقه وفي مروءته، فهذا ياسر يكفي بالإنسان عيب أنه بمجرد حتى بيمشي أخته بيقول يشرب، يقول لا لا فكونا منه، والله مرات يلقى روحه حتى مسبب في جريمة ولا عقل والديه ولا ظالم زوجته وأبنائه أو متصرف أي تصرف غير مستقيم سيء بسبب شربه للخمر، فشرب الخمر يعني محرم على الإنسان، والمسلم لا يجوز له شرب الخمر بحال، لا يصح للإنسان أن يذهب هذه النعمة اللي هي العقل بيديه ويجعل نفسه هو الحيوان سواء من غير عقل. ثم إن من جريرة هذا الفعل ما وقع يعني من طلاق، وطلاق السكران في مذهب علمائنا المالكية يقع سواء كان طافحا أو كان نشوانا، سواء كان عنده شوية تمييز عقل أو كان لا يعقل شيئا، المشهور في مذهب علمائنا المالكية أنه يقع طلاقه، ولهذا قال في العاصمية لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود، يعني السكران سواء كان طافح ولا نشوان عنده عقل يميز به ولا ما عندهش. راه مشهور المذهب المالكية أنه إن طلق فإن طلاقه يقع. لكن دار الإفتاء الليبية اختارت القول المقابل للمشهور في مذهب علماء المالكية والذي ذهب إليه جماعة من المالكية كابن رشد وغيره، وهو التفريق بين أن يكون السكران نشوانا أو طافحا. شن هو النشوان؟ قلنا اللي هو شارب لكن عنده عقل يميز به، مش طافح، قاعد يزبط نقوله احنا قاعد يميز. والطافح هذا المعمي اللي هو ما يندر عليه شيء، اللي حتى الطلاق ليه يقولوا له، ليه يقولوا له قلت والعياذ بالله لا يعلم شيئا ولا يعقل شيئا ولا يدرك شيئا، لا يعرف أرضا من سماء ولا ليلا من نهار، ما يدري على شيء، عقله راح كلنا مشي بسبب هذه الخمر اللعينة. فهذا يعني إن كان طلاقه وهو نشوان قالوا طلاقه يقع، وإن كان طلاقه وهو طافح لا يعقل شيئا قالوا فهو كالمكره والمجنون طلاقه لا يقع. ولهذا الإنسان هو أدرى بنفسه الآن، هل هو أوقع طلاقه وهو نشوان أو أوقع طلاقه وهو طافح لا يعقل شيئا. ولكن لا نزال ننصح كل من يشرب الخمر أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله وأن يعني يقلع عن هذه الكبيرة وعن هذا الخلق السيء وعن هذا العمل الإجرامي الذي يفسد عليه حياته مع زوجته ومع أبنائه. بالله واحد شي المنظرة يخش بحث صغارة هو يدعدع يمين ويسار ويقعد حتى كلامه مش مفهوم، وإلا حشاكم يرجع، وإلا حشاكم بايل على نفسه ولا قاضي الحاجة على نفسه وطايح يتمرغد قدام صغارة وقدام. بالله يعلكم هل إنسان عاقل يرتضي هذه الصورة؟ هل أنت أيها الإنسان ترتضي أن تكون في الشارع أو في الحانة أو بين أمك وأبيك أو بين أبنائك في هذه الصورة القبيحة؟ تخيل يعني أنت متمرمد ومرجع ويعني قاضي الحاجة على روحك وقدام صغارك ومش قادر توقف وتطيح يمين وتطيح يسار ومش قادر تدوي، وممكن يسحب هذا الأمر، ممكن تسب في الجلالة معاها ولا تسب في الدين ولا تقول في الكلام الفاحش. ما عندكش عقل، عقلك أذهبته بنفسك، عقلك أذهبته بنينيش. كيف إنسان يرضى لنفسه هذا ولا يقعد مضحكة زي في العراس يبدو يمشي يديروا في الفرقة ويديروا في الزكرة وبعتالي يقعدوا جماعة يدعوا ويقعدوا يضحكوا عليهم اللي يتفرجوا عليهم مدارينهم مضحكة يتسهقوا عليهم ويضحكوا عليهم بتصرفاتهم اللي هي تصرفات الحيوانات. هل يرضى إنسان لنفسه هذا؟ هل يرضى إنسان لنفسه أن يكون بين أولاده بهذه الصورة؟ كيف تبيهم بعتالي يحترموك صغارك؟ بالله عليك كيف تبي صغارك يحترموك؟ وكيف تبي تكون أنت قدوة لصغارك وانت على هذه الحالة؟ فبادر يا اخي الكريم، بادر وتب الى الله، فان الله يقبل توبة العبد الى اقبل اليه تائبا، ومن تاب تاب الله عليه، والله يحب التوابين. فتب الى الله وارجع الى الله واقلع عن هذه الكبيرة، عن هذه العادة السيئة الضارة، أقلع عنها وافتح صفحة جديدة مع الله واسأل الله قبول توبتك ورجوعك، واهجر أصدقاء السوء الذين تشرب معهم الخمر، أصدقاء السوء الذين يجتمعون على هذا الجرم وعلى هذه الكبيرة، أقلع عن صحبتهم وامتنع عن الذهاب معهم ولا تجلس معهم، واحذرهم أن يضلوك وبعد أن تهتدي وبعد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ أبو عبد الرحمن قال أنا كنت ماشي مع صديق لي وبيشتري قطع غيار، ولكن لما بيشري ما لقاش الكاش أو نسي فلوس أو نسي بطاقته وغيره، فأنا أعطيت البطاقة خلص 1200 دينار. ولما رجعنا للحوش رد لي 1200 كاش، قال هذا يجوز، هذه المعاملة يجوز، نقول له هذه جائزة إذا لم تتفقا من الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم أحسنكم قضاء. فهذا وإن كان فيه نفع للمقرض فهو لم يكن من النفع المتفق عليه، وهذا يدخل كالصورة التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف قعودا من شخص أعرابي، فجاء الأعرابي بالقعود متاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شوفوا له من إبل الصدقة قعود، فقالوا لا لم نجد يا رسول الله إلا خيارا رباعيا، لقينا حاجة أحسن، لقينا جمل ورباع وأكثر الحم وأكثر قوة وأكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه له بدل القعود متاعه، فإن خياركم أحسنكم قضاء. وهذه إن شاء الله تعالى ما دام هم ما همش متفقين على النفع اللي بينتفع فيه من الأول فإنه يدخل فيه، والله تعالى أعلم. وهكذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله تعالى الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذه السائلة الأخت مريم تقول: هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد، فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية. وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة. وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة. فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاج هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقه. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقوله احنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا. هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول احنا الكريمة ولا كذا، يسويه يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
2: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما. والكلام نقول فيه لي للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش، وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة. لو ما فتحتيش الدار أرى ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة. والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلف لك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك إذا كان الزوج صادق. الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مصادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحه كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأى الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لك أنت أراه يعتبر زنا والعياذ بالله، لأنه مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف، أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأنه لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، رأى ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها. فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عنديني. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع عليك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص وين كان نقوله بتضرري بالمرأة، والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب وهذه مش المرأة، وما ننصحكش أنك تشدي فيها وتصل عليها، لأن مرات تكون النتيجة زي الأول اللي قلناها. إذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبا مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر. ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد. على كل حالة وحالتها، عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قول له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى. هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة يعني اللي موجودة، راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش يعني. تاو تاو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تاو حتى دارت قصة نقوله لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج عليه مقطع ولا لقاتها يتفرج عليه صور نساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك إنها حلال ولا كذا، لكن يعني كان كل امرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى امرأة مع رجلها، أو يقعدوا ممكن اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجي تقعد تبرمش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونها هو ولا في تلفونها هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوج هذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن ننبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
3: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقلك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
4: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي ما هو الموسوس، هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت ثلاثة، لما شك ثلاثة ولا أربعة بنعتبر نفسي ثلاثة، ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه الثالثة ولا الرابعة يجعلها الثالثة ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أن أربعة يمشي أربعة ومعاش يوسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس، يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس ويجيه وسواس في الوضوء ويجيه وسواس في الصلاة ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي. والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كلمة

0: بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليلا وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسهى أيضا ولا سجود عليه ما عليه شيء، لأنه يفكر طول تذكر أن أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوسة ولازم البعدية فيما يهجز. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
1: الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل. الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشارب أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها على هنا يعني من أسفل الذقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة، الأخت السائلة، نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة، فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن ليعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته، يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال.
2: 90.9 FM.
3: شيخنا الأخ مهند يقول نجدته كبيرة في السن، ورمضان الماضي يعني أفطرت واستمر معها المرض إلى أن توفيت، فما عليها من قضاء أو إطعام؟
4: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز، الآن باعتبار العجز، والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذه المرأة، نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها. هذه لا ليس عليها شيء، ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمد من طعام كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه. فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام، إما بمد من طعام ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مصفوفتين، وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير، 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين، وهذا هو على وجه الاستحباب ما هوش على وجه الوجوب. وبالتالي أحيانا الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيرها، فهذا لا يعني ما هوش واجب، ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها. أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء، وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت، ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي، ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم، لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث

0: حديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى، فبعضهم لم يأخذ به هذا الحديث، ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوم عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر، لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
1: واضح شيخنا،
0: نعم.
1: بارك الله فيك. الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول أنه مال. قبل هذا هو هذا الرصيد، هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم، هيك تحول إلى رصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا،
1: كل نقاط تتحول إلى رصيد،
2: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هو بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هك نشوف أن على تدخل في النهي، لأن الأخذ تأخذ جانب كبير جدا من الوقت شيء،
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت من يعني التسلية والقضاء، يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا في فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراه اللهو، يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى لعب كرة القدم والتعاقد وإني أعرف فيه التحريم يعني. يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقدف لها أربع ساعات وخمس ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ويترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما يتحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، وإن كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا المسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروه من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقت. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف وقد أكون مصيبة، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج، شفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم كانت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعرف طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي طبعا النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا، طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
2: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة حاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس على لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش داش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
1: والله شيخ
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
5: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، والرقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة على الشاشة في أسفل الشاشة، وكذلك أيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9 وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على نايلسات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، السؤال عن استمرار تفاقم الأزمات ابتداء من استمرار التكتم عن نتائج التحقيقات بخصوص الخلية التي تم القبض عليها، مما جعل المنفي يستنجد بالجنايات الدولية في التحقيق ربما لعدم وثوقه في التحقيق المحلي، إلى تدهور الخدمات الصحية وطوابير الوقود وعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة والإضرابات المطالبة بزيادة المرتبات دون وضع الحكومة حلولا جذرية تخفف معاناة المواطن، واعتمادها فقط على التسويات وترحيل الأزمات وعدم وجود خطة شاملة لكل القطاعات لحل هذه الأزمات، فضلا عن غياب الشفافية في الوقت الذي نرى البعثة الأممية لا تخفي فرحها بجلسة البرلمان المزورة باعتماد مخرجات 4+4 وتصم آذانها عن منع ما يسمى القيادة العامة من منع ما يقرب من 100 عضو عن عقد جلسة قانونية والاقتحام عليهم بقوة السلاح. فما توجيهكم في هذا الخصوص؟ بارك الله فيكم.
6: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نرى هذه الأيام المبكيات المضحكات داخل ليبيا وخارجها، فمن المبكيات في غزة ما نراه من الأطفال الذين يتضورون جوعا، أمعاؤهم وبطونهم خاوية، يتضاغون من الحرمان بين يدي أمهاتهم وآبائهم ولا يملكون لهم شيئا. من المبكيات ما نراه من الصهاينة في القتل الممنهج بعدما سمي وقف الحرب في غزة، يلاحقون الأبرياء أينما وجدوا. تتمدد القوات الصهيونية لتستولي على أكثر من ثلثي غزة، ويلاحقون أهلها ويضايقونهم ويقصفونهم في المخيمات وبين الركام وفي العمارات الآيلة للسقوط، ويحاصرونهم ويمنعونهم من الطعام والدواء وضروريات الحياة حتى الخيام والبطاطين والمساكن، كل ذلك ممنوع بحراسة وحماية الدول العربية، بحماية مصر من جهة رفح وبحماية الأردن من جهة الضفة، هذه حماية مباشرة، وغيرهم من الدول العربية يعني يبذلون حماية للصهاينة وللأمريكان ويسيرون في ركبهم وفي مصالحهم. من المبكيات ما نراه في اقتحام الصهاينة المدججين بالسلاح مع عساكرهم لمقدسات المسلمين في الأقصى والحرم الإبراهيمي، يرقصون ويغنون سكارى مخمورين ويتعاملون مع مقدسات المسلمين بامتهان واحتقار، ويغيرون المعالم والمسلمون ساكتون. من المبكيات ما نراه في الضفة الغربية من قطعان الصهاينة المدججين بالسلاح المحميين بالعساكر في اقتحامهم لحرمات المسلمين في الضفة الغربية، لا أحد عنده حرمة، كل الأماكن وكل الأحياء منتهكة، يقتلون ويهدمون البيوت ويدخلونها ويسرقون المقتنيات والسيارات والماشية ويجرفون الأراضي والمسلمون يتفرجون. وعلى الجانب الآخر، في جمعية العامة للأمم المتحدة نرى المضحكات، أكثر من 660 ولا 170 زعيم ورئيس وملك وحاكم يتقاطرون إلى الجمعية العامة في هذا التاريخ من كل عام، الآن بلغ 81 من هذه المناسبات المهرجانية الخطابية، وفيهم ما لا يقل عن 50 دولة مسلمة يرون ما يفعله أعداؤهم بهم من الأمريكان والصهاينة. أكثر هذه الدول هم منهوبو الثروات، مسلوبو القرار، يتحكم فيهم عدوهم ويأخذ أموالهم. يأتون إلى هذا المنبر الخطابي كل عام ليفضفضوا عن أنفسهم وينفسوا عنها. يأتي كل زعيم من زعماء العرب والمسلمين يتكلم دون سقف. أعطاهم عدوهم الحرية في هذا المجلس وفي هذا المنبر الخطابي أن يقول ما يريد. يتكلم كل واحد منهم عن طموح

0: الدولية ومن شن الأوصاف إطلاق أشنع الأوصاف على أعدائهم وعلى الصهاينة، كل ذلك مسموح به في هذا المنبر الخطابي السنوي الذي يأتي إليه الزعماء والملوك والرؤساء كل عام كأنه نزهة، وينفضون عنه دون أي شيء، لا شيء، يأتون ويذهبون، يذهبون كما يأتون، ليس في جعبتهم شيء، وليس في جعبتهم مشروع، وكأنه ليس لهم مقدسات تنتهك، ولا إخوان يعني يبادون، ولا قضية يحملونها، لا عن بلادهم التي هي مسلوبة القرارات والثروات، ولا عن إخوانهم في فلسطين وغزة وفي غيرها. يأتون فقط لأن يتكلموا وأن يخطبوا وأن يعني يقولون ما يشاءون. وعدوهم أيضا يصعد هذا المنبر ويعتليه ويتكلم، لكن الفرق بينهم وبين كلام عدوهم أن عدوهم يتكلم ويفعل، وهم يتكلمون ولا يفعلون. وإذا فعلوا شيء في هذا يعني الملتقى الكبير على هامش هذا الملتقى، فكله في النهاية يصب في صالح عدوهم لا في صالحهم. قد يعقد معهم الأمريكان صفقات لمزيد من ابتزازهم وأخذ أموالهم بصفقات طيران ضخمة، 24 مليار، 30 مليار، 20 مليار، هذه الطائرات تباع إليهم وتسلب من خلالها أموالهم، ولا تطلق طلقة واحدة على عدوهم، بأسهم بينهم، تحارب في بلاد المسلمين لا تحارب العدو. وكذلك ما يعني يتم في هذه اللقاءات وكله في صالح الأمريكان في هذه الأزمة الآن الخانقة قبل مجيء الانتخابات النصفية عندهم، لأن رئيس الأمريكان الآن هو في وحل مضيق هرمز، وارتفعت أسعار الوقود في بلاده وهو يبحث عن مخرج، فهو سيجتمع بقادة دول الخليج لا ليقدم له مشروعا عن غزة ولا عن بلادهم ولا أن يحرروا أنفسهم، ولا حتى ليطالبوه بالوفاء بعهوده. وما يجري الآن من الغدر بعد اتفاق ما سموه الحرب، وقد وقعوا عليه وضمنوه وما إلى ذلك، حتى هذا لا يكلفون أنفسهم عناء، بل إذا كان هناك شيء هو يكون لصالح عدوهم، ثم ينفضون ويرجع كل منهم إلى بلده، يذهب ويرجع كما أتى. فما يحصل في هذا الملتقى من الخطابات الرنانة والتنفيس هو أشبه ما يحصل في الحديقة الكبيرة في العاصمة البريطانية لندن. هناك حديقة كبيرة اسمها هارد بارك، هذه يأتي إليها الناس من النخب ومن عامة الناس، كل من عنده قضية يريد أن يتكلم فيها. هناك مكان منبر في هذه الحديقة يأتي ويتكلم دون سقف، ينتقد من يريد ابتداء من الملكة وما بعدها، ثم ينفض المجلس ويذهب إلى حاله ولا أحد يلاحقه ولا يسائله، ما يجري في الجمعية العمومية على مدى 81 عاما ويبلغ فيها الشيخوخة قضية فلسطين كما هي، لم يقدم المسلمون فيها شيئا ولم يؤخروا طول هذه السنين الكثيرة الكبيرة، يتكلمون ويندّدون ويتكلمون بالشعارات وينفّسون عن أنفسهم ثم ينصرفون كما ينصرف أولئك الذين اجتمعوا في الحديقة في مدينة لندن الهايد بارك، كما اجتمعوا في تلك الحديقة وانصرفوا على حالهم كذلك الذين يجتمعون ويتكلمون في هذا المنبر وهذا المهرجان السنوي حال هؤلاء كحال أولئك. من المبكيات المضحكات في الداخل هذه الأيام، والمبكيات كثيرة، المبكيات أكثر من المضحكات، هذا الاتفاق زائد 4+4 منذ أن وقع عليه حواشي الحكومة في تونس ولا في مكان آخر بالأحرف الأولى، تكلمنا في هذا البرنامج وقلنا احذروه يا من توقعون، يا حكومة احذروه فإنكم ستكونون أول وقود لهذا الاتفاق، وهذا الذي تبين لهم هذه الأيام، الخلية التي قبضوا عليها من التسريبات التي ظهرت إلى حد الآن وما خفي أعظم أنه بالإضافة إلى استهداف المؤسسات الحيوية في البلد لتدمير الحكومة والإطاحة به، بالإضافة إلى ذلك استهداف كثير من الشخصيات داخل الحكومة، منهم من أفصح عنه ومنهم من لا يزال غائبا اسمه لم يذكر، والحكومة للأسف لا تزال تتكتم. هذا من المبكيات، لأن مؤامرة خطيرة كبيرة مثل هذه تقودها دول أجنبية، ولا شك أن الإمارات يعني على رأسها، لأن هذا هو الذي تعودناه منها، وهي المخلب الذي يستهدف بلاد المسلمين وبلاد العرب، مخلب اليهود الذين يحكمون الإمارات هم الذين يحكمون في الكيان الصهيوني شيء واحد، يبذلون الأموال ويقتلون أينما حلوا ويتآمرون على كل من يقع في أيديهم، فهذه الخلية هي الآن يعني بعد ما رأينا من القليل الذي تسرب منها لا زالت الحكومة تتكتم عليها، ولعل هذا هو ما جعل رئيس المجلس الرئاسي يلتجي ويستنجد بمحكمة الجناية الدولية لتنظر في هذه المسألة الخطيرة، لأنه ربما لا يثق في التحقيقات المحلية، التحقيقات المحلية من التجربة جميعا عرفنا، وهذا أيضا من المبكيات، القضايا الخطيرة التي تهدم البلد وتنهب ثرواتها كلها التحقيقات فيها مجمدة، النائب العام يعني وذن من طين وذن من عجين، هو مكتبه عندما تحدث قضية خطيرة لا تسمع له ركزا، لا يرد، تليفوناته كلها مسكرة هو ومكتبة، وكأنه لا يسمع ولا يرى. إذا كانت المسألة خفيفة زي ما تكلمنا في المرة الماضية عن احتراق الطائرة التركية، ما فيش من وراءها صفقات ولا ميليشيات ولا كذا، في 24 ساعة يزودوك بالحقائق ويقولك على الأسباب. لكن في القضايا الكبرى المهمة اللي هي يعني ادعوا أنهم يحققون فيها، مثل المأساة التي حصلت في درنة وقد مضى عليها الذكرى ذكرها في هذه الأيام، والسد الذي انطلق على أهل درنة وجرفهم جميعا وأخذ الآلاف وأخذ الممتلكات، التحقيقات فيه كما هي، لم تتقدم ولم تتأخر، ولا تستطيع النيابة أن تدخل هذا المجال، لأن الأمر فيه حفتر وفيه ميليشيات وفيه هؤلاء المجرمون الذين هم وراء هذه يعني الخلية التي تكلمنا عليها. وكذلك مثل موضوع شركة أركنو والأموال الطائلة الكبيرة اللي هي بالمليارات تسرق، يقتسمها من هم في الغرب مع من هم في الشرق، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين لا يخافون من الله ولا من حسابه، لا هم ليسوا ممن لا يخافون، ليسوا كذلك، هم أبعد ما يكون عن ذلك، هم لا يخافون الله ولا يرجون لقاء الله، ويكون السحت ويكونون الغلول وينهبون أموال الناس، أموالهم وبطونهم ملئت بالحرام، وهم لا يتورعون وماضون على ذلك. ادعوا أن هناك لجنة وتحقق، وكان شيء لم يكن. الطائرة التي خرجت من هذا الإمارات وذهبت إلى تركيا وكان فيها وفد الحداد وجماعته، انتهت قضيتها، ما في أحد يتكلم عليها، وليس هناك تحقيق. وخدروا الناس مدة من الزمن وقالوا حولوهم إلى لندن للتحقيق، كله هو لإسكات الناس. فالقضايا المهمة كلها من خلال التجربة لا يتكتم عليها ولا يصل خبرها إلى الناس، يسكتون عنها. الحكومة في هذه المسألة مدانة إدانة شديدة، وليس هناك ما يبرر التكتم الذي تقوم به، لأن هذا يتعلق بحقوق ناس آخرين. هناك ناس مستهدفون، هناك مؤسسات يقتل أهلها ويقصفون ويسبب أزمات ويسبب مصائب على الناس. هناك ناس عندهم حقوق، ليس هي هذه القضية من حق الحكومة أن تختص بها ويعني تسكت عنها وتختص بالمعلومات، هذا ليس من حقها. تأتي إلى قضايا أخرى الناس يئنون منها، وتصل أحوالهم إلى اليأس من الحياة. هناك القطاع الصحي أمره يفوق التصور، مأساته تفوق التصور، لم يترك فيه الطامعون والناهبون شيئا. كل المؤسسات التابعة للصحة أتوا عليها جملة وتفصيلا. كان هناك محاولة للعطاء العام في الأدوية لحماية الأدوية وتوفيرها ولو بصورة جزئية، منذ أن التفوا بمعرفة الحكومة على عينها وسمعها وبصرها، في ذلك الوقت التفوا على العطاء العام وعزلوا من ولوهم عليه، وصارت الأمور تسير في طريق التكليفات المباشرة. من شهر 12 اللي فات إلى حال لم إلى هذا الوقت لم تدخل حبة دواء. الناس في حاجة شديدة للأمراض الضرورية التي فقدها يسبب الموت وأثمانها غالية، ولا قدرة على الناس في هذا الغلاء على شرائها، أثمانها لا تطاق، وأمراض الأورام والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، القلب، كلها الأمراض، كل الأدوية مختفية. شكلوا لجنة لعصابات السراق، شكلوا لجنة في إدارة الإمداد، وكلفوها الآن بشراء الدواء مباشرة، التكليف المباشر، والآن وجهوا الطلبات للحكومة باش تصرفوا لهم الأموال. الحبة اللي كان يجيب فيها العطاء العام ب50 يجيبوها الآن هم ب500، وهكذا والناس يموتون ولا تجد إلا الكذب. قطاعات الصحة ربوها على الكذب، يكذبون، يقولون هناك الدواء متوفر، يقول المستشفيات تشتغل، يقول الأجهزة تشتغل، كل هذا لا حقيقة له ولا وجود له يذكر. إذا كان هناك وجود يعني لا قيمة له ولا مال له. علموا حتى المنظومات، علموها الكذب، وزارة الصحة وهيئة الصحة ومؤسسات الصحية علموا حتى المنظومة اللي سموها منظومة محاربة يعلموها الكذب. عندنا ناس نعرفهم تجيهم رسالة من هذه المنظومة لأنهم دايم بطاقات، يقول عندك الدواء متاعك وجاهز تعالى باش تستلمه. يفرح الإنسان فرح شديد، لأن الدواء يسمي 8000 ولا 10000 قريب يطير بالفرح، ويمشي المكان يقول لا والله ما جاش الدواء، قاعدين العام هذا كله ما جبناه شيء. حتى المنظومات علموها الكذب. هذا كله لا تعلمه الحكومة، تعلمه وهو في رقابهم وهو في مسؤولياتهم، منغمسون كله في الصفقات والمسائل السياسية وكيف يأخذوا هذا العقد. الميليشيات استولت هذا الأسبوع على مركز العقم، وهذا من أخطر ما يكون. مركز العقم يعني فيه عينات وأخذها من النساء ومحفوظة في مجمدة وفيها كذا، بين عشية وضحاها استولت عليه الميليشيات وأخرجوا الطبيبة الدكتورة اللي تتولاه، أخرجوها وعملوا استلام وتسليم واستولوا على المقر. ليش؟ لأن فيه ميزانية يبوا يسحتوها، تعلق بإعاشة، بنظافة، عقود وهمية مش موجودة، يعني يفرضون على القائمة بهذا المركز أن توقع وتقول دارة العمليات وأنجزنا كذا وأنجزنا كذا، ليسوق فيه كذبا وزورا باش يسحت هذا المال، يكون السحت. ولكن سمعت هذا اليوم وكذا أنهم أخرجوهم، لكن ما هذا العبث؟ لماذا أنتم من بادي الأمر تسمحون للميليشيات تتدخل في المرضى؟ عينات خطيرة، أسرار الناس، عينات مأخوذة من النساء، خلوا ناس يعني مجرمون سراق لصوص يأخذونها ويعبثون بها و يفعلون ما يفعلون. هذا قليل من كثير مما هو موجود في قطاع الصحة، وكذلك في القطاعات الأخرى نرى المبكيات. عندما نقول وقلنا مرارا وتكرارا أن هذه الفوارق الكبيرة بين مرتبات الناس اللي هي مبنية على غير أسس حقيقية وقانونية وشرعية، هذه ستؤدي إلى إفلاس ليبيا وهلاكها. فهم الآن بعد أن كانت هذه المزايا اللي يأخذ في 7000 و8000 في يعني عسكر حفتر وفي الرقابة الإدارية وفي دور المحاسبة، الناس أمثالهم لهم مؤهلاتهم مثلهم وظائفهم مثلهم يأخذون في وزارة التعليم ولا في الصحة 2000 دينار، قالوا هذا لا يمكن أن نقبله، هذا ليس عدلا، هذا ظلم، بأي حق هو ليخدم مع حفتر يأخذ 8 ولا يخدم مع الرقابة يأخذ 8 ولينأخذ 2000 ولي مثله ولا وأنا مثله ولا أحسن منه. قلنا الفروق هذه المبنية على غير المؤهلات وعلى غير الخبرة هي ظلم واحتقار للناس، وكأن الناس فيهم نبلاء وفيهم أتباع وخدم وعبيد، يجب أن يتوقف. وطلبنا بوضع يعني الجدول الموحد للمرتبات الذي يتمشى مع الغلاء، الغلاء كل يوم يزداد كل يوم يرتفع، الناس لا طاقة لهم الآن بالغلاء، الدولار صار يلامس 10 دينارات الآن، إلى أين أنتم ذاهبون؟ ما السبب؟ سبب هو السرقات، سبب هو الإنفاق الذي يسرقه أولاد حفتر وعصاباتهم هناك ما لا يقل عن 70 مليار هذا العام، وتتكلم الحكومة بسذاجة يعني يخادعون الناس أنهم عندهم اجتماعات الآن للصرف الموحد للإنفاق الموحد. طيب إنفاق موحد هو إلى حد الآن ساحة 70 مليار، شو الإنفاق اللي بتوحده أنت؟ الديون الآن الاحتياطي بلغت، أخذوا يعني هذا الإنفاق غير المشروع في ليبيا استولى على نسبة كبيرة من الاحتياطي، بلغ مبلغا لم يبلغه من قبل، وهذا هو ليجعل الأسعار والغلاء يتفاحش ويزداد، يزداد بصورة كبيرة فاحشة، والدينار الليبي يفقد قيمته والدولار يصعد، لأن الإنفاق الموازي والإنفاق في الحكومة في المنطقة الغربية غير مقنن وغير محدد مع انهيار الخدمات. ذكرنا في الصحة ماذا يعاني الناس، ومع ذلك البلد مقبل على الإفلاس لأنها الآن تصرف من الاحتياط، والاحتياط سينتهي، وهذا كثير قليل من كثير من المبكيات. ولذلك يعني القطاعات صار يتبع بعضها بعضا، في الأول المعلمين قالوا نديروا اعتصام، هذه الدراسة متوقفة إلى حد الآن، لأنهم أيضا يقولوا شو الفرق بينه وبين الرقابة الإدارية والديوان المحاسبة، تبعتهم يعني الحرس المنشآت النفطية، وقفوا التصدير من الشرارة ومن غيرها، ردتهم الحكومة وزادتهم المرتبات، ناضوا جماعة الصحة قالوا هي شو الفرق بيننا وبين هؤلاء اللي الحكومة أعطتهم مرتبات، حتى احنا بنديروا إضراب نوقفوا العمل. وهكذا القطاعات كلها سيتبع بعضها بعضا وستعمل إضرابات، وتضطر الحكومة أن تعطي الزيادات كم عندها من أموالها، كم تستطيع أن تعطيها. هذا إفلاس، هذا إفساد، هذا تدمير للبلد. الأمور يجب أن تحل حلا جذريا، الحل الجذري لإنقاذ ما بقي إنقاذه من الثروة الليبية تتمثل في أمرين. الأمر الأول هو جدول المرتبات الموحد دون استثناء، وما تعمليش فيه لا علاوة كذا ولا علاوة كذا، لأن إذا دخلت العلاوات معنى اخترق هذا الاتفاق. إنفاق جدول المرتب موحد لجميع القطاعات، هذا لأن هذا هو العدل. إذا ميزت أحد لأنه مبتكر ولأنه يعني عنده خبرة خبير ولا ابتكار ولا كذا فذلك مشروع، لكن إذا كان هو من عامة الناس ولا يتقن شيء وترسلوا فيهم لملحقيات يأخذوا فيما يساوي 90 و100 ألف دينار في الشهر، وهو محتاج حتى إلى من يترجم له في تلك البلد، لا يتقن حتى لغة ولا يعرف شيء، وكثير من هو مقيم داخل ليبيا ولا يذهب حتى إلى الخارج، أي ظلم وأي قهر هذا. هذا الأمر الأول يمكن أن تعالج به الأمور معالجة جذرية، هو جدول المرتبات الموحد. الأمر الثاني وقف الدعم فورا، لأن السرقات هذه في أركن ولا فيما يفعله صغار حفتر من يعني اللصوصية وتهريب النفط وفساد الموجود في مؤسسة النفط مع التعاون مع الإمارات، هذا كله يتوقف عندما يرتفع الدعم، عندما الدعم يحول من دعم يذهب إلى السراق يعطى في كتيبات العائلة إلى الليبيين. ثم نأتي بعد ذلك من المضحكات في هذه المسألة البعثة الأممية، تتعجب يعني تهرول ولا تخفي فرحها وسرورها بقرار عقيلة صالح في جلسة تعرفها، هي أول من تعرف أنها جلسة مزورة وليس فيها نصاب ولا قانون ولا هي منقولة، ولكن تعرف ذلك جيدا، لكن فرحت بها وتلقفتها وأثنت عليها وأشادت بها وبعثت بها، وكذلك حتى الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بها وهو يعرف أنها مزورة، هذا من المضحكات، على حين أن آذانهم يعني صم وأعينهم عمي عما حصل من محاولة اجتماع ما يقرب من 100 عضو مما يسمى هذا البرلمان في بنغازي، واقتحمت عليهم قوات حفتر المكان وطردتهم ولم تمكنهم من الاجتماع، الاجتماع اللي فيه الأغلبية ويمكن أن يكون نصاب على علاته لم تلتفت إليه ولم تسمعه ولم تبصره البعثة الأممية ولا الأمين العام للأمم المتحدة، هذا من المضحكات. لكن قرار آخر في الظلام في 30 ولا 20 عضو يذهب بهم عقيلة ذات اليسار وذات اليسار ويملي عليهم ما يريد، هذا هو الذي أشادت به البعثة الأممية والأمين العام للأمم المتحدة للأسف.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ناخذ بعض الاتصالات، معي الاخ عبد الله من طرابلس.
2: لا عبد الله من
1: مصراته، تفضل يا اخي الكريم.
2: تحياتي لك يا دكتور، من التلفزيون تحيه للدكتور صادق الغرياني ولجميع مشايخ دار الافتاء ولكل مخلص للوطن والدين. والله يا شيخ طبعا استفسارك بسيط، ايات فضيله الدكتور الشيخ يوضح لنا شيء جانب يعني وجه الحرمه في برنامج $200 هذا، بارك الله فيك.
1: طيب نعم، في اتصال اخر؟ نعم ما فيش اتصال اخر. طيب اذا يبقى شيخنا الاخ لعل يريد ايضا التفصيل في قضيه سبب الحرم. نعم عذرا شيخنا حتى لا نطيل على المتصل. الاخ من سرمان، الاخ صالح من سرمان. نعم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا يا شيخ.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
3: طيب.
1: أعطيني سؤالك بارك الله فيك.
3: أنا صالح من سرمان.
1: أخي صالح أعطيني سؤالك.
3: بارك الله فيك، نشكر العلامة الشيخ الصادق الغرياني. بالله يش قاعد عندي 8 صغار، هل يشملنا المتقاع، هل يشملنا جدول المرتبات التضامن والمتقاعدين ولا لا؟
1: نعم.
3: جدول أنا ناخذ 900.
1: نعم نعم صالح،
3: أنا نبو التضامن والضمان والمتقاعدين على رحمة والديك يا شيخ الصادق، حتى ما نبوهم في التوحيد المرتب على رحمة والديك، نبي نسمع كلام أنا وصغاري.
1: طيب الأخ عبد الله. نعم نعم الأخ عبد الله من هربان.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ عبد الله. نعم يا عبد الله. نعم يا أخ عبد الله تفضل. نعم يا أخ عبد الله. طيب تسمعني يا عبد الله، في اتصال آخر. الأخ مفتاح من بغازي، تفضل يا أخ مفتاح.
5: مرحبا يا أخوي، شو حالك؟
1: أهلا وسهلا، تفضل.
5: الله يبارك فيك، شخبارك اخوي؟
1: الله يبارك فيك
5: يا اخوي. معلش الشيخ لو اسمع فيه يا اخوي.
1: هاي نسمعك جيدا، تفضل.
5: الشيخ لو كان ينصح بالناس الليبيين يلموا على بعضهم وفي كل هذه الحروب وفي كل هذه المشاكل.
1: يا ريت
5: يا اخوي. ولا لا
1: والله، امي عظيمه، الله يبارك الله فيك. نسأل الله أن يصلح الحال ويجمع الكلمة إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. نعم الأخ من؟ أبو أحمد من مصراتة.
4: مصراتة؟
1: أي تفضل أخي. نعم مصراتة تفضل.
4: السلام عليكم.
1: يا أهلا وسهلا. عليكم السلام.
4: والله العظيم نقول لك يا شيخ، يا شيخ المفتي راهم لا ينفع فيه لا ينفع فيه جودة. إنهم رجعيين خونة يريدون تحطيم البلاد دون قيام 17 فبراير مرة أخرى. لا ينفع فايدة فيهم كلام سراق. هؤلاء ما ينفع فيهم النصيحة، نصحتهم فرجعوا بالعكس. هؤلاء خونة رجعيين مع بعضهم كلهم، ما عاد في إنسان تقول هذا راهو ليه قيمة. هذا الكبار هذا ما خلاص انتهوا إلى الأبد، ولا تنفع نصيحة فيهم، ولا يمكن إلا بالتحريض 17 فبراير مرة أخرى.
1: نعم شكرا لاتصالك يا أخ أبو أحمد. تفضل. في أحد ثاني اتصال؟ نعم الأخ عبد الله من عربان. تفضل يا أخ عبد الله اسمعني. خليك في التغطية يا أخ عبد الله ويكون صوتك واضح. نعم معي عبد الله. طيب أعطيني اتصال آخر إذا كان. نعم يا أخ عبد الله. في اتصال آخر؟ طيب. نعم شيخنا بارك الله فيك. ورد أيضا سؤال حول عدة المطلقة، يقول ما الواجب على المطلقة في فترة العدة؟
0: أن تبيت في مسكنها، في مسكن زوجها لين تنتهي من عدتها. السكنة واجب من الصح، لاش تخرج من في العدة لبيت آخر إذا أمكن أن تسكن في بيت زوجها. ما لزهاش وما طردهاش وما يحق لهمش أنهم يطردوها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، كي القرآن يقول لهم من تلقاء أنفسهم يخرجوا. ولا يجوز للزوج ولا لأهله أنهم يخرج المرأة في وقت العدة من بيت الزوجية. وعليها أن تبيت بالليل في البيت، ما تباتش خارج البيت. يجوز لها أن تخرج بالنهار وتسعى لشانها وكذا. وما يجبش عليها أن تترك الزينة زي المتوفى عنها. ليس عليها حداد. المطلقة لها أن تتزين ولها أن تحضر العرس ولها كذا، ولكن لا تبيت من صلاة العشاء. يجب عليها أن ترجع إلى بيتها مثل المتوفى عنه.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ عبد الله من مصراتة يسأل عن سبب تحريم أو وجه التحريم في معاملة 2000 دولار.
0: هذا البيان يقرأ في قناة التناصح اللي أصدرته، يعني أصدره مجلس البحوث، وذكر فيه الأسباب واضحة. كل من يريد من يعني يتملى فيه يعرف الأسباب. وإذا كانوا من طلبة العلم هناك رابط في صفحة دار الإفتاء يذكر فيه توثيق هذا البيان. هذا الرابط فيه توثيق هذا البيان من كتب الفقه، كل جزئية موثقة. وبصفة عامة التحريم مبني على أمرين. الأمر الأول أن الطلب هذا الذي يقدم من الشخص يتفق فيه على السعر، سعر المصارفة. لما يقدم الطلب صحيح الطلب هذا بينظر فيه له يعني أسباب ودواعي أخرى، من التوثق من أن رقمه الوطني وأنه مستحق وأنه ما خداش قبل، لكن هم يذكروا فيه في السعر، يصير فيه الاتفاق على السعر وقت هذا الطلب. والوعد بالصرف إذا كان فيه كلام على السعر واتفاق على السعر، هذا الفقهاء كلهم يقولون حكمه حكم العقد. فكأنك عندما يذكر لك السعر عند الطلب كأنك تعاقدت على شراء 2000 دولار. والقبض لا يتم في ذلك الوقت، يتم إما قبل النهار كان أنت محظوظ، ولا يتم في يوم آخر، ولا بعد أسبوع، ولا أشبح متى يتم. فالتقابض غير موجود، وهذا حرام بالاتفاق. المصارفة لابد فيها من التقابض وقت العقد يدا بيد. ولما يذكر السعر عند الطلب هذا هو حكم وحكم العقد. وهذا مجلس البحوث اقترح عليهم حاجة ممكنة ما فيش حتى مشاكل وكذا، قالهم ألغوا ذكر السعر ليقدم طلب، ما تقولش السعر، السعر ما تقولش عليه إلا لما يمشي للشباك ويبي تخصمه منه من حسابه وبتعطوه الدولار. عندما يكون واقف على الشباك يقول له السعر كذا وكذا، بتشري ولا ما تبيش تشري. بهذه الصورة يصح العقد، لكن هم يبوش يدروا حاجة الصحة، يقولوا هذا الوعد غير ملزم. احنا مش نتكلموش على الزام وعدم، نتكلموا على أنهم يذكرون السعر وقت تقديم الطلب، وذكر السعر عند المواعدة بالصرف هذه بالاتفاق حكم العقد لا تحل ولا تجوز. حتى لو أعطوه الخيار، لا الخيار لا يجوز، الصرف لا يجوز فيه الخيار، حتى لو قالوا له عندك الخيار تترك ولا ما تتركش، مع انه الخيار ما عنداش، هو محتاج، هو مضطر باش بياخذ، ما عنداش مناص الا يمشي، ما عنداش خيار انه يترك. هل يمكن ما يصيرش ويبطل من العقد هو المركزي؟ اما اللي يقدم الطلب هذا ما عنداش خيار، لانه محتاج اليه، يسعى اليه بالواسطات. وبالتالي حتى لو كان عنده خيار حقيقه، الصرف عقد الصرف لا يجوز فيه الخيار، فهو محرم لا يجوز. وكذلك فيه آفة أخرى، وهو أن شركة الصرافة، شركات الصرافة قالوا هذه وكيل، مش هي ما تشريش هي في الدولار وتبيع فيه، قالوا هي وكيل على المصرف المركزي. باي ما دام وكيل، الوكيل ما يجوز لاش يأخذ أجرة من العميل، الناس أصحاب الحسابات يأخذوا منهم في مصالح. يعني في المدة العام هذا فات 34 مليون أخذته شركات الصرافة من الزبائن. الوكيل أجرته على الموكل، والوكيل يعطي في ضمان، شرطي عليه ضمان حساب، يحط في حساب المركزي باش يضمن لهم أن الفلوس كلها تتم وتصفى وكذا. في هذا الضمان تطبع منه هو يعني، ويا ومستفيد هذه الشركة الصاهب تضمن لك الأموال وهي مستفيدة منك من المصرف المركزي، هذا من الضمان بجعل المحرم الذي لا يجوز. وهناك أشياء أخرى في البيان اتكلمت على المضاربة المطلقة. المضاربة المطلقة ما فيهاش عقود، المشتركون فيها اللي هم عقود ما يندروش على عقود استكتاب شن فيها. تقول لهم المركز يقول لهم راهو كذا وعندكم 7% وراهو من الأرباح، لكن هذا مش موجود في ما عندهمش عقود هم. هل يجوز لإنسان أن يعقد عقد في الدنيا سواء كان مسلم ولا كافر؟ حتى الكفار ما يدروش فيه، يدير عقد مجرد على كلام يدعى في التلفزيون من غير أن يكون هناك عقد يوقع عليه ويطلع على فقراته وعلى بنوده؟ ما في هذا، وهذا بالإجماع فاسد. أي عقد يعقده إنسان دون يعني الاطلاع على شروطه وعلى ما يلزمه وما له وما عليه وما له وما عليه هو محرم بالإجماع، لأن الجهالة تفسد العقود بالإجماع، لا يجوز.

0: لكن طالبنا به، طالبت به دار الإفتاء، طالب به مجلس البحوث، لا يبدونه ولا يظهرونه ويعقدون عقود غميضي ما فيهاش حد يعرف حاجة. هذا كله لا يحل ولا يجوز، والتفصيلات موجودة لما أراد أن يطلع على الأسباب.
1: أيضا العمولات شيخنا كريم، أخذ العمولات من في أثناء السحب من الحساب الجاري
0: انقطاعه.
1: نعم شيخنا،
0: الصوت ما عادش نسمع في شيء يعني.
1: تسمعني الآن؟ بارك الله فيك. نعم، إذا عذرا على عطل هذا الخلل الفني. إذا كان يوجد اتصال رغم، حتى نعود إلى شيخنا كريم. نعم نعم، من معي في اتصال؟ نعم الأخ، نعم الأخ علي، تفضل يا علي. نعم علي غريان، تفضل يا أخ علي.
2: السلام عليكم الشيخ عبد الله، كيف حالك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام،
2: ربي يبارك لنا في المفتي إن شاء الله ويطول في عمره إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل.
2: بالله يا شيخ عبد الله، أنا مشيت العمرة مرتين قبل من باب الحرس في مكة، أجبرت مساوين على النقاب، ما عنديش خلفية أن الطواف ممنوع يعني. رسمنا علي وعليهم، بارك الله فيكم.
1: طيب أثناء الإحرام. نعم الأخ صالح، منين؟
2: فترة الاختلاط.
1: إيه نعم، أثناء الإحرام علي ولا يا علي؟ تسمعني علي؟
2: نسمع فيك شيخ عبد الله.
1: قلت لك أجبرت النساء على النقاب أثناء الإحرام.
2: أثناء الإحرام إيه؟ طيب. أثناء الطواف والإحرام.
1: طيب يجيب إن شاء الله.
2: كله لبس النقاب يعني من باب الحرص على الاختلاط وكذا يعني.
1: واضح يجيبك الشيخ إن شاء الله.
2: نعم. بارك الله فيك.
1: الأخ أبو أحمد من طرابلس، تفضل.
3: أبو عبد الله تحية ليك، تحية للدكتور الفاضل غريان، الفاضل غريان.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل.
3: الله يبارك فيك يا أخوي. بدنا نسلموا يعني توا على السفرات يعني، ازدحام الموظفين بالسفرات يعني، توا احنا المتقاعدين يعني توا مهمشين يا أخي الكريم، توا احنا يعني توا هذه حكومة يعني يعني تعدي في السفرات ومصرف ليبيا المركزي يعني تو معغلي علينا الاسعار يعني 6 دينار و36 يعني تو كيف يعني. نبوا من فضيله الدكتور يعني وجه رساله للمسؤولين يعني، مصرف ليبيا المركزي بالذات بيصرف يعني تو بال يعني موظف السفاره 10,000 دولار يعني تو احنا نعم. متقاعدين وبارك الله فيكم، جزاك الله خير في الدنيا وفي الاخره.
1: نعم الشيخ تحدث الان في هذه الحلقه عن هذه المواضيع، بارك الله فيك، ووجه عدة رسائل للمسؤولين. تفضل في اتصال آخر. نعم طيب، محمد من طرابلس، تفضل أخ محمد إذا أمكن التواصل مع الشيخ نعود إليه. الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد. نعم محمد معي. طيب إذا فقدنا الاتصال مع الأخ محمد، في اتصال آخر. الأخ صالح من سرمان، تفضل.
4: مرحبتين بك، الله يرحم والديك.
1: نعم.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخ صالح، تفضل.
4: بارك الله فيك لرحمة والديك وجزاك الله خير، إن شاء الله ربي يطول في عمرك أنت والشيخ الصادق وعلمائنا.
1: الله يبارك فيك.
4: بالله التضامن والمتقاعدين، علاش ما يديرومش في توحيد جدول المرتبات؟ ناس قدموا بالله يا شيخ الصادق العابينا.
1: نعم
4: قاعدين والتضامن نبوهم حتى هم في جدول توحيد المرتبات.
1: حاضر يا اخ صالح، حاضر يا اخ صالح، خليك مع الكنترول، خليك يا اخ صالح، خليك مع الكنترول. حاضر، اعطيني. طيب اعطيني الشيخ. نعم نعم شيخنا كريم، بارك الله فيك، المعذره عن هذا الانقطاع. نعم. لحدوث خلل فني. اذا احببت شيخنا، عندنا الاخ علي من غريان يقول انه هو في عمره كان معه نساء وأجبر النساء على النقاب، لبس النقاب أثناء الإحرام، فيسأل ما الذي عليه وعلى تلك النسوة.

0: كان يعني هما من مما لا يخشى منه الفتنة، عليهم أن يعطوا فدية، أن حرام المرأة في وجهها وكفيها. لكن إذا كان في عذر لهذا أن صغار يخشى منه الفتنة فلا حرج في ستر الوجه.
1: جزاك الله خير بارك الله فيك. إذا شيخنا في اتصال آخر؟ لا يوجد اتصال. طيب شيخنا، إذا هذا لعل آخر سؤال، وهو يسأل عن حكم استبدال الذهب الجديد بالذهب القديم، مع يخلع التاجر الفصوص من الذهب القديم ويبقي ذلك في الذهب الجديد.
0: لا، هو إذا كان استبدال ذهب بذهب فهذا لا يجوز. هكذا واحد فيه فصوص واحد ما فيهش فصوص، كان يوزن فيه ذهب بذهب، هذا لا يجوز. لكن إذا كان يبيع الذهب الجديد بالنقود، يبيع فيه بالفصوص بالنقود، لأن والذهب القديم يشري فيه من غير فصوص، هذا مش ممنوع، كان يشري بالنقود، لأن النقود والذهب سواء كان جديد أو قديم هما صنفان وليس صنفا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني أي ثمن. فما يسماش هذا غش ما دام رضي به أن بيشريه بالفصوص لكن بالنقود مش بالذهب، هذا جائز. أما إذا كان بيستبلى ذهب بذهب، واحد فيه فصوص واحد لا، فهذا لا يحل.
1: طيب نعم، أخيرا شيخنا، في قضية بيان مجلس البحوث تعرض لمسألة العمولات، هل يجوز للمصرف المركزي والمصارف التجارية؟ نعم،
0: قطع الصوت.
1: إذا نشكرك، شكرا.
0: في قضية ماذا؟
1: في قضية العمولات، أخذ العمولات من السحب، من عملية السحب.
0: أخذ العمولات
1: من عملية
0: من السحب، أي هذا مما تضمنه بيان مجلس البحوث اللي كنا نتكلم عليه، المتعلق بمصارف 2000 دولار والمتعلق بالمضاربة المطلقة، وأيضا قضية ثالثة اللي هي منحها مجلس البحوث، هو أخذ الأموال والعمولات من فروع المصارف، من أصحاب الحسابات يأخذون أحيانا عمولات ليس لهم الحق في أخذها، لأن العقد بين المصرف وصاحب الحساب هو عقد إذعان مجبر عليه صاحب الحساب، ما عندهش في خيار. فلا يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة أو عمولة إلا على خدمة حقيقية، ويجب أن تتقيد هذه العملة، هذه الخدمة يجب أن تتقيد هذه العمولة ليأخذها بأجرة المثل، لأنه إذا بالى وأخذ أكثر من أجرة المثل زي ما يعمل هم يأخذوا في نسبة، لما تسحب من حسابك 20,000 ولا 15,000 يأخذ 1.5%، يأخذ منك في 20,000 أكثر من 300 دينار، هذا ظلم لا يحل ولا يجوز. ما دام تسحب من حسابك ما يصحلاش ياخذ هو اجره مقابل السحب، لكن اذا كان يستعمل السحب في ماكينه ولا كذا تبي صيانه، للمصرف ان ياخذ اجره مقدار الخدمه اللي تتطلب هذه الماكينه من الصيانه والرعايه، لكن لا يبالغ في ذلك، لا تكون بنسبه عاليه، لان هذه عقود اذعان، وعقود الاذعان اخذ المال فيها من الطرف القوي، أخذ الطرف القوي فيها من الطرف الضعيف، هو من أكل مال بالباطل، لأنه يؤخذ بالإكراه وعدم الرضا، لأن الطرف الضعيف لا يملك أن يرفض، محتاجه إلى المصرف ودير حسابه. فأنت ما يصحلكش يا مصرف أن تستغله، حتى إذا كنت تقدم في خدمة خذ منه أجرة، أجرة المثل التي يأخذ فيها المصارف في العالم الآخر، مش تاخذ نسبة في المية ليصرف من حسابه، يسحب من حسابه 20,000 تاخذ منه 300 دينار، هذا لا يحل ولا يجوز، أكل مال بالباطل، وبيناه في أثناء يعني في ضمن بيان مجلس البحوث الذي أشرنا إليه في مسألة 2000 دولار.
1: نعم، نشكرك شكرا جزيلا الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد شرعنا في المجلس السابق في تمهيد الباب الرابع من القسم الأول، والباب الذي خصصه المؤلف لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها معجزة القرآن الكريم التي استطرد فيها وجاءت في عدة فصول. وقد قرأنا الفصل الأول من هذا، قد قرأنا التمهيد لفصول هذا الباب، واليوم نشرع في الفصل الأول الذي خصصه المؤلف للتفريق بين النبي والرسول، وتحدث فيه عن الوحي. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة، لو شاء.
0: لو شاء بمعنى لو تعلقت بذلك مشيئته واقتضته حكمته، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يلقي في نفوس عباده ما يريد أن يعلمهم إياه، فيعرفون ويعلمون دون واسطة لو شاء سبحانه وتعالى. فقدرته جل وعلا لا يحول دونها حائل، ولا يحد منها حاد ومانع. فلو شاء أن يعلمنا بذاته العلية وأسمائه وصفاته دون أن يبلغنا ذلك عن طريق الرسل، فهذا ليس بالأمر المستحيل عليه جل وعلا. نعم.
1: كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
0: النبي المشار إليه هنا هو نبي الله داود عليه السلام، وما ألقي إليه من الوحي دون ملك هو الزبور، وهو ترانيم وتسبيحات أشبه ما يكون بالابتهالات، علمه الله إياها دون واسطة. والذي حكى هذا القول هو مجاهد رحمه الله من رجال التفسير من التابعين، المتوفى عام 104 من الهجرة.
1: وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه.
0: هذه الواسطة سيبينها المؤلف هنا، فمثلما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعلم عباده بما يريد أن يعلمهم إياه ويعرفهم به بدون واسطة، يمكن أن يعرفهم بذلك بالواسطة وهو الملك بالنسبة للأنبياء، ملك الوحي، والأنبياء بالنسبة للأقوام والأمم يرسلون إلى أقوامهم ويعلمونهم بما فرضه الله عليهم وبما أمرهم به.
1: وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم، ولا مانع لهذا من دليل العقل.
0: والمؤلف يشير إلى أن هذا جائز عقلا، العقل يقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى قدرته لا حد لها، يمكن أن يعلم من شاء من خلقه بدون واسطة ويمكن أن يعلمهم بواسطة، فهو من الناحية العقلية جائز ولا اعتراض عليه. والكلام عن العقل هنا في مقابل النقل، فمن المعلوم أن أكثر ما يوحيه الله إلى أنبيائه عن طريق ملك الوحي، وأكثر ما يعلمه الناس من أوامر ربهم عن طريق الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إليهم.
1: وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به.
0: جاز هذا ولم يستحل، يستحل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلام جزمه السكون الظاهر على اللام، والياء حذفت لالتقاء الساكنين، لأن أصل الفعل يستحيل، فلما ذهبت ضمة اللام بسبب اللم الجازمة التقى مجزومان هما أو ساكنان هما اللام الساكنة المتصرفة ويا المد التي قبلها. والقاعدة عندنا في العربية امتناع التقاء الساكنين، ولا بد من تحريك الساكن الأول بالكسر أو الضم أحيانا، فإن كان حرف علة وجب حذفه، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق، لم يستحل. ومثل هذا ومثل هذا يقال لم ينل فلان مراده، فأصل الفعل ينال، والذي حدث سكن آخر الفعل وهو اللام وأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فحذفت الألف، طبقا للقاعدة إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق. وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في حينما رد إخوته إلى أبيهم ليأتوا بأخيهم الذي هو شقيق له، سألوا أباهم أن يدفع إليهم أخاهم الأصغر ليذهبوا به معهم ليعرفه ويقابله يوسف عليه السلام، في قول الله تبارك وتعالى: أرسل معنا أخانا نكتل، وأصل نكتل نكتال من الكيل، لأن اشترط يوسف عليهم أن يأتوا بأخيهم الذي أبقوه ولم يأتوا به معهم، فأرسل معنا أخانا نكتل. ولفظ نكتل الذي هو نكتال مجزوم بلم، التقى فيه سكون اللم مع الألف التي قبلها فحذفت طبقا لقاعدة إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق. ولفظ نكتل يبدو غريبا في العربية، ولهذا ظن بعض الناس أن نكتل هذا هو اسم أخيهم، ووقع في هذا الوهم بدون علم واطلاع من كتب التفسير، فهو خطأ منه، ونكتل هذا فعل وليس اسما، وهو فعل مجزوم وحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين. نعم.
1: لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقي فيما يقوله.
0: التحدي هو المعارضة، والنبي أي نبي يأتي مرسلا إلى قومه يريد أن يعلمهم بما يوحى إليه وما يؤمرون به من التكاليف الشرعية وعقيدة التوحيد لله الخالصة، يحتاج إلى أن يبرهن على صدق قوله بمعجزة تثبت أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المعجزة حينما تقع للنبي ويعجز قومه عن تحديها وإبطالها يكون ذلك إيقانا منهم بأنه نبي مرسل، وتكون المعجزة بمثابة شهادة من الله لهذا النبي المرسل بأنه مرسل من عند الله ومأمور بأن يبلغ دعوة الله إليهم. ولهذا قال صاحب المرشد المعين: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. فالنبي يتحداه قومه ويتحداهم، فيثبت لهم صدق قوله بما يظهر الله على يديه من المعجزات. ومعلوم بعض هذه المعجزات أنها ذكرت في القرآن الكريم، كتحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى، وإدخاله يده في جيبه تخرج بيضاء منيرة، وما وقع للمسيح عليه السلام من معجزات الإحياء وإبراء الأكمة، وما وقع لسيدنا صالح من أنه جاءهم بناقة اشترط عليهم أن يتركوا لها الماء يوما تشربه ويشربون لبانها في ذاك اليوم، وفي اليوم التالي يكون الماء لهم، وأيقنوا صدقه، ولكن رهطا منهم تآمروا فقتلوا الناقة، فحاق بهم الخزي والوبال والعذاب والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
1: وهذا كاف والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في كتب أئمتنا رحمهم الله.
0: مراده بكتب الأئمة كتب التوحيد التي كان علماء المسلمين يذودون فيها بالبراهين النقلية والعقلية على عقيدة التوحيد، ويشرحونها ويوضحونها. ومن تلك البراهين ما يستشهدون به من أخبار المعجزات الباهرات التي جاءت على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي إخوانه من النبيين والمرسلين.
1: نعم. فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ وهو الخبر.
0: النبي مأخوذ من النبوة أو النبوءة، فورد في القرآن الكريم النبوءة والنبوة، وورد النبيء والنبي. والذي همز من القراء السبعة هو شيخنا الإمام نافع رحمه الله، فإنه قرأ النبوءة بالهمز، وقرأ النبي بالهمز أيضا إلا في مواضع التقاء الهمزتين، حيث تبدل أحيانا الهمزة وقد تسهل، فالنبوءة والنبيء من النبأ، والنبوة والنبي يحتمل أن يكون بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء في النبي، وإبدالها واوا في النبوة وإدغام الواو في الواو.

0: وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول.
1: النبي من أنبأه الله أي أخبره، قال عنه فعيل بمعنى مفعول. وفعيل بمعنى مفعول مستعمل في العربية كما تقول قتيل، والمراد أنه مقتول. ففعيل بمعنى مفعول، نبي بمعنى منبأ من الله ومخبر منه، وكذلك نبي، فنبيء ونبي بمعنى على وزن فعيل بمعنى مفعول. وواضح أن نبيء على وزن فعيل ونبي أيضا على وزن فعيل، لأن الياء المشددة في نبي إنما هي ياء المد والياء المبدلة من الهمزة التي أصلها لام الكلمة، وأضغمت الياء في الياء فصارت نبي أو نبيا. فهذا فعيل بمعنى مفعول على هذا المعنى. نعم.
0: أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به، ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل.
1: مثلما يجوز أن يكون نبي ونبي فعيل بمعنى مفعول من أنبأه الله، يجوز أيضا أن يكون أنبأ هو عن الله سبحانه وتعالى، والوزن هو الوزن، نبي ونبي فعيل فعيل. لكن في معنى نبي ونبي مأخذان من أنبأ عن الله أي أخبر، يكون اللفظ هذا فعيل بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول، لأنه هو المخبر. فيجوز نبيء ونبي على وزن فعيل بمعنى مفعول مخبر من الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون هو مخبر عن الله فهو فعيل بمعنى فاعل، لأن مخبر من أخبر فهو المخبر، وأنبأ هو المنبئ. نعم.
0: ويكون عند من لم يهمزه من النبوة.
1: تكلم علماء التفسير في النبي فقالوا يحتمل أن يكون من النبوة وليس بتسهيل الهمزة الثانية ياء وإدغام الياء في الياء، والنبوة هي الموضع المرتفع، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرتفع الذكر ذا منزلة عالية بين قومه، فيكون بهذا المعنى لفظ النبي ليس مأخوذا من أنبأ بمعنى أخبر، وإنما من النبوة التي هي الأرض المرتفعة. وهذا المعنى يؤيده ربما ما جاء في وصف فرعون عند هلاكه في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك وننجيك. قالوا: ليس من النجاة بمعنى السلامة، وإنما هو نخرجك على نجوة من الأرض. فالنجوة هي النبوة، هي الأرض المرتفعة، ومن يكون عليها يكون معلوما للناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض المفسرين: أي أنه بعد هلاكه فرعون ألقاه الموج على أرض مرتفعة ليكون عظة وعبرة لهذا الطاغية الأثيم الذي كان يعيث في الأرض فسادا. وقد حدثنا أحد زملائنا من أهل العلم من ذوي الاطلاع الواسع على كتابات غير المسلمين، قال بأن بعض خبراء التشريح ألقوا نظرة على جثمان ومومياء أحد الفراعنة الذي يظن أنه هو الذي هلك في البحر في مطاردته لنبي الله موسى عليه السلام وقومه. قال: وبعد الفحص للمومياء أعلن أن صاحب الجثة هذا لابد من أن يكون مات غرقا. وهذا يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المفسرون من أن يبتلعه البحر، وإنما أخرج جثته على نجوة من الأرض ليكون كما قال الله تعالى عبرة وآية لمن بعده. والحمد لله لا زلنا نرى مومياء الفراعنة إلى يومنا هذا ينقلون من بلد إلى بلد، ويتخذهم الناس عبرة ويعلمون شخوصهم من خلال ما بقي من أجسادهم بعد تحنيطها، سواء كان الهلاك والموت غرقا كما وقع لفرعون الذي في زمنه بعث نبي الله موسى عليه السلام، أو غيره من بقية الفراعنة. نعم.
0: وهو ما ارتفع من الأرض معناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة.
1: نعم.
0: فالوصفان في حقه مؤتلفان.
1: الوصفان المراد بهما مؤتلفان، مجتمعان غير مختلفين. وما هما هذان الوصفان؟ الوصف بأن نبي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وأنه مأخوذ من أنبى بمعنى أخبر، ومن النبوة بمعنى الرفعة. نعم.
0: وأما الرسول فهو المرسل.
1: الرسول من أرسل الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، اسم المفعول منه بعد أن يؤتى بمضارعه أرسل يرسل، وتبدل ياؤه ميما ويكثر ما قبل آخره، فاسم الفاعل مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ومن جاء مكلفا بتبليغ الناس من عند ربه مرسول إليهم، لكن المستخدم والمعبر به في حق الرسل هو الرسول وليس المرسول. وهذا صيغة نادرة في استعمال العربية أن يكون مفعول على وزن فعول، أن يعبر عن مفعول أو يعبر بفعول على معنى مفعول، هذا نادر في العربية. وإنما الكثير هو أن يعبر بفعول على معنى فاعل، كما تقول في العربية صبور، فلان صبور بمعنى صابر، وفلان شكور بمعنى شاكر. وقس على هذا فهي من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا، أي أن التاء التي تميز بين المذكر والمؤنث لا تلحق فعول إذا كان بمعنى فاعل، مثل صبور فتقول رجل صبور وامرأة صبور ورجل شكور وامرأة شكور، يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن إذا كان فعول بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل فهذا نادر في العربية، ومما ورد فيها رسول بمعنى المرسل والمرسول، من رسل على افتراض أنه يتعدى إلى المفعول. وجاء على نحو هذا قولهم في وصف الحيوان، أنثى الحيوان: بقرة حلوب، ويقولون حيوان ركوب. فهنا حلوب بمعنى محلوب وركوب بمعنى مركوب، فهذا مما جاء على وزن فعول في العربية، والمراد به صيغة المبالغة في المفعول. ويجوز تأنيته بالتاء بخلاف المبالغة في اسم الفاعل على وزن فعول. في المبالغة في اسم المفعول يجوز إلحاق التاء به، ولهذا نجد في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا. فحمولة بمعنى محملة أو محمول عليها، فلحقتها التاء. وكما نقول في العربية في وصف بعض السيارات غير الخاصة في الركوب للركوب: ركوبة عامة، فهي بمعنى سيارة مركوبة لعموم الناس. نعم.
0: ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه.
2: نعم.
0: واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه.
1: في معنى الرسول يعني مأخوذ من الإرسال وهو التتابع، واستشهد المؤلف بقول العرب: جاء الناس أرسالا في جماعات، جماعة إسرى جماعة، فكأن الرسول مكلف بأن يبلغ الناس المرة تلو الأخرى، يعني لا يكتفي ببلاغ قوم دون غيرهم ممن يلودون به وهو مرسول إليهم ومبعوث إليهم، ولا يكتفي بإبلاغهم المرة الواحدة ويدعوهم، بل هو مطالب بالبلاغ وبالبيان المرة تلو المروة. والناس أيضا الذين يؤمنون بهذا الرسول وما جاء به مكلفون ومطالبون بأن يتابعوه، لا يكتفي الواحد منهم بأن يقول صدق في كذا وكذا وكفى، لا، بل هو مطالب بأن يصدق بكل ما جاء به النبي المرسل إليه.

0: واختلف العلماء هل النبي الرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء وأصله من الإنباء وهو الإعلام، واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما الإرسال معا.
1: فهذه الآية استشهد بها بعض أهل العلم على أن الرسول والنبي بمعنى واحد لا فرق، بدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فعبر الله سبحانه وتعالى على الرسول والنبي بأنه مبعوث إلى قومه، وأن كل منهما مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ومنبأ. هذا معنى. وبعض أهل العلم عندهم أن الرسول غير النبي، فالنبي أن يوحى إليه شرع ولكن لا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه شرع ويؤمر بتبليغه. واستشهدوا أيضا بنفس الآية، هم أيضا استشهدوا بالآية نفسها، فعندهم أن الرسول والنبي المذكور كل منهما في هذه الآية دليل على الفرق بينهما في المهمة، وليس مترادفين، اللفظان ليس مترادفين. نعم.
0: قال ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام.
1: على هذا المعنى يريد المؤلف أن يقول بأن بين الرسالة والنبوة عموم وخصوص، فالنبوة أعم من الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص. النبي لفظ عام، والرسول أخص من النبي لأن معناه أنه أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه بخلاف النبي. نعم.
0: وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ. قالوا والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ، ومن لم يأتي به نبي غير رسول.
1: هذا تفريق ثالث جاء به المؤلف رحمه الله، وهو أن الرسول من جاء بشرع أوحي إليه وأمر بتبليغه، والنبي مأمور بالتبليغ أيضا، لكنه ليس بشرع مختص به، وإنما هو متبع لرسالة رسول سابق له، فهذا معنى ثالث غير المعنيين الأولين. نعم.
0: وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، والصحيح الذي عليه الجماع الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
1: أعاد المؤلف إلى المعنى الذي عليه الجمهور، وهو الذي عبر عنه بعليه الجم الغفير من الناس، يعني جمهور أهل العلم أن النبي عام في كل نبي ورسول، والرسول خاص بمن أمر بتبليغ الشرع وليس عاما في كل نبي. نعم.
0: وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء 124,000 نبي.
1: حديث أبي ذر أخرجه البيهقي في السنن، والحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله أن السعدي الذي هو من رجال سند حديث 124,000 من النبيين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، قال الذهبي عن السعدي هذا بأنه ليس بثقة. والحديث صححه ابن حبان، وهو ما يرد في كتب بعض علماء التوحيد من أن الأنبياء 124,000 والرسل أقل من ذلك بكثير، وعددهم 313 رسولا. نعم.
0: وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام، فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية.
1: صاحب المرشد المعين جعل أبيات منظومته 314 بيتا، وقال قبيل آخرها أبياته 14 تصل مع 300 عدد الرسل، إشارة إلى عدد الرسل المذكور عند بعض أهل العلم. نعم.
0: في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل.
1: التهويل هو تزيين الباطل والتخويف، والتعويل هو الاعتماد والاعتبار. نعم.
0: وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحيا، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي.
1: التهويل والتعويل الذي أشار إليه المؤلف هو تعقيب على رأي الكرامية الذي نبه عليه، وهي فرقة من الفرق الكلامية تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى عام 255. نعم.
0: وسمي الخط وحيا.
1: شرع المؤلف يتكلم على الوحي بعد فرغ من الرسول والرسالة والنبي والنبوة، بدأ يتكلم عن الوحي وسوف يستشهد ببعض آيات، كل آية ورد فيها الوحي له معنى يخصها، وهو في الغالب معنى له دلالة لغوية. نعم.
0: وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه.
1: اعتمد المؤلف على معنى رئيسي للوحي وهو السرعة والإبلاغ على وجه من الإسراع والبدار الذي هو بمعنى المبادرة، ودلل على ذلك بأن الخط يسمى وحيا أيضا لما فيه من سرعة تحرك يد الكاتب. نعم.
0: ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
1: الآية في حق سيدنا زكريا عليه السلام يخاطب قومه وأوحى إليهم، قال هنا بمعنى أشار إليهم باللحظ أو بالكلام، واللحظ هو النظر بمؤخرة العين، يعني أن يرمق الإنسان شيئا من بمؤخرة عينه، وقد يكون الوحي بالحاجب بتحريك الحاجب، وهذا معلوم في ما يحدث بين الناس أحيانا من أخذ ورد في الكلام، وما ينبه به أحدهم الآخر على عدم الاستطراد أو التوقف في موضوع معين أو التنبيه إلى شيء ينبغي أن ينتبه إليه في المجلس، فيشار إليه بالحاجب أو بطرف العين. وقيل إن الوحي المذكور في الآية إنما هو بالكتابة. نعم.
0: أي أومأ ورمز، وقيل كتب، ومنه قولهم الوحى الوحى أي السرعة السرعة.
1: الوحى بالألف الطويلة، وقد تمد فتكون بعدها همزة، الوحى والوحاو. نعم.
0: وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

هم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف